0: ثلاث قصص قصيرة جدا. رسم الطفل الجائع أشهى الأطباق في الورق، ودعا أصدقائه إلى العشاء فأكلوا من وليمة الضحك حتى شبعوا، وفي الصباح لم يجد الطفل أنامله، لقد التهمتها الرسوم. عادل الجريدي، أشجار تودع ظلالها.
1: شكرا دليل على هذه النصوص المختارة بعناية. إذن اليوم رحلتنا ستأخذنا إلى الأدب، وما رأيك لو أتدرج من العام إلى الخاص؟ الأدب، النثر، السرد بصورة خاصة. عندما نقول السرد نقول الرواية، ثم أقل منها حجما القصة القصيرة، أقل حجما القصة القصيرة جدا، حتى نصل إلى الومضة. أعتقد أننا بين الومضة والقصة القصيرة، وسنفرق بين هذين المصطلحين المتقاربين ربما إلى حد الالتباس. دليل، الومضة، وأنت قرأت نصوصا جميلة، اسمحي لي أن أضيف ومضة صغيرة لأوغستو موريسو. عندما استيقظ كان الديناصور ما يزال هناك. الومضة، قصة الومضة، وطبعا لو نشرحها لغويا، وأنا أتكلم تحت إشراف ضيفي وإشرافك، هي من فعل ومضة، يعني لمع خفيفا، يعني هي تلك الالتماع الخفيفة السريعة من الضوء. وبالتالي نستطيع القول أن قصة الومضة هي نوع أدبي من القصص القصيرة جدا، تقوم على التكثيف، على الإيجاز الشديد. يعني الومضة هي نص سردي خاطف يقوم على اقتناص أو التقاط الفكرة. وتحدثنا من قبل، لو يتذكر السادة المستمعون دليل، عن شعر الومضة، وكان ضيفنا وقتها، نوجه له تحية، الأستاذ لطفي التياهي. اليوم سنأخذكم من شعر الومضة إلى قصة الومضة. في قصة الومضة دليل، أعتقد أن الفرق بينها وبين الرواية خاصة أنها تترك مساحة أكبر للقارئ للتأويل، أو أقول ربما لإكمال المعنى. القارئ لا يكون قارئا كسولا بين ظفرين كما في الرواية يتلقى فقط، وإنما عليه أن يفكر ويجتهد ويؤول. وأنا أبحث قليلا في موضوع الحلقة، أعجبني تشبيه لقيته في دراسة، أنه هناك من شبه قصة الومضة بجبل الجليد. جبل الجليد يظهر منه جزء صغير جدا، ولكن ما خفي منه هو الأكبر، أو إذا ممكن نقول دليل هو الأخطر، لأنه لهنا القارئ عليه أن يتأمل فيما لا يراه أكثر فيما يراه. هناك من يرى أنه قصة الومضة بدأت في القرن العشرين، في وسط القرن العشرين. هناك من ينسب ظهورها إلى إيمانغوي، وسنتحدث في هذا بعد قليل. ولكن دليل يبدو أنها قديمة، بمعنى أن لها جذورها في الحكم وفي الأمثال، في النوادر التي كانت تقوم على المفارقات أو المفاجآت. ربما الجديد هو هذا التوصيف، هذا التكييف، كلمة الومضة. دليل،
0: شكرا حنين على هذه المقدمة. وحول القصة القصيرة جدا بحضور الكاتب سي عادل جريدي. إذن لعل الخير الكلام هو ما قل ودل. سي عادل، الومضة أو القصة القصيرة جدا هي نص يختزل العالم، هي تقدم ربما لحظة قصصية بكثافة أو في كثافة وعمق. القصة القصيرة جدا هي من أبرز فن السرد في العصر الحديث، هو نص يقول العالم بومضة. العديد من النقاد حنين تطرقوا إلى القصة القصيرة، لعل من أبرزهم جميل الناقد جميل الحمداوي. جميل الحمداوي يعرف القصة القصيرة جدا بأنها جنس أدبي حديث يمتاز بقصر الحجم، يمتاز بالإيحاء المكثف، النزعة القصصية الموجزة، المقصدية الرمزية، فضلا على خاصية التلميح والاقتضاب والتجريب. التوتر كذلك، تأزم المواقف، الأحداث، إذن بالإضافة إلى الحذف، الاختزال والإضمار. ولعل ربما يعني أشد نقطة أو أبرز نقطة في القصة القصيرة جدا هي القفلة سي عادل، وكيف إذا نجحت القفلة أو نجح الكاتب في قفلته، فإن القصة بطبيعة الحال ستجد طريقها. إذن ف يعني هناك يعني أبرز كتاب الومضة يمكن نذكر زكريا ثامل.
1: نعم.
0: عاش الكعبي كذلك من الإمارات، يمكن أن يعني نتطرق إلى تجربتها. خالد حبيب الراوي له مجموعة بعنوان العيون. الشاعر والقاصر الفلسطيني فاروق مواسي، حسن برتال من المغرب. إذن ننظر في هنا الفرق بين القصة القصيرة حنان والقصة القصيرة جدا.
1: نعم.
0: الفرق ربما في التكثيف، في اختزال الأحداث، في مركزية الحدث في القصة القصيرة جدا. هي تحدي كبير لاكتشاف مهارات الكاتب، لأنه قدرته على اختزال التكثيف بالتلميح والتصوير الوامض.
1: نعم، شكرا دلال. وأنت يعني تحدثت عن ضيفنا، طبعا يشرفنا اليوم في الأستوديو وقبل دعوتنا مشكورا الأستاذ عادل الجريدي. طبعا هو يكتب الشعر والقصة والنقد والنص المسرحي، هو أيضا له تجارب إعلامية في إذاعة تونس الثقافية. يعني أنت في دارك سي عادل وفي التلفزة. شكرا. هو أيضا عضو اتحاد الكتاب التونسيين، هو عضو حركة شعراء العالم، ترأس تحرير مجلة المسار، أيضا هو مؤسس ومدير لعدة ملتقيات ثقافية، أذكر منها ملتقى عليسة الدولي للمبدعات، ملتقى تراثنا هويتنا. هو عضو في لجان تحكيم عديدة وفي لجان تنظيم، منها معرض الكتاب بتونس، وتمت ترجمة أعماله إلى اللغات الفرنسية والإنجليزية والسربية. ونحب نسأل على اللغة الصربية بالذات، لأنك أنت أستاذ عادل أيضا وقع تكريمك في عدة دول منها صربيا، وطبعا دول عربية مثل الجزائر والمغرب والأردن. مؤلفاتك غزيرة ما شاء الله. في الشعر أذكر ماء لهذا الماء، تمتمات آخر الخيول، نافذة القلب سيدة الشمال. في الدراسات النقدية أذكر نظم حكمة رائحة المطر، منور سمادح حارس الشمس، وفي القصة القصيرة مجموعة أخطاء جليلة وأشجار تودع ظلالها. وعن هذه التجربة الأخيرة سنتحدث أكيد بعد حين. مرحبا بك أستاذ عادل، شكرا على قبول الدعوة.
2: أهلا وسهلا بك، أهلا وسهلا بهذا الحضور الكريم، وأرفع تحاياي على هذه الدعوة وعلى هذه النافذة التي أتيحت للكاتب وللمبدع التونسي كي يصل إلى جماهيرنا من شمال الأرض إلى جنوبها. تلك حدود الله وتلك حدودنا في هذه الأرض الطيبة،
0: ولكن القصة ليس لها حدود.
2: أكيد.
1: نعم.
2: نحن نتوجه بالقراء في تونس أولا، والمحلية طريق العالمية. ننطلق من هذه الربوع ونأمل أن نجنح خارج حدودها عربيا وإفريقيا وعالميا،
1: ونحن في كتابات من العالم لعلها تكون نافذة على العالم. اسمح لي أستاذ عادل ودلال أن أبدأ من البداية حتى نضع ربما الموضوع في إطاره. دلال، وأنت تفضلت وتحدثت وأنا أشرت أيضا إلى هذا التقارب بين القصة القصيرة، القصة القصيرة جدا، الومضة. أنا قلت ربما هو تقارب قد يصل حد الالتباس، فما رأيك أستاذ عادل؟ يعني ما هو الفرق بين القصة القصيرة جدا والومضة؟
2: نعم، أنا في البدء أريد أن أقول بأن القصة القصيرة جدا هي في حد ذاتها رؤية إشكالية. هذه الرؤية إشكالية تتمصل أو تتشابه أو تتقاطع بين الومضة الشعرية والخاطرة وقصيدة النثر، وهي في حقيقة الأمر لا هذا ولا ذاك، لأنها تكتفي بذاتها بمقوماتها وبشروطها
0: الداخلية.
2: أكيد داخلية. ونرجع للبناء، لأن هذا العمل السردي الذي يركز على الحدث وهو حدث واحد، يختلف عن الرواية وعن القصة القصيرة العادية، لأنه يركز على حدث واحد. ثم يتميز بالمخاتلة.
1: نعم.
2: يتميز بالدهشة. تتميز بالصدمة. تتميز بمسك خيط السرد الناظم لهذه العملية،
0: تكثيف.
2: نعم، والتكثيف. ولكن في القصيدة الومضة هي ترتكز على التهويمة
0: وعلى الشعرية زادة
2: والشعرية. هي حتى في نفس القصيدة القصة القصيرة جدا فيها نفس الشعري. يعني إذن نحن نقول هناك تعالق وتقارب بين الومضة والقصة القصيرة جدا على مستوى التكثيف والخيال، حيث تستجدي اللغة كي تبوح بعصارة طاقتها التعبيرية دون أهمال الطابع السردي.
1: نعم.
2: هذه ميزة القصة القصيرة جدا. في خلال هذا التعالق وهذا التشابه وهذا التداخل بين النفس النثري والنفس السردي، الخيط الناظم والفارق بين صبحها وليلها هو الفكرة، وحدة الفكرة ووحدة السرد. هذا ما يميز قصيدة السرد على قصيدة العمدة.
0: نعم. إذن الكاتب الأمريكي أوغستو مونتيروسو له قصة شهيرة الديناصور، تفضلت حنان قرأت، عندما قال استيقظ كان الديناصور لا يزال هنا. إذن من خلال هذه الجملة الواحدة أستاذ خلق عالم من الغموض والترقب في جملة واحدة، وهذا يؤكد لنا أن القيمة الأدبية للنص أستاذ لا تقاس بعدد الكلمات، بل في قدرتها على طرح أسئلة فلسفية وجودية عميقة، وربما هذا رهان القصة القصيرة جدا.
2: نعم نعم، وهذا عمود فقري في نجاح القصة أو في بناء القصة القصيرة جدا. تفتح نافذة على الفكر، على الفلسفة، على السؤال، على استفزاز القارئ، على يعني دعوة القارئ للمشاركة في الصياغة، تفتح باب التأويل على مصراعيه، تحدث الحيرة. هذا المهم في كتابة القصة أو من خصوصياتها. الشكل نجم تكون في 5 كلمات أو في 6 أو في 10، هذه مش مش مش مشكلة، مازالت نفس الشيء غير محددة، ولكن في بنيها التي تجاوز 10 أسطر.
0: نعم.
2: في أقصى تقدير.
0: أقصر.
2: في أقصى تقدير. فما عندها روادها، يعني بعض الرواد نرجع ديما نقول أن اعتبر كونه النقاد هما يعتبروا مانغوي هو صاحب المؤسس لهذه الفكرة بقصته الشهيرة، نعم، للبيع حذاء طفل لم يلبس قط. ولكن أنا ديما راها
0: مع العلم أستاذ هناك شك في نسبة هذه لأنه لم تدرج في كتابات.
2: هذا هو. نعم.
1: هذا ما وجدته في الهامش. أبحث البارح.
2: هذا في الهامش. وهو ما هو متفق عليه على مستوى النقاط.
0: نقاط.
1: نعم. صحيح.
2: ولكن أنا أعتمد تجربة ناتالي سارات الكاتبة. نعم. المحامية. نعم. الفرنسية. نعم. هي الأجل التجربة الحقيقية.
0: حقيقي. نعم.
2: لأنه في كتابها انفعالات هي. نعم. التي أسست بشكل جيد هذا النوع السردي. وهو يعتبر تجديد في نمط الكتابة، حيث كانت الأطياف هي تعبيرتها في مجموعتها وبسمتهاش قصة قصيرة جدا، سمت انفعالات.
1: أوكي.
2: في بدايتها كانت انفعالات، بعد في الترجمات وبدأوا الناس تحكي على الكبسولة السردية
1: فعلا.
2: وبعد حكينا على القصة القصيرة جدا، وبعد حكونا على البارقة أو الومضة.
0: نعم. فما إدغار ألان بو زادا.
2: فعلا.
0: نعم.
2: من بعد جات.
0: من بعد.
2: لأنه كي نرجعوا للكرونو يعني للجدول التاريخي.
0: كرونولوجية.
2: كرونولوجية نلقاو ناتالي سارات. نعم. هي الأصل. وعمق تجربتها الناضجة
0: تقريبا في الثلاثينات 1930
2: 31. هي مولودة عام 1900.
0: هكاك
2: يعني فما بين 25 30 سنة. نعم. هكاك ما بين العمل كان هكاك. انا اثق او ذائقتي يعني مرتبطة بهذه التجربة او تحترم هذه التجربة، برغم ما نكتبوش فرد شكل فهمني، ولكن تجربة مهمة نعتبرها هي العتبة الاولى او المؤسسة. نعم. الحقيقية لهذا الفن.
1: نعم.
2: بعض النقاط سمحني يقول لك لا، عنا في موروثنا الثقافي والحضاري عنا
1: الحكم والأمثال،
2: هذا هو نقطة، عنا النكتة وعنا. نعم. الحكمة وعنا الرجوزة وعنا لا أدري ماذا تناقش.
1: نعم.
2: تناقش. ما نساو زاد في المرحلة هذيك عديد الكتاب خاصة المشارقة كتبوا
0: يوسف إدريس مثلا،
2: إدريس تيمور حكيم نجيب محفوظ. نجيب محفوظ. لا لا، نجيب محفوظ خدم.
0: نعم.
2: فيها أحلام فترة النقاهة.
0: نعم.
2: مجموعة. يوسف إدريس وزكريا ثامر ومجموعة هذه، ثم تيمور في ما تراه العين.
0: نعم.
2: كتبها سنة 1922.
1: نعم. يعني في بداية
2: في البداية. ولكن لم تكن متأصلة بما يكفي. هما بينهم كانوا حاشمين من التجربة.
1: نعم.
2: يعملوا مجموعة قصية وعلى الهامش أو في آخر العمل.
1: لأنه فما سيادة الرواية أنا نسميها ربما.
2: في تلك الفترة.
1: نعم في تلك الفترة فعلا.
2: ولكن الخصوصية هذا الذي العمل يعني تختلف حقيقة لها سحر ولها
1: نعم.
2: حلاوة
1: نعم.
2: ولها جمالية ويعني تفوق
1: نعم.
2: الأعمال أو الأشكال السردية الأخرى
1: نعم.
2: رغم الرواية متسمية مالكة السرد
1: نعم.
2: ولكن في القصة مع الوقت الحالي
1: نعم.
2: مع الضغط الاجتماعي نعم. مع السرعة متاعنا أعتقد اللي هي فكت بلاصتها وتموقعت كما ينبغي خاصة عربيا ودوليا
1: نعم.
2: ربما في تونس مازالت ما خذتش المكانة اللي تليق بها ومازالت مش برشا يكتبوا فيها النوع
0: نعم.
2: هذا مازالوا شوية
1: على استحياء ولكن أعتقد أنها
0: مش على حساس صحي على ارتباك
2: ارتباك لأن الصناعة
0: نعم
2: فما صناعة
0: نعم
2: فما صناعة ماهيش
0: يعني الأستاذ اختلفت الآراء حول القصة القصيرة جدا ولكن شخصيا كقارئة ربما كباحثة في السرد وفي الرواية والقصة إلى غير ذلك أنا لا أنشغل ربما كثيرا في أو الدخول في تلك المواضيع بين الرفض أو قبول هذا النوع لأن بعض النقاد رفضوا هذا النوع من الكتابة لأن ربما الفيصل الوحيد هنا أستاذ هو كيف تلمس هذه القصة ذائقة المتلقي يعني مادام تقدم هذه النصوص من الخصائص السردية ولذلك أستاذي يرى الراوي أو الباحث أو الكاتب محمد بوحوش
2: نعم.
0: أن القصة القصيرة جدا تواجه اليوم تحديات تتمثل في مدى صمودها واستمرارها كنموذج أدبي من بين أنواع كثيرة
2: سؤال مهم وذكي ولكن هنا أنا بنيش باش ننطلق من قابلية الناقد من المفروض والمعمول به والمعروف كون الإبداع هو سابق النقد والنقد يلاحق الإبداع
1: نعم.
2: موش النقد هو بشي أطر
1: أو
2: فكرة
1: يوشه.
2: أو بشي يخلق فكرة لا ما يخلقش الناقد الناقد هو اللاحق
1: نعم.
2: الفعل الأساسي هو فعلة لعبة الإبداع وإذا كان فتوحات جديدة في الأدب أو في السرد وكذا فهي من دور المبدع ثم يلاحقه الناقد بالتأطير أو بالفهم أو بالمؤازرة أو ما شابه ذلك هذه النقطة الأولى النقطة الثانية في هذا العمل أو في السرديات كل حاجة جديدة باش تلقى صعوبة لكن فكت موقعها أعتقد كونه القصة القصيرة جدا فكت الموقع متاعها وخلقتك الدهشة وخلقتك الجاذبية الكبيرة بينها وبين القارئ يكفي لأنه القارئ ما عادش يتشد من رواية ب 400 صفحة و 300 صفحة و 200 صفحة ماذا تبقى لك منها ولكن الخلخلة الداخلية والرجة لا تحدثها إلا القصة القصيرة جدا
1: نعم أوافقك تماما
2: وهذا الأساس
1: نعم.
2: لأنه قارئ قرأ بعض التفاصيل لم تعد تعنينا مثلا نعم. في الكتابة السردية القديمة الكلاسيكية يعني أتحدث على الطاولة وفوق الطاولة مزهرية وبجانب الزنهرية لا تعنيني وقليلا من الغبار على اليميني ماذا تفيد أنا كقارئ اليوم هل القارئ أو المواطن أو الإنسان مشكلته اليوم الغبرة أو مزهرية فقط الحكاية أكبر لأن مشكلتي في عمق الوجودي
1: نعم.
2: في السؤال الوجودي في حيرتي في تفاصيلي في قضايا الأهم
0: يعني القصة القصيرة جدا فرضها إيقاع الوجود
2: إيقاع الوجود طبعا وشروط المرحلة
1: نعم.
2: هي اللي فرضت هذا النوعية بصدق وفكت موقعها تحت الشمس
1: سمحني باش نعرج ونرجع للسؤال حتى الرواية لأن أغلب الرواة الروائيين ولو يعني واعين بأنه ما عاش نجم نكتب رواية في 300 و 400 و 500 صفحة لأنه فعلا فما مشكلة وقت ومشكلة تفاصيل وماذا يبقى في الذهن بعد ذلك. أنا عندي سؤال لو تسمح، وأشرت له دلال، قلنا في يمكن سحر بين ظفرين القصة القصيرة، القصة القصيرة جدا هو ذلك الغموض الذي لا يجعل المتلقي كسولا وإنما يجعله نعم. يفكر نعم. أن هناك ربما شعرة هكا بين الغموض المحمود بين ظفرين وبين الالتباس أو الإبهام. كيف يقيس كاتب الومضة هذا؟ بأي مقياس؟
2: لا حتى نتفكر، فما الفرق؟ أنا مانيش ضد الغموض والتهويم، لأنه فما حدث، فما حدث في القصة،
0: فما شخصية،
2: قصة وشخصية
0: وحوار.
2: إذا فقدت هذا ما عادش نولي نحكي على ومضة شعرية.
1: نعم.
2: عادة في الشعر نجم نهوم
0: أستاذ الفرق بين الومضة الشعرية
2: هذا هو
0: والومضة،
2: لأن محافظة على وحدة السرد متاحة وتركز على حدث واحد مش متعددة الأحداث كالرواية أو كالقصة العادية
0: والشخصيات يعني
2: هذا هو إني خرطوشة.
1: نعم أي باش نرجع لها إني خرطوشة. مثلا لما نقول عندما أستيقظ كان، عندما استيقظ كان الديناصور ما يزال هناك، ماذا يفهم القارئ؟ هل هو حلم؟ هل كان يحلم بالديناصور فوجده؟ هل يعود بنا؟ هل الديناصور بمعنى الخوف، بمعنى ذلك الإرث الثقيل؟ ماذا يمكن أن يفهم وأنت تكتب ودلال ناقدة؟ ماذا يمكن أن أفهم أنا كقارئة من هذا؟
2: الومضة تطورت، القصة القصيرة جدا تطورت على هذه النماذج، رغم أن النقاد ما زالوا يعني وقت يستعرضوا تاريخ القصة القصيرة جدا يأخذوا هذه الشواهد المهترئة، ولا أعتقد أنها ليست ناضجة. هذا رأيي الخاص بالرغم من أسماء كبيرة
0: كبيرة
2: ولا
1: أسماء كبيرة
2: من الأسماء الكبيرة طبعا. ولكن برأيي المتواضع في تجربة القصة القصيرة روائيين كبار هذه تجربة غير ناضجة، لا تعنيني كثيرا قصة الديناصور نهضة فوجد ديناصور بجانبه.
0: ايوه ولكن احنا
2: رأي
0: فما نص ضمني
2: اوكي، نص ضمني متفقين وهي مرجعية ويعتمدوها نعم. النقاد هذا لا شك في
0: نعم
2: ذلك
0: نعم نعم.
2: ولكن اعتقد لي هي ما تعبرش على القصة القصيرة
0: لكن
2: جدا،
0: لكن تطورت
2: هذا هو المحابيت الناس جل النقاد أو في عديد المحافل وعديد الدراسات وعديد اللقاءات ينطلقوا، لأنه الشواهد هذه مو مش برشا، عندنا شواهد كبيرة
0: نعم نعم.
2: 7-8 المتداولين همينغواي وهذه يعني
1: أو زكريا تامر نصوصهم متداولة جدا فعلا
2: ولكن التجربة تطورت بشكل خطير القصة القصيرة جدا، تطورت في بنيتها، في فكرتها، في همها، في دورها. يعني ما نجمش نحكي أنا على مثلا نقول السيدة التي تجلس إلى الطاولة كانت تضع يدها على خدها وتتأمل الورقة، هاي نجم قاها ونص، ولكن مش هذا،
0: مش هذا،
1: مش هذه القصة القصيرة،
2: مش هذا
1: أكيد.
2: وين سؤالها؟ وين مشكلتها؟ وين أزمتها؟ وين طرحها؟ وين قلقها؟ يعني هنا وهذا رغم مش معطعام
0: نعم. يعني أستاذ يعني القصة الومضة القصة القصيرة جدا ليست مجرد كيف أقول ظاهرة أدبية مؤقتة، وإنما ربما هي فرصة كانت للتجريب أولا، وأولا التجريب في النصوص الإبداعية، وهي أيضا كانت ناتجة عن حاجات ربما ثقافية، حاجات معرفية، حاجات فكرية ذوقية جاءت لنتيجة لتطور طبيعي وتاريخي ربما لسيرورة الأجناس.
2: أكيد أكيد
0: يعني من القصة القصيرة القصة القصيرة
2: في كتاب
1: يعني من الرواية القصة القصيرة القصة القصيرة جدا نعم.
2: في كتاب أحسن جداونة وهو نعتبر كتاب مهم يناقش فيه مسألة القصة القصيرة جدا، وهو كاتب أردني دكتور حسن جداونة صديقنا يقول مثلا القصة القصيرة جدا أخذت سحر الرواية وأخذت شعرية القصيد وأخذت حلاوة الحكمة أو نضج الحكمة، وأخذت يعني هي أخذت بكل شيء من كل شيء بطرف
1: وأحلاه يعني.
2: بضغط بالتخلص من الزوائد اللغوية والتشابيه الغير ضرورية
0: نعم.
2: يعني بشكل مكثف مقتصدة في اللغة تصنع الدهشة، تصنع الخاتمة المخاتلة
1: نعم.
0: تربك القارئ
2: تربك القارئ
1: وتبقى في ذهنه
2: وتطرح السؤال وترج. الأثر متاح العمل اللي مخليش أثر في روح المتلقي.
1: أكيد.
2: أعتقد كونه أثر ميت أو
1: أكيد.
2: عمل ميت.
1: نعم.
2: إن كان على مستوى الفكري أو المستوى العاطفي أو المستوى الذاتي أو المستوى الفلسفي، المهم فما حاجة، فما ضغط، فما رجة تصير.
1: نعم. لكن عندي ملاحظة دليل والأستاذ عادل، ماذا لو نسقط في الاستسهال؟ لأنه خاصة مع وسائل التواصل الاجتماعي، وإحنا حكينا مرة في الشعر دليل لو تذكرين، لأن الرواية ربما لا يمكننا أن نكتب رواية في أسبوع أو أسبوعين، أنا بالنسبة لي حتى في سنة في الحقيقة، ولا يمكن نشرها أيضا كاملة على وسائل التواصل الاجتماعي، فهن هناك نوع من الاستسهال للشعر أساسا وللقصة القصيرة، لأنها يعتقد البعض أنها سهلة الكتابة وسهلة الانتشار، مجرد يعني جملة أو جملتين على وسائل التواصل الاجتماعي، وطبعا للأسف في الفيسبوك كأن ديما نسميه هناك نوع من
0: تهويم.
1: نعم فعلا،
2: والاستسهال
1: والاستسهال يعني على حساب الجودة. ألا يعتبر هذا خطرا على القصة القصيرة جدا كما قدمتموها كمشروع، يعني مشروع له ركائزه وله أهدافه؟
2: نفس السؤال سألته مع صحفي في الأردن، كان عندي ندوة في الأردن، لقاء كبير، وطرح هذا السؤال لأنه مشكلة عالمية.
1: نعم.
2: قلت له فما حاجتين، أنا الجزء الجانب الأول كونه ضد الاستسهال، ضد الابتذال، والساحة تصفي روحها بطبعها، ما يصح كان الصحيح. الحاجة الثانية قلت له خلي، علاش نقمعوا في الناس باش تعبر وتتنفس وتحاول تقترب من الفعل الجمالي، نجحت أو لم تنجح مثل يجي مش
1: قضية أخرى. مش قمع، هي غيرة على الأدب الحقيقة.
2: الأدب مصان، وتأكدوا من ذلك، لأنه
0: يصل نفسه بنفسه
2: أعطيني حضوره، مش نية حضور شوية في الفيسبوك نستنفس مراوحة ونفسية ولكن أعطيني حضورك الأدبي والدولي والعربي ولقاءاتك وجدياتك، تصفي الساحة، الساحة تعرف بعضها عربيا لو نعرف بعضنا. مش كونوا واضحين، يعني وقت اللي تكون قاعد في دارك يجي يقول لك هاي غدوة حشتي بك في الأردن، غدوة حشتي بك في السعودية، أنا مثلا الأسبوع القادم بحاول إلينا نطلع المغرب، عندي ندوة خاصة على الكتاب هذا.
1: جميل جدا،
2: أخ
1: شارجعوا له
2: يعني ندوة كاملة على ونقاد مغاربة مثلا، فما 6 نقاد مشتغلين عليها، إذا تتصفى ساحة بطبيعتها. نحن سامحوني في الكلمة نقولوا ديكونتاسيون، الترسيب، يعني كي تخلط الماء خليته يصفى، إذا مثل جدودنا.
1: نعم.
2: أعطي شوي وقت يصبح.
1: نعم.
2: وبنفس الوقت سؤلت، قلت لك السؤال هذا وقت اللي كان عندنا إرهاب، كان عندنا انتحارات كذا، قلت له ما نخلي يكتب غادي.
1: حتى رديء بين الذكرين أحسن
2: أحسن ما يمشي
1: نفسه.
2: لا أحسن ما يمشي لي
1: يفجر قلم أحسن. نعم.
2: هذا
1: فعلا.
2: هو
1: فعلا.
0: أستاذ، يعني التعبير في القصة القصيرة جدا يظل طافيا بالطاعة. يعني بينما الحقيقة تكمن في عمق النص، ولذلك كما يعني القصة القصيرة جدا تتطلب كذلك كما تطلب كاتب صانعا أو صناعة، فتتطلب كذلك ناقدا يحسن الإنصات إلى النصوص، يحسن فك هذه الشفرات بداية من عتبات النص، لأن في نظري وفي نظر النقاد العتبة في القصة القصيرة جدا هي نص فارق كما القفلة.
2: أكيد.
0: ولذلك نجد أحيانا بعض الدراسات كتبت على البدايات ونهايات القصة القصيرة جدا، يعني فك الأربع أسطرة يخدم دول على البدايات
2: الفواتح والخواتم.
0: نعم. يعني هي قد هي كلها حتى يعني باش تعرف اللي هي فيها خدمة، فيها حياكة
1: صعبة.
2: نعم.
0: فيها نسج. نعم. دقيق ودقيق جدا.
2: نعم، وشاطرك الرأي، وهو هي يعني كتابة القصة القصيرة جدا عمل مضني، عمل شاق، عصارة تجربة، عصارة ما في جرابك من قراءات، ما في تجاربك الإنسانية، ما في مغامراتك السابقة، ما في دقة ملاحظتك، مدى امتلاكك للغة بنص أو للغة عموما ونصية اللغة، يعني كل هذه العوامل، لغة، تجربة، فكرة،
0: ويستحضرها الكاتب لحظة
2: أكيد،
0: الكتابة.
2: لأنه بالتكثيف،
0: تكثير
2: يعني
0: يعني
2: عصارة
0: عن وعي
2: تجربة.
0: أو عن غير وعي وأنت تكتب
2: لا
0: أستاذ عادل،
2: ما تنجمش
0: كيف تستحضرها؟
2: عن وعي.
0: يعني كيف يولد النص فيك؟
2: فما قادحة، الفكرة تجيب قادحة،
1: تقدح نعم.
2: حاجة قدحت فيك، سامحني في بالدارجة ما بين قوسين، حاجة قدحت،
0: الحدث القادح في القصة،
2: الحدث القادح وبعد تطور،
1: يعني
2: يكون اشتغال عليها وتطورها.
0: يعني في حنان سامحني القصص وهي قصيرة في كم المرة تعيد كتابتها والتجويد النص؟ هل يولد النص مكتملا أم أن الكاتب رغم قصر تلك الكلمات يعيد ويعدل ويجود
2: المجموعة الأخيرة يقولك على الأقل 20 نص تخليت عليه نهائيا، ما قنعنيش.
1: نعم.
2: النصوص تكتب تشد تقبض على الفكرة تختمر وتبدأ تجود فيها كما الفنان في في في لوحة تاع رسم أو مرالي تطرس.
1: نعم هو تطريز فعلا،
2: تطريز يمتخ وقتها، كثف نحي سطر هذا بقلب هذا زيد هذا نزيد هذا، يعني أكد دوزاج في كل شيء باش تنجم تنجح العمل، لأنه لا تحتمل الزوائد.
1: نعم.
2: وما تحتمل كون تكون ثقيلة، ولا تحتمل الثرثرة، ولا تحتمل يعني الكلام العادي. إذن هي
0: توليفة، هي
2: توليفة، توليفة حقيقية وتوليفة صعبة
1: جدا،
2: هي تنجح فيها هي ما تنجحش.
1: يمكن هذا الفرق بينها وبين الرواية، لأني أنا نكتب الرواية وجربت مرة فقط كتابة القصة القصيرة، ويعني قررت ألا أكتب ثانية لأني فشلت في كتابة القصة القصيرة في الحقيقة. الرواية ربما لأنه هناك مواطن ضعف ومواطن قوة، فلك من المساحة أنك ممكن
0: في عادل رأي ما فشلتش في القصة القصيرة.
1: أنا الحقيقة
2: لا لا لا لا لا يعني
0: لا كتب لا لا
1: كتبت
0: مجموعة متاع
1: عاشرهن، هي مجموعة مشتركة لمجموعة. أنا أتحدث عن أقصوصتي بالمناسبة مش على المجموعة الكل، هي متتالية قصصية لمجموعة من الصديقات نوجه لهم تحية. فشكرا دلال. فقلت في الرواية ربما هناك ديما نوع من التدارك، يمكن أن يتدارك الكاتب في القصة القصيرة، عليه أن يقنع ويدهش ويمرر فكرة. أنا عجبني تدوينك كتبتها وأنت تقدم لي مجموعتك اللي جبت لنا منها هدية دلال وأنا مشكور. أشجار تودع ظلالها، انظري ماذا كتب دلال، أشجار تودع تنبيه لا تقرأ هذا الكتاب، إنه يهدد طمأنينتك ويقوض راحتك، يفتح أمامك أبواب المتاهة ويلقي بك في هوة السؤال. هذه دعوة ذكية جدا للقراءة، لأننا عندما نقرأ فنحن نبحث عما يقوض راحتنا ويهدد طمأنينتنا ويجعلنا نتساءل ونشك.
0: وخطاب
1: فعلا يعني
0: خطاب التسردي ذكي جدا
1: جدا.
0: وهي عتبة، هذه كذلك عتبة أخرى من الحتبات مهمة في قراءة هذا النص.
2: أي صح،
1: هو يقول صحيح. خراتيش قصصية،
0: خراتيش.
1: رصاصة، يعني يكتب بقلم الرصاص.
0: هي حتى القصة القصيرة
2: وهو مصطلح للأمانة كان يستعمل فيه كثيرا القاص عبد الله المتقي، قاص المغربي.
1: نعم.
2: وهو صاحب تجربة كبيرة في القصة القصيرة جدا،
0: جداً. نعم.
2: ورائد من روادها يعني المعاصرين. دونك عنده ديما نجلس ولا نناقش نستعمل كلمة الخراتيش.
0: إذن لو يقرأ لنا بعض النصوص ثم نواصل الحوار.
2: بكل سرور اقترح بعض النصوص من المجموعة القصصية الأخيرة أشجار تودع ظلالها. كثيرا ما كانت تحرضه على الإغارة، وبعدما يئست منه أحرقت قصائده عبلة التي كانت تحلم بتحسين وضعها المادي، هاجرت للعمل في أوروبا. أما عنترة فما زال قابعا أمام مضربها لقول الشعر، غير مدرك أن الخيمة التي يناجيها ليست سوى معلقة إشهارية لجلب السياح.
1: رائعة.
2: كوت فودر. التقينا صدفة في صالة الترانزيت، لكل منا وجهته، ومن النظرة الأولى تعانقت أعيننا، فتوقفت الحركة في المكان إلا من رفرفة قلبين الملعونين. وعلى الرغم من إقلاع الطائرتين كل إلى وجهته، ظلت أصابعنا متشابكة. يقين. اقتربت من السرير مثل حنان لا يحتاج إلى استئذان. ابتسمت في وجهي وحضنتني كما لو كنت طفلا. ناولتني الدواء وغطتني برفق، ثم عادت إلى مكانها. البرواز المعلق على الحائط المقابل تحرك قليلا. صورة أمي تعدل جلستها.
0: طبعا هذه بحق
1: جميلة جدا.
0: هذه حنين قرأتها البارحة ابتداء من الساعة الثالثة الصباح. والله يعني رائعة رائعة رائعة.
2: باهي نواصلوا.
0: لماذا اخترت هذه النصوص بالذات؟
2: بالنشر بالطباعة بالنشر هو ذلك هو الترتيب العادي متاع المجموعة. أوهام. ألف. رغم تقدمها في السن تحست المرأة الخمسينية جسدها، فخيل إليها أنها حامل. وحينما أخبرت حبيبها استنكر الأمر، مما دفعها بعد شجار عنيف إلى شجب رأسه. باء. في الصباح الباكر نهضت متهالكة، سحبت جثته التي كانت مرمية على طرف الوسادة، وبعد أن ألصقت أطرافها بعناية أعادت الصورة إلى الدرج.
1: جميلة جدا ما قلته أنت في بضعة جمل. أنا قريت في رواية طويلة لهيفا البيتار امرأة في الخمسين، يعني تعقيبا على ما قوة التكثيف والرسالة التي تبقى في القصة القصيرة فعلا. يعني
2: مسخ
1: كافكا زعما
2: كافكا كافكا فعلا، وهي استعارة لاسم رواية المسخ متاع كافكا. استفاق كافكا من غيبوبته فإذا به في غرفة الإنعاش محاطا بأشباح بيضاء، وكان جسده النحيف مجدود بأسلاك تمتد إلى شاشات زرقاء. حاول الصراخ فجاء صوته مواء قطة. عندها صفق الجميع لنجاح التجربة. ما بين قوسين نحب نفتح قوس لهنا. أنا خذيت من التراث بعض الروايات أو القصص التراثية وأعدت صياغتها من جديد في أحداث أخرى.
1: أوكي.
2: كما عنترة وعملة.
0: نعم.
2: كما سندريلا. كما المسخ متاع كافكا.
1: نعم.
2: عديد القصص المحاور، وهي ديجا تحدث عليها الدكتور اللي قدم العمل علاوة كوسة. على هذا التجربة، واعتبرها بعض الأصدقاء النقاد حاجة تجديد أو مهمة. رفيقان التقيا صدفة في بيت مهجور، وبعد أن تعاتب في عناق طويل رقص على نشاز أغنية ملتزمة، وكتب على الجدران شعارات مناهضة، ثم غاب عن الأنظار. الشرطة التي اقتحمت المكان لم تجد سوى كومة غبار وأحلام تلمع في العتمة.
0: أقرأ نص.
2: نعم.
0: يقول في شباب في عطلة الصيف كان يمضي ليله على مدارج المسرح البلدي ينسج ملامح مستقبله في هدوء عاصف، وفي الصباح يكون لعامل النظافة قول الفصل إذ يكنس بعلاية كل ما تركه ليل الأحلام.
2: نعم.
0: إذن المراوغة.
1: نعم. يعني بين الشعر بين النثر ما بين يعني هذه قوة.
0: يعني لعل أستاذ سر جمال هذه النصوص، ونحن نتحدث عن القصة القصيرة جدا في الجمال ربما يتسرب في كل جزء من جزئياتها بكل هذا البهاء بكل هذا الجمال. ولذلك هناك من يكتب القصة القصيرة جدا لينتهي إلى نص أو إلى لا أدري إلى شيء ما، وهناك من يكتبها فنظل فيظل القارئ كيف أقول يبحث عن نهاية تربكه أو قد تستهويه وتفتح أمامه مسارات من التأويل عبر عن النقد الحديث بسيميوزيس من الدلالات أو هذه المعاني الثواني كما نظر إليها النقد القديم.
2: نعم بصدق، لأنه يا امتلاك تقنيتها صعبة. تمتلك التقنية في الكتابة في إغراء في شد المتلقي في إقحام المتلقي في تأويل النص أو في صياغة النص بشكل آخر.
0: نعم. لأنه
2: يعني هذه من ميزات القصة القصيرة جدا.
1: أنا حبيت نحكي أستاذ عادل على الترجمة وأعماله كترجمت مثلا إلى اللغة العربية والإنجليزية، يعني الفرنسية والإنجليزية، ربما هذه اللغات اللي نتعامل بها اللغة الصربية. نحب نعرف كواليس هذه الترجمة، وهل تعتقدون أن القارئ في كل مكان هو نفسه؟ القارئ الصربي عندما يتلقى قصة قصيرة جدا من تونس، هل يتعامل معها مثل أي قارئ يتلقاها في تونس؟
0: يختلف أفق
2: الترجمة. أولا خيانة في المطلق، فما جذوة متاع روح باش
1: هذه المشكلة
2: تنطفأ، ولكن ضرورية ومهمة اليوم.

0: للتعالق وللتواصل وللتثاقف بين الشعوب ومختلف الحضارات. أنا نصوصي أولا من الصربية من الإنجليزية للصربية.
1: نعم.
0: وصدر كتاب وفيه نصوص يعملوا اختاروا 100 شاعر من مختلف دول العالم.
1: نعم.
0: أمني وصارت الترجمة والكتاب موجود ودعينا وكرمونا في صربيا.
1: في صربيا مهم جدا لأنه احنا معناش سلة كبيرة بهذه البلدان يعني أوروبا الوسطى أو أوروبا الشرقية. الحقيقة يعني معرفتها توقفت عند أمريكا يعني أو العالم الغربي بكل ما فيه، لكن هذه الدول
0: اللي تلقى أنت للشرق آسيا وهي تجربة كبيرة إبداعية. نحن مقصرين
1: جدا.
0: التجربة الروسية وبولونيا وكترجمة الاشتراكية القديمة خلقت روائع بما كنا نتفرج توا قصة الأم التوا هي فيها يعني
1: نعم.
0: مرجع
1: فعلا ماكسيم نعم.
0: جورجي مرجع
1: نعم.
0: يعني وقت اللي تحكي على شذرات متاع حضارة الطاو في الصين قديما حاجة مهمة
2: فعلا
0: يعني ربما تقصير منا نحن ولكن تجارب أعتقد
1: ولكن حتى وصلت نصوصكم إلى اللغة الصربية كان عليها أن تمر باللغة الإنجليزية كما قلت
0: هذا ضرورة
1: نعم.
0: يعني انت عديد الاعمال ما ترجمتش من الترجمه الام حتى مش نتاعنا اللي ترجمت الى العربيه
1: نعم.
0: فما عديد الاعمال ترجمت الى لغه ثانيه وثالثه ماهيش وقت من الفارسيه ما نعرفش فما عديد الاعمال من الفارسيه ترجمت الى الانجليزيه قبل وبعد جاتنا
1: نعم.
0: وعديد الاعمال كافكا بالالمانيه تقريبا كان يكتب
1: نعم.
0: فهمني
1: لأنه عاش في ألمانيا
0: والمدة الكبيرة في ألمانيا وهرب نعم. من ألمانيا فهمني
1: له مثال رائع جدا في مدينة براغ مثال زجاجي لا أدري أن تعرفه هو يدور فقلت أنا لما شفته كافكا لا يتوقف عن التفكير حتى وهو ميت
0: ذاك النحيف وذاك
1: ذاك الكئيب
0: السائل والمتسائل
1: نعم.
0: واللاجئ ويلا يعني وهذاك هو الإبداع
1: نعم.
0: ما يجيش من السعادة
2: نعم.
0: المفرطة ما نخلقوش نص إبداعي
2: نعم. يعني ننهي حنان بسؤال أخير أستاذي الفاضل بين بداية القصة بداية القصة القصيرة جدا كما النهاية في المتن القصصي يعني هما عتبتان في نظرنا مهمتان لماذا؟ لأنها تدرج ربما ضمن لا تدرج ضمن العتبات الموازية وإنما البداية هي عتبة الولوج إلى النص
0: نعم.
2: والنهاية عتبة الخروج منه يجتازها القارئ بوعي مفارق للحظة الدخول
0: وهي عملية
2: صعبة وصعبة جدا
0: صعبة جدا وتعول على وعي القارئ
2: نعم.
0: وفطنة القارئ وقدرة القارئ على تأويل النص أو مشاركة في كتابة أو في صياغة النص
1: نعم.
0: أو الحدث
1: نعم.
0: يعني لهنا تكمن خصوصيتها وجماليتها لأنه هي نص فيها كثير من البساطة والاختزال والتكثيف لكنها تعبر عن فكرة أو حدث أو مشهد باستعمال ما قل
2: ودل.
0: من الجمل وبمكر من الكاتب الذي يرمي بشباكه للمتلقي أو
2: يعني
0: حول المتلقي
2: فتنة الحق هنا نعم.
0: فتنة الحق نعم. يعني وهذه من ميزة القصة القصيرة لأنه إذا فقدت الكاتب فقدت هذه الآليات تكون نص قصة باردة أو قصة ميتة أو
2: نعم.
0: قصة لا روح فيها
2: نعم.
0: أو قصة لا تجل يعني لا تغري القارئ ولا تحير القارئ ولا
2: نعم.
0: توجع القارئ
2: وتقلق
0: ولا تقلق القارئ
2: أن التعامل مع النص كما يقول المتنبي على قلق
0: كأن الريحة تحتي
2: الناقد أو الباحث أو القارئ لا يستقر على رأي لذلك نحن نقرأ النص بقراءات المختلفة
0: أكيد وهذا ثراء للقصة
2: ثراء للنص
0: ثراء هذا نعتبره كله ثراء وادعو ديما نحن عندنا مشكلة في تونس لأنه نقادنا أو الجامعيين متاعنا ماهيش مدرجة ضمن برامجهم التعليمية القصة القصيرة لأنه فن جديد عليهم
1: نسبيا جديد الحقيقة
0: نسبيا لا يدرس مش مدرج في البرنامج هذا أعتقد وعندنا مع الحركة النقدية ضعيفة في تونس هيش حركة كبيرة يعني مقارنة بالمغرب
1: ضعيفة
0: أكيد

0: قارنة بالمغرب
1: المغرب المغرب المغرب
0: بالمشرق وبالأردن. أنا أعتقد كوني زرت أكثر من 40 دولة.
1: لا لا لا، احنا الأيامات هذه مثلا اكتشفت حاجة، نحضر في ندوة حول أدب الطفل، ما تلقاش برشا كتابات حول أدب الطفل في تونس. يعني أغلب قائمة المصادر متاعي والمراجع من الجزائر والمغرب. يعني تقعد باهت، تقعد باهت، هذه حقيقة. مثل أدب الطفل أين حضوره الآن مثلا؟
0: من معنا جائزة متاع
1: أدب
0: الطفل، ولكن ديما الحركة النقدية ما نجموش نقولوا عندنا حركة نقدية، ما نجموش محاولات نقدية، ما عندناش حركة. ولكن انا في وتمشي للمغرب،
2: لكن لما نقولوا توفيق بكار الله يرحمه الاستاذ توفيق، ولا وقفنا غادي
1: كم توفيق بكار راح الرجل
0: وترك كم توفيق بكار.
1: نعم
0: انا لو مجموعه اشخاص موجودين،
1: وعندنا كذلك النقد تحت الطلب استاذ هذاك
0: صحيح، وفما نقد مخشوش وفما نقد مدحي او نقد انت تعاود تبرز النص الناجح. مثلا عندنا نقاد، شو علاقتك بسعد يوسف؟ خليت انت تونسي وخليت كتاب تونس وكل تحكي لسعد يوسف وتحكي للدرويش وتحكي على فما شكون يكتب على المتنبي الى الان؟ يا ودي راهو غير معقول هذا. راهو عيب. ايش كتبت الناس على منور سمادح وهو علم؟
1: علم
0: اي ما اقول.
2: كتبت انت
0: اكيد
2: وش
0: وقليل بالنسبه يعني لهذا الشخص
2: حارس الشمس
0: في تجربته الشعريه والاعلاميه والموسيقيه. يعني عندنا أعلام وتجارب مهمة، وين من النقاد من هذا؟
2: رغم إنه الجامعة موجودة ومخابر البحث موجودة، ولكن هذا
0: هاني قلت لك المخابر ما عندهمش الجرأة نقادنا باش يتناولوا نص جديد، وما عندهمش الجرأة باش يبدأ كاتب شاب. أنا مش نحكي على روحي، نحكي على عندنا كتاب شباب ممتازين، إذا ما خذاش جايزة وكذا ما تنجمش تتناول نصه. دورك شنية؟ انت الكشاف.
1: نعم
2: فعلا، الحفر في النصوص.
0: هذا دورك
2: يعني فعلا،
0: وقت اللي تحكي الحكاية متفق عليها انتهى امرك.
2: صحيح.
0: يعني قلت يفرون من وجه قضيتهم الى سعدي وغيره وغيره.
2: دليل بسرعة
1: بس القصيرة جدا هي ومضة وجودية تكتب العالم.
2: فعلا
0: وتعريف جميل وأتبناه.
2: أنا أيضا أتبناه. في الحقيقة كانت حلقة ممتعة، ومتأكدة أن الإمتاع هذا وصل إلى السادة المستمعين. شكرا لك أستاذ عادل
0: العفو، وشكرا على لكم
2: تلبية على الدعوة. دليل شكرا على هذه الصحبة الجميلة كل أسبوع. أعزائي المستمعين، نلتقي في حلقة جديدة وكتابات من العالم.

كتابات من العالم. كتابات من العالم. كتابات من العالم. خطوف من آداب الشعوب تعدها وتقدمها حنان جنان. حنان جنان.

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: أرخبيل المسرح،
1: أحاديث حول المسرح وفيه.

0: أرخبيل المسرح مع
1: محمد المديوني.
2: حضرات السيدات والسادة متابعات أرخبيل المسرح ومتابعيه، أهلا وسهلا بكم. نواصل في هذه الحصة ما بدأناه في الحصة السابقة حول التساؤل حول صلة الإذاعة بالمسرح وصلة المسرح بالإذاعة، ولقد وقفنا على أن هذه مجال الجديد، هذا الوسيط الجديد للتعبير وللتواصل الذي هو الإذاعة، كان ناجما عن اكتشاف علمي تطور إلى منجز تقني كان قائما أساسا على تواصل، ولهذا كانت الإذاعة في أغلبها في أغلب البلدان مرتبطة بوزارات البريد، والأمر ليس غريبا. رأينا أن سواء في فرنسا أو في تونس وقت الاستعمار، ووقفنا كذلك على بعض السمات التي دفعتنا للتساؤل عن السر في البحث عن أشكال فنية مخصوصة بهذه الوسيلة، وسيلة التواصل الجديدة. والأمر في حقيقة الأمر ليس غريبا، فأغلب الفنون الجديدة نشأت بصلة باكتشافات واختراعات. فتصنيف الفنون عندما نتكلم عن الفن الرابع والفن السابع، عندما نتكلم عن السينما وتوصف وترقم بالفن السابع، فإن الإذاعة هناك من جعلها اعتبرها الفن الثامن. هذا الفن الثامن رأينا أنه قبل أن ينشأ ويبني أسسه ارتبط بالفنون القائمة، شأن المسرح، والمسرح فن عريق ضارب في القدم ومتعدد الفواعل، ويرتبط كذلك بجمهور من المتلقين بشكل محدد. رأينا أن الإذاعة بدأت في صلتها بالمسرح بنقل المسرحيات من المسارح ذاتها، فكانت أشبه ما يكون بالوسيط. لكن رأينا شيئا فشيئا بدأت تنشأ فرق مسرحية تنجز أعمالا مسرحية للإذاعة في ذاتها، وطرح أمر شكل التعبير، متطلبات هذا التعبير الذي يقتصر فيما يقتصر على حاسة بذاتها، وهي حاسة السمع دون غيره أو دون غيرها. فالمسرح مشاهد، أضواء، حركات، والإذاعة هي الصوت وصوت وحده. ولعل في هذا الارتباط بالصوت ما هو أقرب إلى ما يمكن نسميه بلزوم ما لا يلزم، مثل ما قال شاعرنا الكبير المعري، أي أن نركز فيما ننجزه على عدم التعويل على البصر وعلى الحواس الأخرى. وهو رأينا أن للألمان في هذا المجال منجز هام. يكفي أن نرى المصطلح الذي رأوا أن يستعملوه للتعبير عن هذا الجديد، هذا المسرح الجديد، فتكلموا عن الهورشبيل. الهورشبيل الذي قلنا أنه كان هو تركيب بين السمع واللعب، باعتبار شبيل هي اللعب وهورن هي الصوت، فأصبح كأننا نتكلم عن لعبة استماعية ولعبة سمعية، وهذا هو هذه هي التسمية للمسرح. ورأينا أن هذه التسمية تحوي في ذاتها ما يقوم عليه المسرح المخصوص الذي انتشر وبدأ يجد وراءه التفافا من قبل أصحاب الكلمة الكتاب والشعراء. فلا غرابة إذن أن يجد الهورسبيل موقعه من شواغل الكتاب، ويصبح الإذاعة مجالا لتعبير الكتاب والشعراء سواء من خلال بث ما يكتبون، ولكن من خلال هذا الفن الناشئ الذي هو التمثيلية الإذاعية الذي وصلت أوجها مع الألمان من خلال الهورسبيل. إذا نظرنا طرحنا السؤال، هل أثرت المسرح في الهورسبيل أو أثر الهورسبيل في المسرح؟ فإن لعلنا نجد عددا من العناصر لافتة للانتباه. ما لا يمكن أن يخفى عن المتابع للمسرح وللتمثيلية الإذاعية بصفة خاصة أن نشأة الهورسبيل في ألمانيا والتمثيلية الإذاعية بمختلف مسمياتها في أوروبا وأمريكا، ثم بعد ذلك طبعا البلدان الأخرى شأنها تونس والبلدان العربية، أن نشأة هذا الفن بمختلف أنواعه لعل الأمر يعود إلى هذا الاقتصار أو تحييد البصر سيدعو إلى التركيز على الكلمة، والتركيز على الكلمة يأخذنا بالضرورة أن نندرج في صلب الأدب المسرحي. ومعلوم كذلك أن هذه الإذاعة كانت في حاجة شديدا بعد أن استولت قناة من قنوات اتصال الجماهيري لضمان برمجة متصلة أن تعول على المسرح، سواء من خلال نقل العروض المقدمة في المسارح مثل ما قلنا عبر الأثير، أو إلى إعداد مسرحيات بذاتها خاصة مشهورة، المسرحيات المكتوبة للمسرح إعدادا مخصوصا للإذاعة. إلا أن قيام الإذاعة على صوت وحده وارتباطها بنوع من التقبل مقتصر على السماع قد ولد سننا مخصوصة في إعداد النصوص المسرحية، فما عساها تكون.

قيام الإذاعة على الصوت وحده وارتباطها بنوع من التقبل مقتصر على السماع قد ولد سننا مخصوصة في إعداد النصوص المسرحية أولى الأمر، وفي كتابة النصوص التمثيلية الإذاعية بعد ذلك كان لها أثرها في بنية تلك النصوص. استفادت التمثيلية الإذاعية أحيانا كثيرة من فنون الحكي الشفوي الحي ومن الموسيقى والمؤثرات الصوتية، لكن بقي للإيحاء الصوتي الدور الأساس في تصوير الأجواء والأمكنة وفي خلق المناخات، فانعكس ذلك على طبيعة الكتابة وعلى طرق تشكيل متون نصوص التمثيلية الإذاعية تلك، وتجلى ذلك بوضوح في بنيتها. لقد اكتسبت مرونة كبيرة مقارنة بالنصوص المسرحية التقليدية، فتيسر فيها التنقل بالمتلقي عبر الأمكنة والأزمنة، مادام التعويل في تحقيقها وفي تحقيق تصور المتلقي لها مقتصرا على تحريك مخيلته من خلال الإيحاء الصوتي بتلك الأمكنة والأزمنة. ولعل من أبرز انعكاسات ذلك على متون نصوص التمثيليات الإذاعية تجلى في تعويل كتابها وصانع آثارها على سلسلة من اللقطات سينما البلان، اللقطة، لكن هذه المرة هي اللقطة الحوارية أو اللقطة السردية الصوتية. قد تختلف مدتها أو مدة هذه اللقطة عن تلك، ولكنها هذه اللقطات تتتابع تتابعا يخضع لإيقاع بذاته، تحدده غالب الأحيان الفواصل الموسيقية القائمة بين تلك اللقطات الحوارية أو السردية، مع حرص دائم على ضمان ما من شأنه أن يشد انتباه المستمع المتلقي وأن يحدث الأثر الرمزي المرتقب فيه. ومثل هذا التوجه في مستوى كتابة النصوص إلى الخروج عن المنطق التقليدي في النصوص المسرحية، في كتابة النصوص المسرحية، وخاصة في الخضوع لتقسيماتها المتعارفة القائمة على الفصول والمشاهد، فمعلوم أن المسرحية ممكن أن تقوم على 5 فصول أو 3 فصول، وأن الفصل يقوم على عدد من المشاهد باعتبار دخول الممثل أو الدور وخروجه، إذن باعتبار عدد الممثلين القائمين في الركح أمام المشاهد. إذن هذه التقسيمات لم تعد التمثيلية الإذاعية خاضعة لها، بل تولدت بشكل يكاد يكون آلي، شكل آخر في التقسيمة الداخلية، فأصبحت تختزل في هذه اللقطات. وهذا الأمر من شأنه أن يحدث تحولا في الخيارات الجمالية، إذ عوضت تلك التقسيمات التقليدية التي وراءها طبعا تصور وبنية وهيكل للنص المسرحي ومعمار للنص المسرحي، إلى معمار آخر يمتاز بمرونة أكبر. أصبح الأمر يتعلق باللوحات التي لا تخضع لمنطق الفصل والمشهد، وإنما إلى مقاربات جمالية أخرى. وهنا ما يلفت انتباهنا أننا إذا نظرنا في النصوص المسرحية الحديثة، فإننا نرى من بين ما نرى من التحولات تقسيماتها الداخلية، فعوضاً عن تلك الفصول والمشاهد نجد أن أغلب المسرحيات، المسرح الحديث،
يقوم على اللوحات للتابلو والتقسيمات الداخلية على اللوحات، وراءها مقاربات جمالية ومقاربات إخراجية، إذ ستقوم على مبدأ الإيحاء وعلى أساس الاقتصاد في العناصر المعتمدة في بناء الفرجة. فلا عجب بعد هذا أن نلمس بين عدد من نصوص التمثيلية الإذاعية وبين نصوص المسرح الحديث صورا من التلاقي لا يمكن إلا أن تعكس علاقة تأثر وتأثير لا جدل فيها.

هذه هي القطعة الثانية التي اخترت أن أقترحها عليكم لترافقنا في هذه الحصة، وهي كما هو بين لميكيس تيودوراكيس. إذن هل ألا نعتبر في نهاية الأمر التمثيلية الإذاعية تكاد تكون واقعة موقعا أشبه ما يكون بمفرق طريق بين الفنون الدرامية؟ لا أكاد أعتبر أن لا غرابة والحال هذه أن تصبح التمثيلية الإذاعية مفرق طريق تتقاطع فيه الأنواع الدرامية والسردية والشعرية المختلفة المشارب والمآرب، وتتلاقى فيها الحساسية الجمالية والفكرية والسياسية. بل لا عجب أن تتحول التمثيلية الإذاعية عند عدد من المنتمين إلى القارتين الأوروبية والأمريكية إلى مختبرات تجرب فيها الخلطات الدرامية وتكتشف فيها وجوه من الإمكان. كذا كان الأمر مثلا بالنسبة إلى الورشة التي فتحها الشاعر الفرنسي جون تارديو، إذن المتوفى سنة 95 واستمرت إلى سنة 63 تحت مسمى نادي التجريب كلوب ديسي، الذي أسهم إسهاما في ترسيخ فكرة مفادها أن من شأن الوسائل التقنية والراديو منها بالخصوص إذا ما تفاعلت مع الفنون الأساسية والتقليدية لا تكتفي بنشرها بين الناس وبترجمتها فحسب، وإنما تحدث فيها بشيء من السرعة تحولات لا تخلو من عمق. إذن هذا الأمر أدى إلى أن لم تصبح الإذاعة والتمثيلية الإذاعية مجرد صدى للمسرح، وإنما أصبحت فاعلة فيه. ويبقى للتجربة الألمانية ما يجب أن نفهم من خلاله الموقع الذي منفكت تحتله التمثيلية الإذاعية في الثقافة وفي الأدب بشكل عام.

لقد ساعدت الحالة الاقتصادية المنهارة التي عرفتها ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية على ازدهار التمثيلية الإذاعية، إذ كانت تكاليف إنجازها أقل بكثير من تكاليف إنجاز مسرحية على الرقعة، هذا إن توفر المسرح، وذلك أمر عسير، فأغلب البنايات المسرحية قد دكها

المعارك الطاحنة. يضاف إلى ذلك ما كانت تؤمنه كتابة التمثيلية الإذاعية لكتابها من دخل محترم نسبيا، فتشجعهم على الإقبال عليها. لأن هذه الأسباب الاضطرارية المتأتية من الظروف الناجمة عن الحرب يجب أن لا تطمس عناية الأدباء والشعراء الألمان بارتياد كل ما يجد من مسالك التعبير وقنواته، ولا نزوعهم إلى الإسهام فيها منذ نشأتها. والإذاعة أو التياساف واحدة من هذه القنوات المستهدفة. ثم إن في التمثيلية الإذاعية ما كان يغري الأدباء والشعراء إغراء، فإضافة إلى سرعة الانتشار وأهمية عدد المتلقين، تولي التمثيلية الإذاعية الكلمة المكانة الأهم. وأي شيء أهم من الكلمة عند الأديب شاعرا كان أو قصاصا؟ لقد أصبحت التمثيلية الإذاعية مفترق طرق تلتقي فيه الأنواع الدرامية والسردية والشعرية المختلفة المشارب والمآرب، وتتقاطع فيه الحساسيات الجمالية والفكرية. لقد باتت عند عدد من الأدباء الألمان تبرا تجرب فيه مثل ما قلت تلك الخلطات الممكنة، وتكتشف فيه وجوه من الإمكان لم تكن الكتابة للإذاعة ولا المعالجة التمثيلية الإذاعية منقصة بالضرورة من شأن من يخوض غمارها من الأدباء، ولم تكن نتاجاتها إذن كتابات من الدرجة الثانية يضطر لها هذا الكاتب أو ذاك الشاعر لكسب القوت ثم يتنصل منها حال انتهاء بثها. لقد كانت عند الألمان مجالا آخر لممارسة الكتابة الأدبية بكل ما تعنيه الكتابة. يمكن أن نذكر على سبيل المثال من بين المسرحيين الألمان العظام بريشت، ومن بينه مسرحياته مثلا محاكمة لوكولوس التي هي في أصلها تمثيلية إذاعية، كتبها بين 39 و40. وغالبا ما تجد التمثيليات الإذاعية طريقة للنشر مستقلة في شكلها ذاك أو مع نصوص أخرى مسرحية أو سردية أو شعرية بصورة طبيعية، فتنضاف إلى رصيد صاحبها وتحسب له أو عليه شأن كل منجز أدبي وفني. وهذا هو الحال بالنسبة إلى عدد من الكتاب والشعراء، ولعل أهمهم في رأي جونتر إيش الذي نشر تمثيلياته بصورة منتظمة مستقلة أحيانا وفي شكل مجاميع أغلب الأحيان يضم بعضها أكثر من 10 تمثيليات. يمكن أن نذكر من هذه المجاميع شتما أصوات وفونزن هورشبيل 15 تمثيلية إذاعية بين 64 و68. لا يكاد يغيب ذكر للتمثيليات الإذاعية التي كتب عند تعرض النقاد للتعريف به أديبا شاعرا ولبيان موقعه من الأدب الألماني الحديث، بل غالبا تقتبس من هذه التمثيلات للتدليل لا على توجهاته الفكرية فحسب، وإنما كثيرا ما توضع جنبا لجنب مع مقتطفات من شعره أو أشعاره لإبراز جوهر ما تقوم عليه شعريته وما تقوم عليه إنجازاته الجمالية في هذا المجال. إذن نشأت التمثيلية الإذاعية عند الألمان من صلب الأدب المسرحي، ولكنها قيامها على الصوت وحده وارتباطها بنوع من التقبل المقتصر على الإنصات قد ولد فيها ما يميزها على المسرح المشاهد. وهذا ما يؤكد أن
الإذاعة لم تؤثر في المسرح فحسب، وإنما خلقت كذلك أكاد أقول جنسا من أجناس الأدب، الأدب التمثيلي. وهنا لعل السؤال يطرح، هل التمثيلات الإذاعية في البلاد العربية وفي تونس هل تتنزل أعمالهم شأن ما هو عليه الأمر في الأدب الألماني وعند الألمان بشكل خاص؟ هل تتنزل منزلة ما هو منجز أدبي يعتد به؟ لعل للإجابة على ذلك يمكن أن نعبر عن بعض الشك، لأننا بحثنا عن النصوص نصوص التمثيليات الإذاعية المؤلفة، ونادرا ما وجدنا أنها سلكت طريقها إلى الطبع والنشر. ومعلوم أن الأدب الذي لا ينشر لا يدخل في حساب الأدب.

0: إن غياب نشر التمثيليات الإذاعية وهي كثيرة كثيرة ووراءها عدد من الكتاب العرب والتونسيين كثيرين يمثل تساؤلا عجيبا، لأن كأن بما كان يكتب وما يكتب لا يرتقي إلى ما هو أهل للنشر. وأظن أنه حري بنا على الأقل في تونس أن نواصل ما بدأناه بشكل فيه نوع من التريث، أن تنشر هذه الأعمال، الأعمال التمثيليات الإذاعية المؤلفة، خاصة شأن علي الدعاجي، وما أدراك ما علي الدعاجي الذي نشرت بعض أعماله، ولنا كذلك أعمال أحمد خير الدين النقاش وكثيرون بلهوان كثيرون. إذن سنعود إلى هؤلاء لنعرف ببعض توجهاتهم في كتاباتهم في مجال التمثيليات الإذاعية، ولعلنا نقنع أصحاب القرار بأن يقروا بأهمية نشر هذه النصوص التي هي بصورة أخرى صورة تعطينا صورة عن مجمل منتج المخيال التونسي. حضرت السادة والسيدات، إلى أن يجمعني بكم لقاء آخر، أرجو لكم الصحة والعافية. تحياتي.
1: مسرح
2: مسرح
1: أرخبيل
2: أرخبيل
1: أرخبيل المسرح أرخبيل المسرح،
2: أحاديث حول المسرح وفيه. أرخبيل المسرح مع
1: محمد المديوني.
3: قطر الندى، قطر الندى، رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى، قطر الندى، موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى، قطر الندى، لقاء تتهادى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى، نص فؤاد الجرجوري، أداء أمال الكتاري.
4: أوفياء إذاعة تونس الثقافية، عمتم صباحا وطاب يومكم، وأسعد الله أوقاتكم بالخير والسعادة والهناء، وكلل أعمالكم بالفوز والنجاح.

0: قطر الندى.
1: أساس تركيب الإنسان وجوهر خلقه ونشأته التوازن بين العناصر التي بها يكون، والتعادل بين ما وضع الله فيه من الملكات والنزعات. وقوام ذلك اختلاف في عناصر التكوين، بل تناقض وتضاد يضمن ذلك التوازن لديه ويحقق ما يسميه توفيق الحكيم في بعض ما كتب التعادلية، التي هي قانون من قوانين نشأة الكون والكائنات معا. من ذلك أن الإنسان عقل وعاطفة، الأول ملكة تفكير وتدبير وتأمل وحسن تصرف وتسيير، أما الثانية فهي الإحساس والشعور والهوى، وإنها لا تحرك النفس تحريكاً رفيقاً أو قوياً عاصفاً بحسب الأحوال والظروف. لئن كان العقل بمقتضى أصله اللغوي قيداً أو رباطاً يرسم لنا الحدود ويمنعنا من التصرف كيفما شئنا، فإن العاطفة بحكم طبيعتها لا حد لها ولا ماسك لعنانها، لأنها صورة لانطلاق الذات وتوثبها ولتحررها وانفلاتها. على أساس هذا التقابل المتوازن المتعادل بين العقل والعاطفة تشكلت حياة الإنسان، وعلى هذا الأساس نفسه ظهرت على امتداد التاريخ تيارات فكرية فلسفية واتجاهات أدبية فنية وأنماط سلوكية مبدأها لا إمام سوى العقل، مثلما قال أبو العلاء المعري. من جهة أخرى تبلورت تيارات واتجاهات مقابلة لها مجدت العاطفة وجعلت منها مصدراً ينير الحياة ويفتح أمامها أرحب الآفاق.

0: قطر الندى.
1: إن الحديث عن العاطفة لا يكون إذن إلا حديثاً عن جانب من الإنسان وعن وجه من وجوهه، ذاك المتصل بمشاعره ووجدانه وبميوله وأهوائه. ليست عاطفة الإنسان واحدة مفردة، فإن أفرغت الكلمة في صيغة الإفراد فهي في حقيقة الأمر الاسم الجامع للكثير المتعدد وللمتنوع المختلف إلى حد التناقض. قد ترد العواطف البشرية في كثرتها تلك إلى نوعين كبيرين، هما عواطف الخير أو العواطف الإيجابية، وهي التي لا يكون لها ضرر ولا تأثير سلبي، تقابلها العواطف الألصق بالشر والمحققة له بما يكون لها من الانعكاس السيء الفاسد على حياة الناس. إن عواطف الخير كثيرة هي الأخرى، وإنها صورة لما جبل عليه الإنسان من ميل إلى الفضيلة وتعلق بها وحرص على تجسيمها من أجل أن يكون ذلك الإنسان جديراً بتحمل المسؤولية الرفيعة الموكولة إليه، وهي أن يكون خليفة الله في الأرض.

إن من أنبل العواطف الإيجابية التي يمكن أن تنشأ في صدر الإنسان وأن تختلج في ضميره ووجدانه عاطفة الحب في أصفى معناه وأسماه. تهب عاطفة الحب على النفس كالنسيم خفيفة لطيفة، فترق لها تلك النفس وتشف وتتعالى، فتبلغ بعيد الآفاق وقصي العوالم والأكوان. وقد تردد ما قاله أبو القاسم الشابي في مثل هذه الحال: آه يا زهرة الجميلة، لو تدرين ما جد في فؤادي الوحيد، في فؤادي الغريب تخلق أكوان من السحر ذات حسن فريد، وشموس وضاءة ونجوم تنثر النور في فضاء مديد.

0: قطر الندى.
1: قد يكون سبب الحب عشق امرأة وكلفا بها وهياما لا مزيد عليه، وإن لحب النساء ألما ليس كمثله ألم اسمه الظنا، ولحب النساء شقاء لا شبيه له، هو من تباريح الهوى وأوصابه. لكن للحب متعة وله سعادة وله طرب وبهجة، به تلين الطباع وتتحول المثالب إلى مناقب، مثل ما بيّن ذلك خير تبيين ابن حزم الأندلسي في بعض أبواب طوق الحمامة. لو لم يكن لعاطفة الحب مثل هذا التأثير في حياة الناس لما قال فيه الشعراء ما قالوا من الشعر، ولما كتب فيه الحكاؤون ما كتبوا من القصص والأخبار.

نكرهك ونحبك نحجبك ونعزك نتركك نرجع لك والله حير مع ضميري مرة جاير مرة عشيري والله حير.

0: قطر الندى.
1: إن لعاطفة الحب لدى الإنسان تجليات وعلامات قد تختلف باختلاف المحبوب، لكنها في جوهرها واحدة. فالحب نبل وسمو كما قلنا، والحب صورة بحث الذات عما به يكتمل كيانها ويصفو وجدانها. ومن ذلك حب الوالدين تعلقا بالأصل ورفضا للقطع والفصل. فالفرع دوما في حنين جارف إلى الشجرة، وميله إليها شديد حتى إن بان عنها ونزح. كذا هو الإنسان في حبه لأمه وأبيه، حبهما بر يريحه وحنان يعيده إلى جنته الضائعة وفردوسه المفقود. وهو حب صوره الشعراء والأدباء والفنانون في كثير من القصائد والأغاني والأعمال الفنية الخالدة.

0: قطر الندى.
1: حين تتعلق النفس بالأرض وتهيم بالوطن وتبلغ في ذلك ما تبلغ من درجات الحب، فذاك أيضا وجه من وجوهه

حب الوطن والأرض يجمعها باب يسمى باب الحنين إلى الأوطان وتعلق البلدان. قال محمود درويش: علقوني على جدائل نخلة واشنقوني فلن أخون النخلة. هذه الأرض جلد عظمي وقلبي، فوق أعشابها يطير كنحلة.

0: قطر الندى.
1: من أعمق تجارب الحب وأشدها جلالاً وروعة وأبعدها تأثيراً في النفس والروح، حب الذات الإلهية والتعلق بها حد الولى، مما هو معروف بالعشق الإلهي لدى أهل التصوف والمعرفة الغيبية. عندئذ تستعيد العاطفة معناها اللغوي الأصلي بما هي ميل وانصراف. نعم، العشق الإلهي ميل وانصراف عن كل شيء عدا المعشوق الأسمى، يسكن الذات العاشقة فتذوب فيه وجدا وتسلك في طلبه مسالك الرياضة والمجاهدة، ولا يهدأ لها بال ولا يسكن لها وجدان إلا ساعة التجلي والانكشاف. وإنها لساعة، وما هي بساعة، ساعة أو كالساعة، فيها يتوقف الزمان ويسكن الحس وتصفو الروح.

روح وتتلألأ الأنوار الربانية والأضواء الشعشعانية. وفي الإرث الشعري الصوفي آيات بديعات من العشق الإلهي وما يورثه في النفس من الشدة والإرهاق، وكذلك من تمام السعادة والبهجة وكمال اليقين والطمأنينة. ومن ذلك قول ابن الفارض: زدني بفرط الحب فيك تحيرا، وارحم حشا بلظى هواك تسعرا. ولقد خلوت مع الحبيب وبيننا سر أرق من النسيم إذا سرى، وأباح طرفي نظرة أملتها، فغدوت معروفا وقد كنت منكرا.

وإن سألتك أن أراك حقيقة فاسمح ولا تجعل جوابي لن ترى. يا قلب يا قلب أنت وعدتني في حبهم صبرا صبرا فلا

0: قطر الندى.
1: في المشاعر البشرية يذكر العطف وجها من وجوه العاطفة يحمل اسمها ويمثل صورة من صور الحب، حين يكون شفقة بما في الشفقة من صدق وتأثر ومن استعداد لتقاسم الآلام والأحزان أو البؤس والشقاء أو الضعف والوهن. إن في العطف حبا للآخر وتحفزا لمساعدته ومد يد العون إليه، وصور العطف كثيرة، فهي الشفقة على مريض قد استفحل به المرض واشتد به الداء، وهي الشفقة على فقير معدم قد أنهكه ضنك العيش وهده عسر الحياة، أو هي الشفقة على يتيم فقد العائل والسند كما فقد اليد الحنون التي تقوده في ثنايا الحياة ومساربها الوعرة المتشعبة. نعم، هي الشفقة على كل من أصابه كرب ورماه الدهر بناب كما يقال، أو على من ابتلي بمحنة وحلت به شدة لا مخرج له منها ولا فرج. فما أشرفها شفقة، فيها المواساة وفيها التضامن المادي والمعنوي معا، وفيها المؤازرة لتبديد الأحزان وإزالة الهموم وتفريج الكرب واجتياز المصائب والمحن.

ما أشرفها شفقة يحس بها المريض أن وطأة المرض قد خفت وأن حاله أفضل ما دام الناس يألمون لألمه ويرجون له الشفاء ويقولون له ما يقولون من كلام لطيف رقيق يبث فيه الأمل ويبعد عنه اليأس ويعزز فيه الإيمان بأنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ما أشرفها شفقة تنعش روح اليتيم وتحييه وتعيد إليه البسمة والثقة في النفس وتفتح أبواب الأمل والرجاء مشرعة في وجهه حين تمتد إليه أيادي الخير والعطف فتنتشله وتحيط به وتحتضنه، فإذا الدفء يكتنفه من كل جانب وإذا حياته رعاية وأنس كأنه لم يصبه يتم ولم يشقى بفقد الوالدين. ما أكثر عواطف الخير في الإنسان، الحب وألوانه كما رأينا، والرحمة والرفق والألفة والصداقة والمواساة وجميع ما يمكن أن يجلي كرم النفس وسخاءها. بمثل هذه العواطف يكون الإنسان أقرب إلى ما ينشد من مراتب الكمال والتعالي على ما في آدميته من النوازع الحيوانية.

0: قطر الندى.
1: قال قطر الندى: هذه العاطفة عند البشر، فلو رأيتم الزهر والعشب والشجر وسائر النبات، تعطف العشبة على العشبة وتلتصق بها، وتميل الزهرة إلى الزهرة فتلامسها وتتوحد معها، وتدنو الورق من الورقة فكأنهما واحدة، ويتشابك الغصن مع الغصن كأنه يعانقه. الكل يعطف على الكل، عطف على عطف، لكأنه مهرجان التعاطف بما نشاء من الصور والمعاني. طاب يومكم، وإلى اللقاء في رحلة أخرى مع قطر الندى.
0: قطر الندى. قطر الندى رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى. قطر الندى موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى. قطر الندى لقاء تتهادى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى، نص فؤاد الجرجوري، أداء أمل الكتاري.
1: أنغام من كل مكان.
2: أنغام من كل مكان.
1: أنغام من كل مكان. في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان
2: مع مروان البدوي،
1: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.
3: تحية للإيد الشغالة والكل العمال اللي جواهم إرادة تهد جبال. تحية لكل العاملين في كل مجال اللي عارفين إن نهضة بلدهم مش بالأماني بالأفعال. تحية لكل راجل شقيان علشان يغير حاله الحال. تحية لكل عامل في عيده ومن بلدنا له شهادة علشان بيتعب لجل بلده يكون ليها في العالم الريادة. تحية للي بيخلص في عمله علشان متأكد إن العمل عبادة. تحية للترس جوه المكنة اللي شغال مش اللي عطلان من الركنة. تحية لكل فكرة اتحققت ما فضلتش على الرفوف سكنة. تحية لكل عامل بيقدم إنجاز كل يوم. تحية للي بيشتغل في وقت النوم اللي لا يفرق معاه حر من برد ولا بيدي للكلام ده لزوم. تحية لكل العلماء في مختلف العلوم. تحية للي بيجتهد في مكانه واللي بقى شاطر ومن اسمه يتعرف عنوانه. تحية للعامل اللي العمل بيجري في دمه وشريانه. تحية لكل عامل بيهتم بالتفاصيل وبيفتخر به أهله وجيرانه. تحية لكل عامل في عيده. للشاعر محمد النمر.

0: أنغام من كل مكان.
1: To the company store.
2: بقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي، ومن رام العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحالي. تروم العز ثم تنام ليلا، يغوص البحر من طلب اللآلي.
0: أنغام من كل مكان، في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح.

0: أنغام من كل مكان.
1: جيش باش بنجو سي ساودو وهيدي جشش قهوة قهوة اثنين قهوة انت بتش

0: وبس فرقوني.
1: أنغام من كل مكان مع مروان البدري.
0: شو بتأمر يا أبو مرعي؟
2: بدي زيت وفحم ولحم.

0: امبارح بهالليل كنت واقف هيك شفت شي هالميل لايك لايك لايك
1: شو هو هالشي
0: شي عم يمشي وبيطلع بدرب وبينزل بدرب.

0: صرخت عليه هرب خلف دراج الحي
1: وما عرفتو قطيع ضوي
0: ليلي رح أعرف منو
2: سبع الكاسر بها القوة الليلي رح يعرف منو سبع الكاسر بها القوة الليلي رح يعرف منو
0: ليلي رح أعرف منو
2: ليلي رح يعرف منو
0: ليلي رح أعرف منو
2: ليلي رح يعرف منو
3: حبيت الكبير
4: أنغام من كل مكان.

أنغام من كل مكان، في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح.

0: يحيى العمل
1: يحيى العمل
0: في حينا من طبعنا حب العمل
1: حب

0: نأتي إلى الدنيا ونحن سواسية، طفل الملوك هنا كطفل الحاشية، ونغادر الدنيا ونحن كما ترى متشابهون على قبور حافية، أعمالنا تعلي وتخفض شأننا، وحسابنا بالحق يوم الغاشية، حور وأنهار قصور عالية، وجهنم تصلى ونار حامية، فاختر لنفسك ما تحب وتبتغي ما دام يومك والليالي باقية، وغدا مصيرك لا تراجع بعده، إما جنان الخلد وإما الهاوية.
1: أنغام من كل مكان.

0: أيها العمال، أيها العمال، أفنوا العمر كدا واكتسابا، وعمر الأرض فلولا سعيكم أمست يبابا. إن لي نصحا إليكم إن أذنتم وعتابا، في زمان غبي الناصح فيه أو تغابا. أين أنتم من جدود خلدوا هذا التراب، قلدوه الأثر المعجز والفن العجاب، وكسوه أبد الدهر من الفخر ثيابا، أتقنوا الصنعة حتى أخذوا الخلد اغتصابا. إن للمتقن عند الله والناس ثوابا، أتقنوا يحببكم الله ويرفعكم جنابا.
1: أنغام من كل مكان، في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. Breaking rocks out here on the chain gang, 'cause I've been convicted of crime.

0: Oh, I've been working and working, but I still got so terribly far to go.
1: تعب هو الطريق للنجاح وللراحة. من يتعب في نهاره يرتاح في ليله.

0: مستمعين الكرام، خير ما نفتتح به إرسالنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير.

وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم

ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق

والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير

اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور.

لقد كان لسبأ في مساكنهم آية.

0: وهل يجازى إلا الكفور؟ صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم.

0: أغاني الحياة.
1: أغاني الحياة.
2: غني لصباح جديد، غني غني غني غني.
1: أغاني الحياة.
3: غني غني غني غني غني غني.
0: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.

صباح الخير، صباح الفل والياسمين، أهلا وسهلا وتحية لمستمعينا كل من اختار متابعتنا في موعدنا الصباحي اليومي من أغاني الحياة كالعادة من الآن وإلى حدود الساعة 9 صباحا. صباح الفل والياسمين، أكيد لقانا كالعادة ينطلق بباقة من الأنغام الدينية، يأمن هنا من أمام الأجهزة التقنية زميلنا محمد أمين بوبكري وصفي الكتار العرفاوي في إعداد وتقديم هذا اللقاء. أولى الأنغام تكون دينية، فصباح النور للجميع.

صباح الفل والياسمين، اهلا وسهلا، تحيه لكم مستمعينا، مرحبا بكل من اختار متابعتنا في هذا الموعد المتجدد الصباحي على موجات الاذاعه الثقافيه كل يوم كالعاده من السادسه والى حدود الساعه التاسعه. بما أنه نفتتح برمجتنا لليوم بلقاء أغاني الحياة كالعادة، نعطيكم فكرة على بقية برامجنا اليوم السبت 9 مايو 2026 على موجات الإذاعة الثقافية بين البرامج المسجلة والمباشرة. بعد اختتام أغاني الحياة موعدكم مع برنامج عبق الرشيدية مع الأستاذ مختار المستيسر وسي علي السياري، والحديث اليوم يكون عن الموسيقى التونسية في النصف الأول من القرن العشرين. بعد انتهاء هذا الموعد المسجل، موعد آخر مباشر مع زميلتي وفاء بركة، وهو يفتح الملفات الثقافية، البرنامج اللي تعودت عليه إدراك ينطلق من 10 ويتواصل إلى غاية منتصف النهار، حيث يأتيكم حديث السينما مع زميلة وصال الكسراوي. هذا الموعد آخر مسجل يتواصل إلى غاية الساعة 1. في تمام الساعة 1 نخليكم في جولة مع أنغام من كل مكان، موضوعها هذا الأسبوع الصديقة بإمضاء الزميل مروان البدوي. إذن أحب الحكمة، الموعد الأسبوعي ليه مع الدكتور حمادي بن جبلة وسوفيان العرفاوي. هذا الموعد كالعادة يأتيكم في تمام الساعة 2 بعد الزوال يوم السبت على موجات الإذاعة الثقافية. بعد مباشرة موعدكم مع لغة العالم مع الدكتور شادي القرفي، موعد آخر مسجل يتحدث هذا الأسبوع عن دور الموسيقى في تشكيل الوعي السياسي. كالعادة الدكتور شادي القرفي بمواضيعه الهامة مع وهي تقترن بالموسيقى، كل هذا تلقاها على موجات الإذاعة الثقافية في تمام الساعة 3. بعد مباشرة حديثنا مسرح، صلة الإذاعة بالمسرح، هذه الحصة في جزءها الثاني مع الأستاذ محمد المديوني وبرنامج أرخبيل المسرح. بعد مباشرة عودة إلى مساحاتنا المباشرة مع الصالون الثقافي لتلقوا فيه مستجدات المشهد الثقافي ومتابعة للأنشطة الثقافية مع الزميلة شيراز الشوالي، موعد مباشر يأتيكم كالعادة في توقيت العادة من 5 وإلى حدود 8. 8 في إطار التبادل الإذاعي، سلسلة من برامج سلسلة فلاسفة العرب يأتيكم من إذاعة السورية. طه عبد الرحمن هذه هي الشخصية اليوم، وهذا الموعد يأتيكم في تمام الساعة 8 مساء بعد الطربيات مع زميلة حنان العريث. فالختام يكون بالموعد المباشر سهرة نجوم وأقمار في تمام الساعة 9 مع زميلة سماح قصد الله. هذه برمجتنا لليوم كالعادة، البرمجة تتواصل إلى غاية يوم الأحد طبعا 10 مايو مع عودة إلى البرامج المسجلة. أهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم. نواصل مع الأنغام بعدها مباشرة بعد الوصلة الغنائية التالية، موعدكم مع فقرة فوق النسيان.

على حسن الطير يغني على حسن والورد يتربع.

صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة. هنا أغاني الحياة، هنا إذاعة تونس الثقافية.

0: فوق النسيان.
1: صباح الفل والياسمين، أهلا وسهلا وتحية لمستمعينا وكل من اختار متابعتنا في لقانا من أغاني الحياة. وكالعادة أولى فقراتنا هي فقرة فوق النسيان، الفقرة اللي نعود من خلالها إلى أحداث جرت في مثل هذا اليوم. وكما يقال وراء صفحات هذه الدنيا تاريخ لا ينسى. نعود إلى 9 مايو من سنة 1876، افتتاح حديقة في طوكيو وهي تعتبر أول حديقة عامة في اليابان. نذهب إلى سنة 1945، انتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية وجلاء ألمانيا على تشيكوسلوفاكيا وأعلان الجمهورية فيها. في ذات السنة الإعلان عن استقلال إيطاليا بعد الحرب العالمية الثانية. كل ذلك كان يوم 9 مايو في سنة 1945. بعد بسنة نذهب إلى إيطاليا، الملك فيكتور مانويل الثالث يتنازل عن عرش إيطاليا لابنه الإمبراطور الثاني. إعلان عن استقلال رومانيا في يوم 9 مايو من سنة 1947، وبالتالي اليوم هو يوم عيد الاستقلال برومانيا. في مثل هذا اليوم من سنة 1955، ألمانيا الغربية تنضم إلى حلف شمال الأطلسي الناتو. أما في اليابان فزلزال في شبه جزيرة إيزو اليابانية يؤدي بحياة 30 شخصا، كان ذلك في مثل هذا اليوم من سنة 1974. في مثل هذا اليوم أيضا منظمة الزعيم الإفريقي نيلسون مانديلا يصبح أول رئيس إفريقي لجمهورية جنوب إفريقيا في مثل هذا اليوم من سنة 1994. جاكوب زوما يؤدي اليمين الدستوري رئيسا لجمهورية جنوب إفريقيا في مثل هذا اليوم من سنة 2009. أما في 2015 في مثل هذا اليوم، محكمة مصرية تصدر الحكم بسجن المشدد 3 سنوات ضد الرئيس المصري حسني مبارك. منظمة الصحة العالمية تعلن أن ليبيريا قد أصبحت خالية تماما من فيروس الإيبولا في مثل هذا اليوم من سنة 2015. آخر الأخبار سنة 2018، وفاة أكثر من 45 شخص وإصابة المئات بسبب فيضان ضرب مقاطعة ناكورو في كينيا. إذن هذه مستمعينا جولتنا في أحداث جرت في مثل هذا اليوم في سنوات مختلفة. 9 مايو من سنة 2026 إن شاء الله يحمل الذكرى الإيجابية على الصعيد الشخصي والوطني والعالمي. نمر مباشرة إلى سيدة الصباح باقة من أنغام فيروز.

صباح الفل والياسمين، أهلا وسهلا وتحية لكم مستمعينا كل ما نختار متابعتنا على موجات الإذاعة الثقافية وين ما كنتوا تلتقتوا في موجاتنا. كنكم في الطريق إن شاء الله يا ربي طريق السلامة للناس الكل، سيسر واحنا طبعا إن شاء الله نهاية أسبوع رائقة للجميع، وهكا كل عاداتنا في التزاور العائلي مع الأجواء هذية في الطقس الحلو، إن شاء الله يا ربي ديما ملمومين في الخير. تحية طبعا لكل مستمعينا ومتابعينا وكل من يتواصل معنا، وتحية كبيرة برشا للأديبة الكاتبة جميلة الشريف اللي في كل مرة هكا يسرني تفاعلها معنا ومع الأغاني اللي نقترحوهم. طبعا لقانا الصباحي هو لا يتحمل برشا، أنا ديما نقول كلام، لأنه الأجواء الغناء وتنوعها والاشتغال على أنواع الأنغام اللي نقدموهم حتى نرضي مختلف الأذواق بتمعن ودقة، هذه مسألة زادة مهمة جدا في نمط اللقاءات الصباحية. الفقرة إذن خليني تحية كبيرة برشا كنت تسمع فينا الأستاذة جميلة الشريف، وإن شاء الله طبعا نستمتع بلقاء معها مع أحدث كتاباتها أيضا. فقرة الموالية هي فقرة المصطلحات من التاريخ المعاصر. اليوم باش نقدموا لكم مجموعة من المصطلحات. ننطلق بالمصطلح الاستعمار المقنع، وهو أحد أشكال السيطرة الاستعمارية التي تعتمد على التحكم السياسي غير المباشر أو التواجد العسكري اللي يقوم على السيطرة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. التوازن الدولي النووي مصطلح آخر حديث، هو توازن عسكري نووي دولي منبثق عن امتلاك كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي للسلاح النووي، تستطيع بها تدمير القوى الأخرى واقتناء كل طرف استحالة تدمير الطرف الآخر. القطبية الثنائية، هذا المصطلح اللي كنا قدمناه الأسبوع الفارط. نمر إلى مصطلح آخر هو التحرير الوطني، وهو تمكن المستعمرات من طرد الاستعمار وتحقيق الحرية السياسية واسترجاع سيادتها الوطنية وقيام الحكومات الوطنية المستقلة بعد سنوات من الكفاح السياسي والمسلح السياسي والعسكري. مصطلح تقرير المصير هو مبدأ في العلاقات الدولية يقوم على حق اختيار نظام الحكم وممارسة السيادة على المجال الجغرافي المحدد قانونا يرادف الاستقلال. إذن نمر إلى القوة الثالثة، هذا المصطلح يعني قوة أنشأتها فرنسا من الموالين لها من الجزائريين العملاء القياد المنتخبين، الهدف منها تضليل الرأي العام العالمي وضرب وعزل الثورة. مصطلح آخر هو دائما

استمعوه التعايش السلمي، ويقصد به إبعاد شبح الحرب وتسوية الخلافات بطرق السلمية بين المعسكرين، مع القبول بازدواجية النظام الدولي، وجود نظامين رأسمالي واشتراكي في ظل تعايش دعا إليه قيادة الترويكا خاصة. إذن النشاط المسلح والمواثيق، خلينا نحكي عن المواثيق ومجموعة القرارات المتفق عليها والتي تأخذ صفة المبادئ والأسس مثل ميثاق السومام. المناطق المحرمة، مناطق اعتبرتها فرنسا استراتيجية فحرمتها على الجزائريين، أي تمنع السكن فيها وحتى عبورها خاصة في الحدود والجبال بهدف عزلة الثورة الجزائرية. إذن الإمبريالية شكل من أشكال الاستعمار الجديد، يعني سيطرة دولة على دولة أو دول أخرى، وقد تكون السيطرة اقتصادية مالية وثقافية دون القضاء على النظام السياسي للدولة الخاضعة. ربما المصطلحات هذه نلقاها في برنامج البكالوريا اللي نتمنى لهم حظ موفق، طبعا كانوا يعديوا في البكالوريا البيضاء، وإن شاء الله يا ربي ندعو لهم بالحظ الموفق في الاختبار نهاية العام والترشح إن شاء الله إلى مرحلة جديدة من حياتهم، بداية الخطى نحو تقرير المستقبل المهني. إذن يتواصل لقاءنا على موجات الإذاعة الثقافية، لو سهلة بالجميع مرحبا بكل من اختار متابعتنا. 57 دقيقة نواصلوا مع الأنغام.

صباح الفل والياسمين، اهلا وسهلا وتحيه لكم مستمعينا. كل ما نختار متابعتنا رحلتنا متواصله من اغاني الحياه. بعد شويه نحكي على الراحل الفنان المغربي عبد الوهاب الدوكيلي اللي وافته المنيه يوم امس. خلينا نستمتعوا بهذا النغم بعد نحكي عليه شويه.

تحية لمستمعينا. كان هذا صوت الفنان الراحل عبد الوهاب الدكالي، اللي طبعا هو ملحن وموسيقار مغربي من المطربين الكلاسيكيين، يعد أحد أبرز رواد الأغنية المغربية، ساهم في تطويرها مع الحفاظ على أصالتها بذلك الأسلوب الفريد. كما تميز عبد الوهاب الدكالي في التلحين، حتى أعماله أصبحت علامة فارقة في تاريخ الموسيقى المغربية. كرس حياته الفنية على مدى أكثر من 50 عام للعمل الفني من خلال أعمال تمزج بين الزجل المغربي العميق والموسيقى المتجذرة في الأصالة واللغة العربية الفصحى. ولد عبد الوهاب الدكالي في 2 جانفي في سنة 41 و900 ألف بمدينة فاس خلال الحماية الفرنسية على المغرب، وسط أسرة محافظة كان أحد أبنائها 13. في عام 1959 ذهب إلى الرباط، حيث عمل لفترة وجيزة في الإذاعة والتلفزيون المغربي، لكنه لم يحب تلك التجربة، فشجعه زملائه على الانتقال إلى الدار البيضاء، حيث دخل لأول مرة ثقافة الموسيقى في سنة 1958. تلقى عبد الوهاب الدكالي تدريبا في المسرح صحبة فرقة المعمورة تحت رعاية أساتذة فرنسيين، وفي سنة 1959 قام بإنجاز أول تسجيل للأغنية مولى الخال، ثم سجل أغنية يلغادي في التوموبيل، وفي سنة 1962 قام بجولته الأولى في الشرق العربي، فأقام لمدة طويلة في القاهرة. من أعماله أنا مخاسمك، العاشقين، أنا والغربة، أنا وقلبي، تعالى سوق البشرية، منبر ناس، كان يا مكان، أحد أهم الأغاني كان يا مكان، وغيرها أيضا من الأنغام الجميلة اللي استمتع بها الجمهور. أما بالنسبة للجوائز والأوسمة، فطيلة حياته الفنية حاز على العديد من الجوائز. انتخب شخصية العام العربي من قبل هيئة الإذاعة البريطانية في لندن في 91. سنة 93 الجائزة الكبرى خلال الدورة الثانية لمهرجان المغرب الدولي بمراكش، حصل على لقب أفضل مبدع موسيقي من لجنة تحكيم مهرجان القاهرة الدولي للأغاني في 96. نال الجائزة الذهبية للفنون والحرف من وزير الثقافة والاتصال الفرنسي، حصل على جائزة الاستحقاق الذهبي وغيرها حقيقة. الجائزة الفرنسية الكبرى للإنسانية في 2006. آخر ربما الجوائز، حصل على وسام المكافأة الوطنية من درجة قائد في 2013. فارق الحياة يوم أمس 8 مايو 2026 عن عمر ناهز 85 سنة بعد تدهور حالته الصحية إثر خضوعه لعملية جراحية دقيقة كان يرقد إثرها بقسم الإنعاش ألا يرحمه. أكيد أنه أغانيه دائما ما نستمع إليها ونستمتع على موجات الإذاعة الثقافية، وسنواصل ذلك.

واحد واحد واحد أمل واحد واحد واحد ونعيش ونعيش ديما جنبك.

0: هي صوت الصباح ونبض الثقافة. ونبض الثقافة. Good
1: morning life. يصبح المسك والعنبر، يصبح الشهد والسكر، يا أحلى صباح. يا
0: أحلى صباحكم ثقافة، وموعدكم متجدد مع كل إشراقة. هنا أغاني الحياة، هنا إذاعة تونس الثقافية.

0: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة. ونبض الثقافة.
1: أحوال الطقس. أحوال الطقس.
2: صباح الخير، صباح الفل والياسمين. نعطيكم فكرة في لقانا أغاني الحياة على أحوال الطقس لليوم 9 ماي 2026. طقس مغيم طبعا من الموقع الرسمي للمعهد الوطني للرصد الجوي. اليوم طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق، فأحيانا كثيف السحب بالجهات الغربية للشمال والوسط مع أمطار ضعيفة ومتفرقة تتفرع أثناء الليل نحو الجهات الشرقية للشمال. الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط، من القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا إلى قوية قرب السواحل والمرتفعات وبالجنوب، حيث تثير محليا الرمال ومعتدلة ببقية الجهات. البحر مضطرب، فمحليا شديد الاضطراب بمنطقة سيرات ومتموج إلى مضطرب ببقية السواحل. الحرارة في ارتفاع طفيف، تتراوح القصوى بين 22 و 25 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 26 و 21 درجة ببقية الجهات، وبين 32 و 36 درجة بالجنوب الغربي، وتصل محليا ال 41 درجة بأقصى الجنوب. هذه فكرة مستمعينا على أحوال الطقس لليوم. إن شاء الله يا رب نهار سعيد مبارك للجميع. أجواء الطقس مناسبة لنقوم أنشطة أسرية برشا، إن شاء الله يا رب تكونوا ديما في لمة مزيانة وتتلموا زادة في الاستماع لموجات الإذاعة الثقافية. نواصلوا مع هذا النغم.

أهلا وسهلا وتحية لكم مستمعينا، مرحبا بكل من اختار متابعتنا. هذه موجات الإذاعة الثقافية وهذا أغاني الحياة اللي نواصلوا فيه طبعا في هذا النغم اللي اخترناه حتى تستمتعوا به وين ما كنتوا تلتقطوا في موجاتنا. يوم سعيد للجميع.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: مواكبة لآخر التطورات التكنولوجية،
6: تطلق الإذاعة التونسية موقعاً إلكترونياً جديداً،
5: راديو كولتورال نقطة .com.
6: أنتم معنا في صفحات الموقع لشبكة الإذاعة التونسية
5: بمحطاتها المركزية والجهوية،
6: أخبار،
5: متابعات،
6: مواكبات،
5: تسجيلات ومعلومات.
6: مرحباً بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
7: الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟

0: الطرق الرشيدية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعات والمستمعين الأفاضل، أحباء الموسيقى التونسية الأصيلة على أمواج إذاعة تونس الثقافية، مرحبا بكم وشكرا على وفائكم لبرنامج عبق الرشيدية. نرحب كالعادة بسير برفيقي الدرب في البرنامج الأستاذ علي السياري، مرحبا بك سعلي.
2: يعيشك سي المختار، وأنا كذلك رحب بك وبالسادة المستمعين الكرام.
1: سعلي، احنا بدينا نقرب، لا شك أن أخوات والأخوة المستمعات والمستمعين لاحظوا أن قربنا للفترة اللي باش تخرج فيها الحركة الإصلاحية الموسيقية التونسية في الثلاثينات،
2: فترة المخاذ.
1: احنا تحدثنا عن منعرج القرن العشرين، بدأت الحركة الوطنية للإصلاح تخرج، اللي هي في الحقيقة تنتمي للحركة الوطنية كلها، الاجتماعية والفكرية والثقافية، واللي تقف خلفها بالطبيعة المقاومة الشعبية الظاهرة والخفية للاستعمار. نعرف أن الاستعمار كان يسعى إلى إدماج تونس وشعبها في الإمبراطورية الفرنسية في وقتها، ومحو بالطبيعة مقاومات شخصيتها التاريخية من دين إسلامي، من لغة عربية، من ثقافة وتاريخ وإلى آخره وتراث. احنا اللي همنا هو على المستوى الموسيقي، انطلقت النخب المهتمة بالشأن الموسيقي، ولو هو قلة نقولها عن الشعب التونسي، ما كانش في النخب متاعه كما نتصور اليوم. النخبة هذيك كانت واعية أنها تحمل تراث ضخم وثري، تراكمات فنية ترافقت التاريخ بلادنا على الأقل مدة 10 قرون من الفتح الإسلامي ومن الدولة الأندلسية. وتعرضنا احنا للعوامل اللي والتطورات اللي خلات معناها الحركة الوطنية والنخب الوطنية ترد الفعل، لكن ردة الفعل الأولانية كانت محتشمة، خاصة آلة الفونوغراف اللي عملت ثورة وحكينا عليه، وصناعة ترويج الاستوانات، وتونس والشعب في على الأقل في المدن الكبرى يسمع أغاني شعبية بالتراث بأصوات مطربات تونسيات من الأقلية اليهودية كما ذكرنا، كيف من حبيبة مسيكة قلنا وشيخ العفريت وكما ابن تمامة وليلة سفاز. وزاد في أواخر العشرية الأولى وبداية العشرية الثانية الأسطوانات نتاع المشايخ المصريين، يوسف المنيناوي وعبد الحي حلمي، هذا كله تعرضنا له احنا،
2: السيد صفتي.
1: وزاد جاء الشيخ سلامة حجازي، جاءت الأسطوانات نتاعه قبله، بعد جاء هو بنفسه بالفرقة نتاعه عام 1914 وخلى أثر كبير هو وكامل الخلع، أستاذ الموسيقي الكبير. ومعاه زاد حسن بنان اللي استقر في تونس من بعد،
2: أستاذ حبيبة مسيكة
1: أستاذها، وسيد شطة. حتى وصلنا لزاوية الفنانين كما كانوا يسميوها الهواة متاعها واللي مشيولها الرواد متاعها، اللي رفعت لواء المغاني الشرقية في تونس، واللي أسسها الشاب وقتها هو عبد العزيز جميل سنة 1916 في بطحاء رمضان بي، في ناس
2: بالتحديد في ناس سيدي مفرج متفرع عن بطحاء رمضان بي
1: في محي القصبة يعني. وكانوا معاه يجيو برشا، معناها جاو برشا موسيقيين تعلموا غاديك كما سي محمد التريكي وسيخ مايستنى نفسه اللي اعتمد باش يسمعوا له العود على الشيخ جميل، حتى الشاب علي ستريتي وغيرهم. تو نرجعوا لها في الحلقات القادمه ان شاء الله. ونبشرق الفنانين اللي جاوا لتونس كاحمد فاروز حكينا عليه، وزكي مراد، ليلى بو ليلى مراد الفنانه الشهيره،
2: الشيخ علي درويش
1: الحرجي، الشيخ علي درويش جا وفؤاد غصن ما يسمعوش به تو لكن جا غادي، معناها حتى سامي شوا كيف جاء. تو نرجعوا له وقت نحكيه في الثلاثينات، كانت ازدهار الحفلات الشرقيه في الثلاثينات. هنا الشيء اللي خلى انه تبرز ازمه نتاع هويه للموسيقى التونسيه، الشباب نتاع الفتره هذيك بدا ينفر من خاصه في المدن الكبرى من التقليد الغناء القديم، معناها على راس المالوف بالطبع. وصل بهم الحال حتى معناها عندهم تذبذب في ترى احنا عندنا موسيقى ولا ما عندناش، احنا بهين مش خايبين كيفاش احنا. سي محمد البشروش هذا أديب معناها ممتاز في الأربعينات خاصة، كان وقتها شاب هو صغير، عمل مقال ونشره في العالم الأدبي، قال فيها ونقرأ معناها بالضبط إيش قال: يجدر بناء نعير لفتة إلى موسيقانا التونسية ونتسائل ما هي وأين هي، وليس هذا بالسؤال الغريب إذا ما اعتقدنا أنها إلى حد هذه الساعة مجهولة. شو وصل معناها معايا برها ان ما الناس يقول لك ما نعرفوهاش. ويزيد: شخصيه الموسيقى التونسيه حسب رايه هو الفذة تتمثل فقط في اغاني البدويات وهن يترنمن في ظلال الخيام. يعتبر الغناء البدوي هو هذاك هو الفن التونسي الصحيح.
2: السي مختار، والمقال هذا كتبه بعد بعيدة يعني الحفل الاحتفال بالوفد التونسي اللي شارك في المؤتمر القاهرة 1932 في حفل الكازينو،
1: ونشرته العالم الأديب منشورته. وزاد قال أنه المالوف لا يمت بأي صلة إلى الفن التونسي، يعني يعتبر أنه هذا فن أجنبي. هذه هو شاب وقتها ويشوف أنه معناها الغناء البدوي هو هذاك الصحيح متاعنا.
2: إيه، لكن من المهم أن نشير إلى أن الموضوع كان محل جدل.
1: يعني وقف معه زاد صديقه الشاعر مصطفى خريف اللي بعد خدمة كان كبيرة، هو صديق أبو القاسم الشابي والشاعر تونس الثاني بعد أبو القاسم الشابي. زاد كيف كيف قال أنا أنكر صفة أنه المالوف عنده يعتبر الفن التونسي الصميم، عكس ما يروجوا فيه مشايخ المالوف في المجالس الغناء وفي المقاهي متاعهم وكل شيء. الحجة متاعهم شنية؟ هي أنهم يقول لك هاو نشوفوا احنا الفن الأندلسي، يقول سي مصطفى خريف، أصبح منحصرا في دائرة محدودة من الناس، وبات يتقهقر بخطى واسعة في طريق الإضمحلال والاندثار. بينما هاجمتنا الموسيقى المصرية بفضل دعاية الفونوغراف، ورأينا المدن والقرى الأندلسية نفسها تعجبها وتردد الأطوار والتقاطق والأغاني المصرية، خاصة وقت بدأ طالع محمد عبد الوهاب وأم كلثوم. كان من الطبيعي إذن تفرز كل هذه التطورات الجديدة والهامة تحول تدريجي وعميق في الخيارات الغنائية وفي أذواق التونسيين خاصة الشباب، لأنه فما تضارب في الأقوال في الأذواق الفنية المتناقضة. نعتقد نعمل فاصل غنائي الآن سعلي.
2: طبيعي نعمل مروحة موسيقية مع الملوف ومختارات من نوبة المزموم بعنوان يقول لك زمان الأزهار، وهي براول من ضمن براول نوبة المزموم، أداء تسجيل لفرقة الإذاعة التونسية.

0: شكرا سي علي، مرحبا مرة أخرى بالمستمعات والمستمعين في الإذاعة على أمواج إذاعة تونس الثقافية. سي علي، هناك فنان تونسي من الفترة اللي نحكيه عليها ما عطيناهاش حقه في الحقيقة، هو الشيخ العفريت، مولود سنة 1897، ما عاشش برشا، توفى يوم 26 جويلة 39، يعني حوالي قلت 42 سنة.
1: من ولد أصيل المغرب وأمه أصيل طرابلس ليبيا، ولكنه تونسي المنشأ،
0: تونس مولد والمنشأ،
1: من مولد انه منشأ.
0: هو كما قلنا حكينا على الشيخ تبسي، هو استاذ الشيخ تبسي، وخذ عليه اغاني المالوف، تراث المالوف، وخذ عليه اغاني الزنديلي. قلنا فسرناش معنى الزنديلي في الحصص السابقه. البدايات نتاعو بدات مع فرد وقت هو وانتشار الفونوغراف، مع الفونوغراف هو تولد عام 97، الفونوغراف بدأ يغزو السوق التونسية، قلوا بدأ في آخر العشرية، لكن خاصة في آخر العشرية الثانية، العشرية الأولى بدأ، لكن وقت هو عمره 20 سنة كان معناها الفونوغراف بدأ يغزو في المجالس خاصة وبعض المقاهي. السجل جاوه الشركات التسجيل وسجل عديد الأغاني الشعبية المتداولة في كل، مش من تونس برك، حتى في الشرق الجزائري الشقيق وفي إقليم طرابلس الشقيقة، منها قطاع مالوف، منها أغاني مستخرجة من الوسط البدوي والأخرى مستخرجة من الوسط الحضري، واللي عندها ثراء شاسعة وإقبال عند المواطنين وقتها. الحي اللي تحسب له، أنا حسب شفت معناه أنه التزم طول مسيرته بأداء اللون الغنائي التونسي الصميم،
1: كان وفيا لنمط الموسيقى التونسي،
0: سواء يكون مالوف أو غناء بدوي أو غناء
1: شعبي حضري،
0: شعبي حضري. ما حبش كامل قليل يرفضوا الانسياق وراء موجة الأغاني الشرقية. تفكروا هنا الشيخ المغازلي، الشيخ حسن المغازلي، مش المغازلي، الشيخ اللي في بني خيار حكينا عليه،
1: محمد المغربي،
0: محمد المغربي اللي قال محمد التريكي ما نحبش نسجل، انا ما نحبش نسجل خاطر فما الامور الشرقيه وهو ما يحبش، حب التونسي الصحيح. الشيخ العفريت سجل بمقابل ذلك للاسف بعض الاغاني اللي تحوي الفاظ معناها هابطه شويه على مستوى التعبير، او وانت فنان سي علي مختل على صعيد الاوزان حسب ما يقولوا بعض
1: النقاد.
0: الحقيقه اللي من الطوالع اللي عنده هذيك العروبي اللي عنده، بالنسبه لليان على كل حال بعض اخيان، احسن مثال في اداء فن الارتجال التونسي.
1: وانا نتفق معك، ودليل على ذلك ان اغلب الشواهد نتاع الطباع التونسيه التي تدرس على الاقل حتى في
0: معهد العليا
1: الموسيقيه تابعة الثقافه، ولا هي في الاصل خلوها من العروبيات نتاع الشيخ
0: هذاك، علاش يعتبر من احسن الاصوات اللي جابتها تونس في على الاقل في القرن، في النصف الاول من القرن العشرين.
1: كان يتميز بطبقه صوتيه حاده برشا، ونبرة صوت يعني حادة
0: وصفاء وحتى أداء متميز، حتى معناها
1: وأداء متميز وأصيل، ويعتبر أنا أتفق معك سي مختار أنه من أفضل الأصوات التونسية.
0: قبل ما نواصل سي علي الحديث على الوسائل اللي يعتمدوها هواة الفن الأصيل باش يواجهوا التيار متاع الأغاني الهابطة، شنو اللي باش تقترح علينا سي علي؟
1: ما دامنا نحكيه على الشيخ العفريت، ناخذوه في بطايحي من نوبة ومن المعروف التونسي بعنوان إذا نبكي من الهجران دموعي مثل شرب الراح، أداء الشيخ العفريت.

0: شكرا على استماعكم حضرات السادة والسيدات المستمعين الأفاضل. نتعدوا الآن إلى ظاهرة الصالونات. هذه هي كانت أحد قلاع المقاومة النخبوية للغناء الهابط في قلوب من العشرينات.
1: المقصود بالصالونات هي النوادي الموسيقية والفكرية والأدبية.
0: إيه علاش صالونات؟ هي خاطر هي التقليد هذا يرجع حتى للعهد القديم تاع حكينا عليه تاع العباسيين والامويين والاندلسيين وحتى في تونس وحكينا عليه. هي الصالون هي كلمه فرنسويه بالطبيعه. المجالس نتاعهم خذوها الناس اللي قراب للسلطه الفرنسيه وقراوا لبرا ولاو يعتبروها صالونات. نقولوا نوادي ولا مجالس ولا صالونات، هي بنفسها هي شنيه؟ هي عباره على مجلس عائلي وبعد أكثر من عائلة يولي معناها بتاع خلان مع فرد عمر، يعملوا نادي في دار واحد منهم ويستقبلوا فيه الفنانين بصحابهم. تو نذكر منهم معناها عديد الفنانين اللي كانوا في وقتها هم اللي أثوا المجالس هذه بالغناء، وتلقى فيها النوادر وتلقى فيها شوية سياسة شوية أدب شوية شعر. هل الظاهرة هذه ارتفعنا سقها خلال السنوات العشرين؟ وبدأ من دوافعها سي علي أنهم أبناء الأعيان من الناحية الاجتماعية ممنوع عليهم باش يمشيوا للمقاهي الشعبية، وكتب عليها حتى بيرم الخامس للظاهرة هذية، قال معناه ممنوع على أبناء العائلات الباهية،
1: فما بالك بمحلات المجون يعني
0: ما يحبوش يختلطوا بالعامة باعتبار أنه أخلاق وعبارة. وهذا صحيح، معناها كانت ردة فعل هذه، كانت الصالونات مغلقة معناها ما يجيهاش اللي يجي، كانوا يستدعوا بعضهم فيها يتعاطوا شوية سياسة كما قلت، الدعابة الغناء مع الأكل والشرب بالطبيعة. شكون كان يغني فيها؟ هما العازفين تاع البيانو مثلا محمد القادري كان يجي، ونشد المدايح الصوفية اللي عديناه حسن عمران كان يجي، سلامة الدوفاني الشيخ المالوف اللي هو معروف
1: السلامية
0: الطريقة العروسية، محمد بن سليمان الشيخ محمد بن سليمان، محمد المملوك، محمد درويش ولو معناها سي علي عبد الوهاب خو حسن حسني عبد الوهاب المؤرخ التونسي حسن حسني عبد الوهاب، الجنرال محمد سعد الله كان عنده نادي وكان هو بنفسه يعزف العود اللي هو تقلب منصب الشيخ المدينة سنة 41 بعد اللي توفى مصطفى صفر.
1: أي
0: من أشهر النوادي نذكر منهم صالون الأميرة التركية المصرية النازلي فاضل، هذه شخصية ربما ما يعرفوهاش عديد الشبان، أنها كانت زوجة الوزير الأكبر خليل بوحاجب، هي تركية مصرية وتعتبر من رائدات الحركة النسائية في مصر وفي تونس. جابت لناديها في المرسى وكان يسكن في المرسى كبار رجال الفكر والسياسة مثل البشير صفر، علي باش حامبة، الطاهر بن عاشور ما بدك، وكان يشبه ناديها النادي اللي عملته في القاهرة في قصر والدها مصطفى فاضل باشا قبل ما تتزوج. وكان يجيها شكون؟ الشيخ محمد عبده اللي جاء لتونس مرتين،
1: وزعيم سعد زغلول،
0: وزعيم سعد زغلول قائد الثورة المصرية في 1919،
1: بعض الأدباء المشهورين
0: معروفين قاسم أمين، محمد المويلحي. في سيدي بوعسيد كان نادي ابن المصلح خير الدين باشا اسمه محمد باي خير الدين، زاد معروف في سيدي بوعسيد، معاه زاد صالون سي عبد العزيز الروق اللي ضيف الفنان كامل الخلعي مدة سنتين 1914 و1916، واللي كان يجي للعاصمة وسي محمد تريكي يقول تعرفت عليه. كان كذلك في الكرم زوز نوادي معروفين للصديقين الحميمين شعراء هما محمد الشادلي خزندار ومصطفى أغا. واللي هما كانوا مؤسسين رشيديين بعد. بمدينة تونس كانت عدة مجالس متاع عائلات معروفة وعريقة مش لازم نذكرها، وكان نادي غرنوطة، نادي غرنوطة في نهج غرنوطة كان يجيه الأعيان متاع الخارجين خاصة من جامع زيتون، قلوا حتى بعض منهم منتمين للحزب الدستوري القديم. في المحل هذا كان في حي ببنات. النادي التونسي هذي المادي التونسي للسيرك اللي يسموه فيه
1: الناج الكوميسيون،
0: الناج الكوميسيون هاي كوميسيون بتذكار في الكوميسيون اللي هبطت لتونس بعد السد قبيبش وبعد مهدة الاستعمار هذيك اللي شافت أمورنا المالية مضاعضة وكل شيء. هذي النادي هذي هو مهد الحركة الوطنية والثقافية. كان في وسطه ما كنتش نعرف أنا المقرين عليه أنه جماعة مغرومين بالمسرح والصحافة والأدب والفن، معناها إذن هالقاعات هذه يسودها استمتاع الحاضرين بأداء نجوم السهرة اللي قلنا عليهم، وتنعت في تونس بالمالوف المقاصري اللي كان يغنيون المالوف، ولا معناها موسيقى الحجرة ميوزيك دو شامبر عند الغرب
1: يقولوا المقاصري. اسك المقصود بها المقصورة،
0: مقصورة
1: أو الخلوة؟
0: أي المقصورة. أي خلاصة القول، الظاهرة هذه متاع النوادي مثلت إحدى القناع الصحانسة اللي واجه التيار الانحطاط الذوقي السائد آنذاك. نتعدوا لوصلة غنائية أخرى.
1: أي ما دمنا في أجواء الصالونات والنوادي الموسيقية اللي كانت تجمع الفنانين والفنانات بالشعراء والأدباء والملحنين ورجال السياسة ورجال المال، نستمع إلى جزء من جلسة موسيقية خاصة شارك فيها الفنان المصري الكبير زكريا أحمد في أداء دور أو مقطع من دور أنا عشقت. والدور هذا هو من نظم بديع خيري وتلحين سيد درويش، يعود تلحين تقريبا إلى 1919.
0: شكرا سيالي.

0: كنتم السادة المستمعين والمستمعات الكرام في استماع لدور أنا عشقت أدا زكريا أحمد في إطار الحصة العاشرة من حصص عبق الرشيدية على موجات الإذاعة الثقافية. سي المختار، في هذا الإطار فما شخصية محورية وكانت مؤثرة في على الأقل في الثلث الأول من القرن العشرين، هي شخصية البارون دي رونجي.
1: بالضبط بالضبط، في سنة 1914 الأقدار، نقول الأقدار، وضعت الفنان أحمد الوافي في طريق المستشرق الإنجليزي البارون دي رونجي. البارون دي رونجي من هو؟ هو والده هو من عائلة أرستقراطية فرنسية ثرية اعتنقت فيما بعد الجنسية الإنجليزية، ووالده كان صاحب مصرف كبير في أوروبا، وكان من مصارف، وكان هو من الشخصيات الكبرى اللي المصارف الكبرى اللي أقرضت الحكومة التونسية في عهد محمد الصادق بي الشادي خزندار، محمد خزندار، وسبت ضائقة مالية خانقة، وكان ضائقة كون فيها الكوميسيون اللي كنا نحكي عليها، اللجنة المالية، واللي دخلت الاستعمار لتونس سنة 1881. هو سي رودولف اسمه، هو تلقى تعليمه الأكاديمي في فرنسا وانجلترا، واهتم بالحضارة العربية، وكانت عنده بنية ضعيفة وصحة معلولة، تغرم بالفن الرسم في باريس وتفرغ له، ثم ولع بالفن الموسيقي وبالهندسة. لأول مرة جاء لتونس سنة 1892، هذا التاريخ هذا ذكرته صحيفة لبتي ماتا وقت اللي توفى سي البارون دي رونجي عام 32، قالت رجاء أول مرة لتونس عام 1892
0: في إطار رحلة استكشافية وقتها.
1: أي جاء يتفقد ساعة أملاك البوه اللي كانت كثيرة في تونس، وزاد يتنزه، ثم زار مصر في أول القرن 1904 حاجة كان هكا، شاف معناها الحضارة الفرعونية، ثم رجع للاستقرار بتونس نهائيا لأنه عجبته المناخ متاعها المعتدل، خاصة الجمال هضبة ضاحية سيدي بوسعيد عجبته ياسر، واختارها باش تكون مقر سكنه. هو وقتها تزوج وجاب صغاره في سنة قلنا 1914، بينما كان الشيخ الوافي في يدور ويواصل في نشاطه في تعليم الموشحات، في قيادة فرق الإنشاد، مقرات الزوايا، الإشراف على الحفلات الخاصة، كان زي ما قلت أنت المرة الأخرى ينفض الغبار على القطاع العاطشة، يرممها ويلحن منها كما قاضي العشق وكما غيرها، برشا أنه غيرها، يلقى قدامه سي البارون دي رونجي، يلقى قدامه الشيخ الوافي. في النهار هذاك تبدلت حياته سي البارون دي رونجي، تغرم أعجب برشا بالمستوى وبالثقافة الموسيقية الكبيرة اللي عند الشيخ أحمد الوافي، ولات بيناتهم علاقة ود واحترام، وتطورت إلى أنه تلازم ولا كل يوم يجي عمله حتى مسكن بحذاه في سيدي بوسعيد، يجي غاديك، وهو يقر نفسه حتى في الكتاب اللي كتبه يقول أنا الشيخ أحمد الوافي هو أول من أطلعني على أسرار الموسيقى العربية التقليدية اللي كانت رايجة وقتها في المجالس التونسية، وهو اللي حبب له سماحة وتذوقها حتى وقع في أسر جمالها، وبدأ عاد يحلم باش يعمل مشروع كبير ينهض به بالموسيقى العربية. هنا نأكدوا على دور الشيخ الوافي وحتى المشايخ اللي معاه كما أحمد محمد غانم وغيره، باش دفعوا البارون دي رونجي باش يتبنى قضية الدفاع عن التراث الغنائي العربي الأصيل. هذه القضية اللي باش تولي هي القضية المحورية في عند التأسيس الرشيدية، الدفاع عن التراث العربي الغنائي العربي، واحنا بالنسبة لنا الغناء التونسي اللي هو لا معناها ينتمي طبعا للتراث العربي. نحى كل مشاغله وبدأ يعني في مسار في البحث التاريخي والموسيقي، درس نقب على الكتب التاريخية جابها لمكتبته، طبعا مكتبته معناها معروفة ياسر، واستدعى المستشرقين اللي يجيوا لتونس مثل البارون كاراديفو هذا معروف ياسر، والأستاذ روبرت شالمان، هذو الزوز شاركوا في المؤتمر الموسيقى العربية بعد عام 32، حتى صادق رزقي اللي حكينا عليه من مؤسسي الرشيدي اللي عمل كتاب الأغاني التونسية وقتها عنده مخطوط ومكتوب مخطوط هداه له عام سنة 1917، لكن طو نحكيه عليه بعد فقط نحكيه على السيد صادق رزقي نشر لاحقا في الاستقلال. هنا نعتقد نعمل استراحة غنائية ونواصل بعد في مع البارون دي لونجي والشيخ الوافي والتطورات الأخرى.
0: مروحة موسيقية الآن مع ليعتني بشد الهوى يا دوجة. هذه من الأغاني اللي لحنها الشيخ ميسرنان يعني في آخر مسيرته الفنية.
1: هي الأخرانية.
0: وأظن أن لحنها خصيصا لنعمة.
1: أي.
0: وعرضت على ما أظن في أول دورة
1: لمهرجان صالحة.
0: مهرجان صالحة.
1: سنة 1960. أي.
0: هي أغنية في طبع العراق وأنا يظهر كذلك عبر قريت الشيخ ميسرنان ويتناول بعض الطبوع اللي ربما تعتبر عادشة
1: في العراق ما تقوم فماش فما العادة المزموم والسيكة والمحير نسمعها ميري

0: شكرا سالي. حضرات السيدات والسادة مستمعي إذاعة تونس الثقافية في برنامج عبق الرشيدية، مرحبا بكم مرة أخرى. نواصلوا رأي البارون دي لونجي وقت اللي تمتن ثقافته في الموسيقى العربية، نشر مقال بالمجلة التونسية سنة 1917 يقول فيه بالخصوص: يعسر علينا اليوم في تونس أن نجد العدد الكافي من العازفين والمنشدين القادرين على تقديم وصلة جيدة من الغناء العربي التقليدي، ونظرا لأهمية الدور الذي لعبته الموسيقى في حياة العرب يجب علينا دراسة أسباب تلوثها وتأخرها، ونريد تأكيد مدى الحاجة إلى إحيائها في صورها الأصلية. نقف هنا على الكلمة متاع بارون دي لونجي. إحياء الموسيقى العربية الأصلية الأصيلة كان البذرة اللي زرعها بارون دي لونجي بالطبيعة بدفع من أحمد الوافي والفريق
1: كامل،
0: الفريق اللي وراه، وتطورت الفكرة حتى وصلت للثلاثينات ولات تمثل تيار كامل، خاصة لما ازداد طغيان الاستوانات وقبل حتى الإذاعة تجي الإذاعة. نواصل سي بارون دي لونجي يقول بعد: لقد أزاحت الملاهي والحانات عرش الزوايا. تشوف قيمة الزوايا اللي قلنا في الماضي
1: كحاضنة
0: للتراث التونسي، ولم تعد هناك حفلات المديح، وقل زوار أضرحة الأولياء، وصمتت الأجواق في المقاهي، وأهمل الأمير جوقته ليستمع إلى فرقة نحاسية تخرج أصوات تسمي الأذان. احنا ما حكيناش على الفرق النحاسية، صحيح اللي هو ذي لازم نخصو لها فقرة سي علي. الفرق النحاسية تكونت في أول القرن العشرين، معناها ما عندهاش في الآلات متاعها المقامات أربع الأوهام وهكا
1: أربع درجات،
0: أربع درجات المجموعة خارج المزموم، ما نحكيوش على المزموم.
1: أنت تو تذكر يعني الجمعيات،
0: الجمعيات تكون جمعيات مع موسيقى نحاسية،
1: موسيقى نحاسية، لأن الموسيقى
0: كما
1: النصرية
0: كما الهلالية
1: تاريخيا هو جوقة البي أو الفرق النحاسي البي أو المهتر هو اللي انفرد بهذه الممارسة. أي. ولكن مع أواخر قرن 19 وبداية القرن 20 ظهرت مؤسسة تعليم الموسيقى النحاسية في دار جمعيات موسيقية.
0: أي، وهذا ذر حسب ذر للموسيقى الشرقية التونسية، معناها ذرها. يواصل البارون دي لونجي يقول: إن القصور تنهار والموسيقى تحتضر، ويكمن أملنا في تمكين الأساتذة العرب يوما ما من وسائل نقل فنهم لتلامذتهم، ولن نستطيع بغير ذلك المساهمة في تعليم الموسيقى العربية. إلى جانب هو عبر عن نيته باش يدرسوا الموسيقى العربية على قواعد صحيحة.
1: هو المؤكد أنه البارون دي لونجي تبنى فكرة المحافظة على التراث، وهذا اللي قادوا إلى إعداد والمساهمة في تأثيث مؤتمر القاهرة 1932
0: كما سنرى في الحصص المقبلة إن شاء الله. عمل جوقة في سنة 1919 أقدم دي لونجي على بعث جوقة أندلسية قادها على التوالي أحمد الوافي، قعد فيها عامين وتوفى سنة 1921، وخلفه تلميذه الشيخ محمد غاني اللي بنعطيه سيرته زادها في المستقبل إن شاء الله، اللي كان أحد القلائل الذين تصدوا للدفاع عن الملوك. محمد غانم عام 32 وقت روح من المشرق من مؤتمر الموسيقى العربية استجوبوا محمود بورقيبة الشاعر وقال: احنا هذاك الموسيقى الأصلية متاعنا لحما ودما باش ندافعوا عليها، لان وقتها حتى الرواد المقاهي متاع الملوف قلوا في السنوات هذيك. اذا كان قلنا محمد غانم هو من اللي دافعوا الدفاع مستميت عن الملوف، وعبر على ما يختلج في نفوخ شيوخ الفن الكل لما آل اليه وضع موسيقانا الاصليه اصيله من تردي. محمد التريكي يقول في استجواب اخر، يقول: اضحى صالون البارون اثر تعزيزه بالفنان الفذ خميس تنان ملتقى لكبار رواد الفن والموسيقى في عصره. يعتبروا إذن من الناس اللي ساهموا مساهمه كبيره في تيار الحركه الاصلاحيه الموسيقيه التونسيه. كان معاه المؤرخ حسن حسني عبد الوهاب، هذا معروف ياسر، معناها كان تولد سنه 84 وتقلد خطة عامل وكان مغروم بالتاريخ، ما هو مش مؤرخ جامعي كما نشوفه توا، لكن تبارك الله عليه معناها وشارك في مؤتمر القار، هو اللي ترأس من الوفد التونسي تراو من بعد، كان إذن من الناس اللي معناها في صالون البارون دي لونجي. كان زاد واحد اسمه عمر البكوش، معروف هدايا عمر البكوش، عضو مجلس كبير، وكان زاد يدافع على الموسيقى التونسية، وكان معهم سي مصطفى صفر اللي باش يولي من بعد مؤسس الرشيدية، كان معهم الشاعر محمد السعيد الخلصي اللي حكينا عليه وقت اللي كنا عمل قصيدة على حبيبة مسيكة لما توفيت، كان الطبيب نتاع الجالية اليهودية اسمه دافيد خياط اللي كان رئيس المجلس الطبي نتاع الجالية الإسرائيلية التونسية، وهو عضو المجلس الأقلية اليهودية ومرفق زوجته مدام خياط، وتو نرجعوا لها مدام خياط هذه
1: المعروفة بس مزمرد العلجية،
0: مزمرد العلجية من بعد دي، وصديقتها مدام سيس، والفنانين محمد الدرويش، الشيخ اللي قلنا هذاك السفينة متاع مالوف، الشيخ علي بنواس، أشير مزرحي الفنان التونسي الفلسطيني يعني زاد عنده سيرة زاد هذيك لا بأس بها، كان يجيه زاد معاه المستشرق الفرنسي ويليام مارسي مدير معهد اللغات الشرقية بالعطارين، الكاتب إيف شاتلان ومدير المعهد الصادقي. إذن معناها كان هالوجوه هذه المشعة خرجت العمل اللي قم به الجبار اللي قم به البارون دي لونجي للشباب خاصة للصحافة اللي حكيت عليه. لما انقرض من نهاية عقد العشرينيات أو يكاد الجيل السابق لشيوخ الفن العتيق، شكون خذا المشعل؟ هما تلمذتهم حملوا المشعل وواصلوا حفظ وتعليم وتعاطي الفن داخل المجالس الخاصة وداخل المقاهي، وكانوا يدعموهم بالطبع كما قلنا حواشي البيت الحسيني وهواة المالوف والمشحات الشرقية في الأعيان التونسية، ومن أبرزهم شيوخ الطرق الصوفية كانوا يتعهدوا بالتدارس سواء في دكاكينهم كما كان سي محمد اللوردان أستاذهم اللي كان عنده محل

0: اللي هو من أكبر مؤسسي الرشيدية، توفى بعد تأسيسها بثلاث سنين. محمد بن سليمان بسوق العطارين، محمد بن سليمان الحانوت نتاعو التوى موجودة، كنت تدخل سوق العطارين موجودة. الزوايا القدرية حكيت عليهم أنت سي علي المرة الأخرى، والعزوزية سيدي الشالي
1: كان سي الزاوية عيساوية سيدي الشالي،
0: أيوة، ومنزل سي محمد الأسرم في منوبة وغيرهم وغيرهم. نمروا الآن إلى مسيرة أحد أكبر الموسيقيين التوانسة اللي طلع في الفترة هذيك، هو الفنان الكبير سي خميس تناء. باش نخصصوله بالطبيعة مش اليوم حصة خاصة به هو وسي محمد التريكي وأعلام الرشيدية كل وحتى الموسيقى التونسية اللي ساهموا في نهضتها في القرن العشرين. هو نعرف تولد سنة 1894 في جو أندلسي معروف، من لازم نحكيه عليه. احنا يهمنا توا هو الفترة اللي جاء لتونس عام 1916، وقت الواقع أنه استدعوه باش يعدي كما يقولوا بالدرجة العسكر، كانوا باش يهزوه يحارب في الحرب العالمية الأولى في فرنسا. دخلوا الجنرال العيد حزم يحكي سي صالح المهدي الله يرحمه، وسمعوا يغني قالوا لا مش ممكن تمشي، ودخل البي وقعد. وهذاك كان في صالح الموسيقى التونسية. رجع عام 1917 وقرر، هو كان معناها تعلم الموسيقى الشرقية على الاستوانات كيف الناس كل، بخلاف اللي يتعلموا مع والده وعمه في المالوف الطرقي في
1: مدينة
0: في مدينة بنزرت. سنة 1917 قرر وعمره وقتها 23 سنة أنه يقعد في تونس، وقعد عامين معناها يخلط في المجالس ويغني ويخدم على روحه زادة شوية. وفي سنة 1919 اتفق مع مولى المقهى متاع المرابط وكون جوقة للغناء الأندلسي. 1919 سي علي تثبتش هي العام اللي بارون دي لونجي كون فيها الجوقة متاعه،
1: الجوقة متاع،
0: والعام اللي خرجت فيها محبيب موسيقى في قاعة الباساج هذيك متاع سي اللي عمل بن كاملة، سي بن كاملة ساعتك الساحة نسيت. هنا الفرقة الجوقة متاع سي خميس تنين كان فيها الشيخ حمد التويلي، التويلي حكينا عليه الضرير هذاك اللي هو متلمذ على الشيخ محمد بن حسين تاع الحبيب بي، وكان معه واحد آخر عازف رباب معروف وشيخ مالوف معروف ياسر، أحمد بطيخ.
1: هو أحمد دربال مش هو بطيخ،
0: هو اسمه أحمد دربال،
1: مؤسس مدينة بني خيار،
0: أيوة مدرسة بني خيار كما كنا نحكيه. كان هذا سي أحمد دربال شهير بطيخ عازف ممتاز على آلة الرباب وعلى آلة الكمانجا، واخذ عليه الفنان خميس تنان كما قال هو بنفسه قسم كبير من التراث الغنائي العتيق. من بعد بشوية بشوية لأنه ما صارش فرد وقت، انضم معه صديقه الحميم محمد غانم، الشيخ محمد غانم، وبعد مشدين المشايخ مشدين وكلهم مشدين ومشايخ في المالوف سي خميس العاتي العازف متاع الطار، وعلي بن عرفة والصدق الفرجاني. كانوا المجموعة هذه تراجع القطاع وتحفظ ويقدموها كل نهار أحد وجمعة في المقهى، وخلال السهرات الرمضانية ذيك كل ليلة كل ليلة كل ليلة. قعد قديش من عام سي خميس تنان يتعلم وبأجر زهيد، هاو المقدرة متاعه والصبر متاعه والتضحية متاعه، من 1919 حتى لين أغلقت المقهى المرابط سنة 1933. عندنا فما عندنا زوز روايات اللي يقولوا اللي هي وقفت الناس يقولوا أحمد بطيخ توفى والتويلي توفى، واللي هذا ما لقاش سي خميس تنان باش يواصل، والناس يقولوا فما خبر طلعته جريدة قالوا راه حتى السقف نتاعها معناها وقتها
1: المكان أصبح متداعي للسقوط،
0: متداعي للسقوط. كان خرج سي خميس تنان كل ما عنده من طاقة باش يتعلم، باش يتعلم من المشايخ هذوكا، وربي يعطاه ذاكرة قوية ياسر، كان يحفظ فيسع فيسع ويتقن الحفظ ويزيد من عنده حتى استوعب مئات القطاع المكونة لتراث المالوف والمغاني التونسية الأصيلة ما فيها من أشغال ومصدرات وتوشيات وفرغات وفندوات وقصائد. هذا كل خرجها من الصمام التراث الحضري أو التراث البدوي، وكان يعمل كما أصحابه، معناها يمشي لبرا ويسمع. كان تبسي كان يعملها الشيخ تبسي، كان محمد غانم يخرج لبرا ويخرج من عند الأعراب، من عند البادية الأغاني متاعهم كان

0: معروفة للتقليد هذايا. بذلك التكوين المتين اللي كان فريد عصره إضافة لمواهبه الإبداعية أمكن لخميس ترنان أن يفجر الطاقة متاعه، ولما توفرت الفرصة مع الرشيدية وأصبح هو الحافظ الأول للتراث الموسيقي التونسي خلال القرن العشرين، وكان خير سلف لسلسلة طويلة من المشاهير الفنانين المرموقين ببلادنا كيف يوسف بن فرج وكيف قاسم السراج وبريهم التبسي ومحمد الورديان وحمد الوافي وغيرهم. ما هو الشاهد الغنائي الأخير في حصتنا اليوم في علي؟
1: الشاهد الغنائي الأخير باش يكون مع أغنية هي في الأصل أدها الشيخ العفريت بعنوان زعم النار تتفاش في نغمة المحاير سيكا، ولكن في صيغة إيقاعية تسمى بالسوقة اللي اشتهر بها هو الشيخ العفريت. والأغنية هذه أعاد تلحينها أو تهذيبها أو
0: ترميمها
1: الشيخ الكبير شيخ طاهر غرسة على إيقاع البطايحي وانتشرت في بروايتها الثانية. ولكن للتذكير أن الأصل الأغنية هي للشيخ العفريت. إذن على أنغام زعم النار تتفاش أودع صديقي والسادة المستمعين في لقاء الحلقة 10 من عبق الرشيدي، وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله.

بعاد.

0: يلا.
1: الله الله.
0: بالوحشة ضيق صدري وانت

0: أعبق الرشيدية.
1: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
2: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
3: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
2: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
4: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
2: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
5: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
6: مواكبة لآخر التطورات التكنولوجية،
7: تطلق الإذاعة التونسية موقعاً إلكترونياً جديداً،
6: راديو كولتورال نقطة .com.
7: أنتم معنا في صفحات الموقع لشبكة الإذاعة التونسية
6: بمحطاتها المركزية والجهوية،
7: أخبار،
6: متابعات،
7: مواكبات،
6: تسجيلات ومعلومات.
7: مرحباً بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
8: الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي، وين أنتي وين هي.
1: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا، موروثنا الموسيقي، وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
9: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
10: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها. وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصه فيها دروس كل المواد للاقسام اللي عندهم امتحانات وطنيه في اخر السنه الدراسيه، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
11: إدراك
12: إدراك
11: إدراك
13: إدراك. العلم في خدمة الإنسان، والفكر في خدمة العلم. إدراك،
14: لأن المعرفة تبدأ بسؤال.
13: إدراك،
14: نافذة على جوهر الأشياء. إدراك
13: إدراك مع وفاء بركة.
15: صباح الخير مستمعينا، وين ما كنتم تسمعوا فينا، ان شاء الله نهاركم من اسعد الايام ونهايه اسبوع مريحه. هذا برنامج ادراك لمده ساعتين مع اخر مواكباتنا العلميه والمستجدات من خلال مواكباتنا للتظاهرات العلميه، وايضا تسليط الضوء على المبادرات الداعمه لتثمين الابحاث في كل اختصاصات، مع ابراز النجاحات وايضا التتويجات الشبابيه وكفاءات كفاءاتنا من خلال مشاريعهم اللي يقدموها في عديد المجالات. إذن حصتنا باش تكون حوصلة لأهم التظاهرات اللي واكبناها خلال هذا الأسبوع والأسابيع الفارطة، أهم المشاريع والأبحاث العلمية اللي عندها أثر ملموس لتقليص التلوث البيئي. حصة اليوم باش تاخذكم لتفاصيل اتفاقية شراكة بين مدينة العلوم وجي زاد لتعزيز الثقافة المناخية والمواطنة الإيكولوجية، وأيضا في نفس الموضوع الجانب البيئي باش نتحدثوا على الهيدروجين الأخضر في إطار تظاهرة علمية أو يوم علمي صار نهار 7 ماي بكلية العلوم بتونس تحت شعار الهيدروجين الأخضر كركيزة للتحول الطاقية. وأيضا خلال هذه الحصة باش نرجع للمشاريع الإبداعية اللي تعرضت خلال تظاهرة تونس تبدع من قبل التلاميذ وأيضا قمة تونس الرقمية. إذا خليكم معنا، برشا تفاصيل تستنى فيكم، تنجموا تسمعونا على www.radioculturel.tn ولا زادت نجموا تتابعونا على الصفحة الرسمية لإذاعة تونس الثقافية على الفيسبوك والإنستغرام. مرحبا بالجميع.

0: مستمعينا الكرام، مرحبا بكم مجددا. السنوات الأخيرة بدينا نلتمس في أثر التغيرات المناخية على محيطنا. الأسباب معلومة، أسباب هي من التلوث البيئي، الاحتباس الحراري. وفي هذا الإطار عديدة البرامج الوطنية والأبحاث العلمية في تونس والعالم اللي متجهة نحو إيجاد حلول صديقة للبيئة تقلص من هذا التلوث وتكون مستدامة. في هذا الإطار وفي جانب الثقافة العلمية ونشر الثقافة العلمية، نهار 5 مايو 2026 بمدينة العلوم تم توقيع اتفاقية شراكة بين مدينة العلوم والوكالة الألمانية للتعاون الدولي جيزاد، وهي شراكة لتعزيز الثقافة المناخية والمواطنة الإيكولوجية. أكثر تفاصيل عن مخرجات هذه الاتفاقية أهدافها يحدثنا السيد منير عيادي، مدير عام مدينة العلوم بالنيابة ومدير عام التجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
1: منير عيادي، مدير عام مدينة العلوم بالنيابة ومدير عام التجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. اليوم هو حفل توقيع الاتفاقية والشراكة ما بين مدينة العلوم بتونس والوكالة الألمانية للتعاون الدولي جي زيد بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومع وزارة البيئة. والشراكة هذه تدخل في نطاق مشروع كبير اللي هو مشروع باجيكت، اللي هو مشروع الحوكمة البيئية والتحول دونك البيئي والمناخي ودعمه في تونس. والبروجي هذايا معناها فيه تقريب الثقافة البيئية وثقافة التحول المناخي من المواطن التونسي، من العائلة التونسية، ومن سورتو الشباب والأطفال التونسة. لذلك المشروع هذايا قمنا بإعداده، واليوم نحتفلوا بالاتفاق هذايا وبش يدخل في حيز التنفيذ مباشرة من أجل إعداد جناح بش يكون بافيون موجود، فما العديد من الأجنحة موجودة واللي يقوموا بزيارتها العديد من العائلات والمدارس والأطفال والشباب في تونس. والبافيون هذي بشي تزيد في البافيون اللي موجودين. آخر بافيون جناح في نطاق الشراكة التونسية الألمانية هو بافيون بتاع الماء، وبش نزيدوا البافيون هذي اللي هو سيقام على 450 متر مربع، دونك جناح كبير بش يكونوا فيه 8 مناطق، وثمانية مناطق ذوما يتوفر فيهم 8 مواضيع بش يقع إدراجهم في نطاق الاستهلاك المستدام، في نطاق التحول البيئي والبصمة الإيكولوجية. وهذوما باش تكونوا معناتها دي مانيبولاسيون، معناتها فما حاجات باش نقوموا بإعدادهم دي زاتولي ورشات اللي باش يمكنوا الطفل وإلا الشباب من التعامل دو فاسون انتراكتيف، معناتها تفاعلية بينه هو وبين الموديراتور المؤطرين العلميين اللي باش يكونوا موجودين في المدينة من أجل تأثيث الورشات هذيا. وبخلاف الجناح هذيا باش نقوموا زادة بدعم الثقافة البيئية من ناحية المواضيع، الأيام اللي نقوم بها، لجورني اللي نقوم بإعدادها في مدينة العلوم، سواء دي جورني إبدومادير أسبوعية أو موسمية، سواء في الصيف أو في عطلة الشتاء أو في عطلة الربيع. وأيضا باش نقوم زادة بدعم التنقلات لزيتينيرانس اللي نقوم بهم في الجهات. عنا ميني بلانتاريوم وعنا العديد من لزاتولي ورشات نهزوهم، وباش تكون الورشات الإيكولوجية زادة موجودة في باش ندعموا بها التنقلات هذوما في الجهات. دونك فما عديد من الاشياء باش نقوموا بها في نطاق المشروع هذايا اللي باش تدعم دور ولا ميسيون اسانسييل نتاع مدينه العلوم بتونس، اللي هي نشر الثقافه العلميه في شبابنا وفي اطفالنا باش ندعموا الوعي بالتوسكي كونسيرن معنى لا ترانزيسيون انرجيتيك، التحول الطاقي والتحول البيئي والبصمه الايكولوجيه والاستهلاك الدائم. هذوما كل مواضيع يلزم تو المواطن التونسي ولا النشأ التونسي يكون واعي بهم ويدخلوا في ثقافة متاعو، حتى باش الممارسة اليومية متاعو تكون زادة ممارسة ريسبونسابل وإيكولوجيك.
0: انطلاق معناها وقتاش يكون البافيون هذا حاضر؟
1: باش ننطلقوا مباشرة في إعداد الصفقات وفي إعداد المخططات. هو دو لوردر دو استيماتيف، معناتها حاجة معناتها كي ولوردر 800,000 يورو، فهمت؟ وسيقع معناها مبوبين هما، وفهم فما حاجات عندها علاقة بصفقات تقوم بها مدينة العلوم، وفما حاجات باش نقوموا احنا بإنشائها، خاطر عندنا دي زاتوليه في مدينة العلوم اللي تنجم تعمل هي معناتها تقوم بتصنيع معناها هذا، وفما معدات سيقع اقتناء بنائها حسب صفقات وكل شيء. هذا
0: بالنسبه للمعدات والتكنولوجيا. شنو اهم التكنولوجيا باش تكون فيه؟
1: اهم حاجه هو تسكي انتراكتيف، لازم تكون حاجات تفاعليه مع الطفل، معناتها من خلال دي زيكران تكتيل، من خلال حاجات معناتها اللي هو ينجم يتفاعل في الاكران، ينجم حتى بكيور كود ينستالي دي زابليكاسيون اللي عندهم علاقه بالاكتيفيتي اللي عملهم في الورشه. دونك بيان سور هذا الكل لازم يكون مواكب لتسكي التكنولوجيات الحديثه والاستعمالات اللي استعملوهم تاع الاطفال، سواء في هواتفهم او من ناحيه لي زيكران والا الحاجات اللي باش نقوموا بالانستالاسيون تاعهم في لي زاتولي هذوم.
0: نعم، علاش اختيار مدينه العلوم؟
1: مدينه العلوم هي المؤسسه الوحيده في تونس اللي تقوم بنشر وتوعية الناشئة من ناحية الثقافة العلمية، لا كولتور سانتيفيك، هذه حاجة مهمة ياسر في جميع المجالات، اون توش ا تو لي دومين. والأطفال ديما يجيو هنا سواء للفلك، عندنا برشا حاجات على الفلك، سواء الحاجات اللي عندهم علاقة بالتكنولوجيا، سواء لا في إلوم اللي هي الإنسان والكون. دونك فما برشا حاجات اللي تمس، وزادة عندنا حاجة اللي مدينة العلوم تواكب البرنامج الدراسي اللي هو موجود في المدارس الابتدائية ولا في الإعداديات ولا في الليسي، معناتها نعرفوا شنو حاجيات التلميذ التونسي والطالب التونسي اللي نجموا احنا ندعموها باش الثقافة متاعه تزيد تكبر وتكتمل.
0: بالنسبة لتأهيل يعني الفضاءات الأخرى في مدينة العلوم، هذا باش يجي يعني بعد هذه المشاريع هذه؟
1: احنا ديجا في برنامج 2026 أدرجنا لا رينوفاسيون، مع تجديد العديد من لي بافيون الأجنحة، ولكن بتبيع سنون الميزانية اللي عنا يلزمنا نمشي معناتها حسب الإمكانيات متاعنا. لذلك التعاون الدولي هو اللي يسمح لنا أنه نعملوا حاجات دونفيرغور، معناتها حاجات مشاريع كبيرة اللي هي معناتها تخلي مدينة العلوم متجدة في البافيون في الأنشطة متاعها وفي الحاجات اللي نعطيهم للجران بوبليك.
0: وعن تفاصيل المشروع ولماذا تم اختيار مدينة العلوم، السيد ليونارد هاسلينك نائب رئيس جي زد يوافح.
2: Nous sommes très honorés de pouvoir coopérer en tant que coopération allemande avec la Cité des Sciences et le ministère de l'Environnement ici pour lancer prochainement, comme on l'a déjà fait dans le passé, un pavillon sur la sur l'empreinte écologique. Donc je pense que c'est un sujet qui comme nous le savons tous, qui nous tient au cœur, et la coopération allemande a déjà pu travailler sur un autre pavillon sur l'eau ici à la Cité des Sciences. Donc c'est un sujet qui est vraiment porteur pour les jeunes. La Cité des Sciences est là l'institution principale à laquelle on a pensé pour transmettre ce message sur l'empreinte écologique, à transmettre le savoir avec les jeunes ici pour tous les Tunisiens. Et donc comme je disais, nous sommes très honorés de pouvoir collaborer encore une fois sur ce sujet de grande envergure. La Cité des Sciences, pour nous, c'était le partenaire clé pour lancer ce projet pour, avec l'Union européenne et la coopération allemande ensemble avec le ministère de l'Environnement, transmettre les messages aux jeunes, puisqu'on sait qu'il y a beaucoup de public ici, il y a beaucoup de jeunes qui viennent ici s'informer autour des questions scientifiques. Et c'est notre futur, c'est important qu'on leur transmette ces messages clés. En tant que coopération allemande, on sait que le PAGECT, ça s'inscrit dans un cadre plus général. Là, on parle de la gouvernance environnementale. Il y a plusieurs volets dans le projet, dont un qui est justement la transition écologique, la sensibilisation à ces questions-là. C'est la première fois que je suis à la Cité des Sciences et je suis impressionné par ce lieu historique avec le bassin des Safsides. C'est un lieu où justement il y a des centaines d'années où on transmet, dans un certain sens, si vous voulez, on transmettait des messages sur l'environnement avec l'eau, les bassins ici. Donc, je pense que c'est le bon endroit pour ce genre de projet.
0: كما كنا نسمو السيد ليونارد هاسلينك ممثل عن جي زد، عبر عن ساعاته لأول مرة زار مدينة العلوم، ومدينة العلوم اللي معناها وجد فيها حوض أبي فهر الأثري الذي يعود للقرن 13 ميلادي. واختيارهم لمدينة العلوم لأنها الواجهة أو المؤسسة اللي تعد مركزا تعليميا وثقافيا رئيسيا يستهدف مختلف الفئات الاجتماعية المجتمعية وخاصة منهم الشباب والأطفال وهم فئة المستقبل، ويرى أنه يجب العمل عليهم لبناء مستقبل أفضل ومستدام. وهذا الاتفاق جاء ضمن مشروع باجيكت ومشاريع أخرى ممولة من الاتحاد الأوروبي، وهذا ما وضحه السيد ماركو ستيلا ممثل عن بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس.
3: Okay, donc il s'agit d'un programme d'envergure des 13 millions d'euros dont l'Union européenne octroie 11 millions d'euros. C'est un programme qu'on fait en coopération avec le ministère de l'Environnement et je veux souligner cette partenariat, qu'on a un partenariat structuré, un partenariat qui arrive depuis déjà quelques années. C'est un programme qui vise surtout à renforcer certains liens d'intérêt entre la jeunesse et certains sujets sensibles et importants comme le sujet environnemental. Ce n'est pas l'unique programme de l'Union européenne qui travaille sur le sujet de l'environnement. Il y a aussi un autre projet très intéressant qui s'appelle Greenovi, qui essaie aussi de travailler avec les startups et les jeunes. Donc il y a aussi cette approche jeunesse pour renforcer l'investissement sur des sujets qui peuvent permettre une amélioration environnementale, surtout dans le cadre des potentiels des start-upers et de la jeunesse innovante qui existe en Tunisie. Donc, les partenariats d'aujourd'hui avec Cité de la Science est une bonne synergie entre les projets actuels et les projets Green Innovi, parce que ça permet d'un côté à la jeunesse, aux plus jeunes, de se rapprocher au sujet environnemental, mais d'autre côté aussi de découvrir les potentiels innovants qui existent autour des sujets et de l'environnement et des changements climatiques auxquels à la fois l'Union européenne et la Tunisie doivent faire face.
0: إذن أكد سيد ماركو ستيلا ممثل عن بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس على أهمية الشراكة، وخاصة شراكة مع وزارة البيئة، وهي شراكة مهمة عندها عدة سنوات تهدف لدعم روابط بين الشباب والمواضيع مثل مواضيع البيئية. وفي هذا الإطار هناك برامج أخرى مثل برنامج جرينوفي اللي دعم المؤسسات الناشئة واللي شجع على الابتكار والتجديد في مجال البيئة، ويقول إنه تونس عندها كفاءات قادرة على إحداث الفارق وإيجاد حلول بطريقة مجددة ومبتكرة، وهذا في كل مرة اللي حذو ونأكدوا عليه خاصة في مواكبتنا للتظاهرات العلمية اللي نلقاو فيها عديد من النماذج وعديد المشاريع الجديدة اللي فيها الجانب الخدماتي التكنولوجي والبيئي اللي باش يكونوا حاضرين معنا بعد شوية باش نقدمكم بعض المشاريع اللي كانت معروضة في تظاهرة تونس تبدع وقمة تونس الرقمية. لكن قبل هذايا باش نتحدثوا على تفاصيل تظاهرة الهيدروجين الأخضر كركيزة للانتقال الطاقي. خليكم معنا ما تبعدوش.

0: إدراك، العلم في خدمة الإنسان، والفكر في خدمة العلم.
1: تحية لكل ما التحق بينا في الاستماع. هذا برنامج إدراك، مازال متواصل معكم حتى نص النهار. ناخذكم اليوم لكلية العلوم بتونس، ونهار 7 مايو 2026، وين أقيمت تظاهرة حول الهيدروجين الأخضر. هو يوم علمي مفتوح، جمع عديد المختصين، الأساتذة، الباحثين، الطلبة والمجتمع الاقتصادي للتباحث في عدة مواضيع في علاقة بالهيدروجين الأخضر. أكثر تفاصيل عن هدف هذه التظاهرة من تنظيم جمعية أوزيريس السيدة نرجس بن إبراهيم عواني. تحدثنا
2: مدام نرجس بن إبراهيم عواني، أستاذة مساعدة بكلية العلوم بتونس جامعة تونس المنار.
1: مرحبا بك على وجهة إذاعة تونس الثقافية في مواكبة لتظاهرة حول الهيدروجين الأخضر كركيزة للتحول الطاقي، مع حضور يعني المختصين والأساتذة وخاصة الطلبة، وهذا مهم باش نوصلوا المعلومة العلمية. إذا كان تعطينا يعني أهداف هذه التظاهرة والمحاور اللي ركزتوا عليها.
2: بلادنا سانسكري بشكل كبير ياسر معناتها في الاتجاه هذية متاع الطاقة اللي تعتمد على الهيدروجين الأخضر. حبينا بهذه المناسبة نكونوا يد مع بلادنا باش نخلقوا ديناميكية أو الباب بين المؤسسات المختلفة، بين جمعيات مختلفة، بين المؤسسات اقتصادية، نخلقوا ديناميكية باش نأسوا هذا المجال، ما نكونوش احنا مستهلكين يجيونا من برا يحطوا في بلادنا احنا نتفرجوا. معناتها نحبوا نكونوا فاعلين في بلادنا والباحثين في كلية العلوم وفي مختلف الكليات يكونوا عناصر فعالة، معناتها تقدم الإضافة، وعنا باش نقدموا الإضافة. ما شاء الله علينا، معناتها بلادنا تزخ بالطاقات البحثية وبالناس اللي تستشرف ومعناتها تكون سباقة في التكنولوجيا، وسباقة في النتائج العلمية وفي النشر والأبحاث. معناتها حبينا نكونوا احنا بهذه الفرصة نشاركوا معنا الطلبة متاعنا اللي عددهم قاعد ينقص، اللي يكمل يهاجر، نوريهم اللي راي بلادنا فيها فاق كبيرة ياسر، فيها مستقبل بإذن الله زاهر. حبينا وليداتنا يكونوا هما عنصر فعال في هالبلاد هذية، يبنيوا بلادهم، يبنيوا اقتصادهم، وقدوا الأجيال القادمة. معناتها بلادنا مدين لها برشا، فهمتني؟
1: أنا نرجع للتثمين الأبحاث العلمية هنا في تونس وكمراكز البحث والنقل التكنولوجي. أنا نحكي ونرجع على الهيدروجين الأخضر، يعني فما أبحاث في هذا المجال من داخل المراكز البحثية في جامعاتنا. إذا هنا كيفاش أهم الأبحاث الموجودة وكيفاش أنها توصل للصناعيين؟
2: والله الأبحاث قائمة على قدم وساق. معناتها مجال الهيدروجين الدول كل منخرطة في هل يعتبروه حل كبير ياسر، وبالبلادنا أكثر وأكثرين بينسوق. ثم أبحاث كبيرة برشا، ثم أبحاث في الشين كاملة، معناتها من المواد المستخدمة لتوليد الهيدروجين، للنقل الهيدروجين، للتحويل الهيدروجين من طاقة كيميائية لطاقة كهربائية. معناتها في جميع المراحل متاع عملية الهيدروجين والتحويل واستغلاله، ثم أبحاث كبيرة منشورة، ثم نستخدم في معنا اليوم مركز الأبحاث برج السدرية للطاقة متواجد معنا جماعة كارتاج تبارك الله تزخ بالطاقات، معنا جماعة تونس المنار ما شاء الله، العديد من لي بارتنير سوسيو ايكونوميك، معنا العديد من مخابر البحث اللي كلهم سانتيغيس معناتها وسانفيستيس في العملية. معناتها معنا دي بارتنير سوسيو ايكونوميك حتى عندهم دي ماتيريال بيداغوجيك، نحبوا ننقلوا هالثقافة هذية من التحضيري للابتدائي الكوليج للليسي ماذا بينا النشأة الكل يتربيوا على هذه الثقافة الجديدة على المحافظة على البيئة على تخفيض الغازات الكربونية وإن شاء الله يد واحدة بإذن الله نوصل نتائج إيجابية إن شاء الله.
1: شكرا لك يعطيك الصحة. انطلق هذا اليوم العلمي بحضور كل من السيد المعز شفرة رئيس جامعة تونس المنار والسيدة نادية المزوغي رئيسة جامعة كارتاج اللي قدمت لنا دور الجامعة في دعم استراتيجية الدولة وأيضا دور البحث العلمي في هذا الإطار.
3: اليوم احنا متواجدين في كلية العلوم بتونس والكلية التابعة لجامعة المنار وانا بدوري رئيسة جامعة كارتاج نادية مزوغي رئيس جامعة كارتاج اللي حاضرين مع بعضنا في اطار هالجورني هذا على توسكي هيدروجين فير الترانزيسيون انرجيتيك. لهنا الحقيقة انا نحب نعرج على الاسوسياسيون معناها دي زيفور نتاع الجامعات في كل ما هو طاقة بديلة وهذا يتمحور من خلال الأورغانيزاسيون متاع دي جورني باري كيما اليوم وإلا زادة في إطار أطروحات متاع تيز وإلا كولابوراسيون في لي بروجي دو ريشيرش كولابوراسيون أونتر لي لابوراتوار بور الأورغانيزاسيون وبور بيان سور اللي احنا باش نحثوا لي لابوراتوار لي ستركتور دو ريشيرش لي شيرشور بور تو سكي معناها ترانزيسيون انرجيتيك واستعمال مال الهيدروجين فير كطاقة بديلة.
1: أهم الأبحاث في هذا الموضوع خاصة في جامعات كارتاج
3: هو شوف الأبحاث راهي موجودة معناها في الجامعات الكل مش معناها محتكرة على جامعة المنار ولا جامعة كارتاج في الجامعات التونسية كلهم يشتغلوا على كل ما هو طاقة بديلة والأهم أكثر وأنه المشاركة في برامج أوروبية اللي هي ما بين جامعات خارج البلاد والجامعات التونسية وفي إطار هالبرامج هذو في إطار هالمشاريع هذوكم تكون فما بيان سور كما قلت معناها الأطروحات ومشاريع بحث مش مشاريع حتى تنجم تكون مشاريع بحث في هذا الميدان.
1: أهمية الهيدروجين الأخضر اليوم والاستثمار في هذا يعني الطاقات هذه البديلة والطاقات النظيفة كتحول طاقي وكجزء من الاستراتيجية الوطنية
3: هي استراتيجية راهي تنبع من استراتيجية ناسيونال معناها احنا كجامعات مكلفين وان نكونوا في نفس النسق ولا في نفس التوجه كبيان سور استراتيجية الوطنية. في الاستراتيجية الوطنية كل ما هو معناها تبديل طاقي الكل مرحب به معناها فما طبعا معناها فماش كان هيدروجين فير فما دوتر معناها طاقات اخرى اللي هي متجدده اللي بيان سور ترتكز عليها الدوله في اطار وانه بيان سور حتى في اطار وانه نقصوا من توسكي حتى كونسوماسيون دو لينيرجي اللي هي تعتبر توا مع الشانجمون كليماتيك مع كل ما يصير معناها على شال معناها مونديال تعتبر وانه عنده اولويه كبرى وهذاك علاش احنا في اولوياتنا يلزمنا بيان سور نتوجهوا بيان سور للتوجه الوطني.
1: انا بالنسبه للمخابر والتطور التكنولوجي والاليات لاستخراج الهيدروجين الاخضر هنا المخابر مجهزه بالتكنولوجيات وبالاليات الحديثه.
3: ايه احنا مخابرنا راه شوف احنا المخابر نتاعنا كما قلت لك راهو كلهم معناها يشتغلوا على كل ما هو طاقه بديله بما هو حتى كل ما هو ماتريال معناها حتى ساينتيفيك اللي هو يستعملوه على مستوى المخابر واللي تم طبعا لهنا حتى الوزارة متاعنا وضعت على ذمتهم حتى دي زينيتي دو سيرفيس اللي فيهم هما بيدهم معناها ماتريال اللي يتم استعماله من طرف المخابر الكل لي زينيتي دو سيرفيس ما همش هما بيدهم دي ستركتور دو ريشيرش لكن ما همش في خاصة في استعمال كل ما هو ماتريال ساينتيفيك. دونك الحقيقة لهنا نقول وأنه الدولة ووزارة التعليم العالي تضع على ذمة المخابر مخابر البحث فيما يخص مخابر البحث، معناها تضع لذمتهم بيدجي اللي هو ديدي للماتريال سيانتيفيك باش يكون مستعمل في كل ما هو طاقة بديلة. وبلهنا راهو فما بوكو دو سبيسيفيسيتي، برشا ميادين اللي تدخل، خاطر ما تنجمش. وهذاك علاش كيما قلت لك لا كرياسيون تاع لي زونيتي دو سيرفيس اللي هما عاونوا برشا، نجم تكون فيديراسيون نتاع لي ديفيرونت سبيسياليتي باش هما يشتغلوا مع بعضهم لكل ما هو تطور في البحث العلمي وكل ما هو طاقة بديلة.
1: ونتصور هذه مخرجات هذه التظاهرة اليوم هو زاد إيجاد يعني شراكات بين الجامعات وبين يعني برامج دولية في هذا الموضوع.
3: من أهم الأشياء اللي هي اليوم يمكن وأنه الأسوسياسيون ما بين توسكي معناها ريشيرش وأيضا صحيح ما همش يمكن حاضرين اللي هما دي بارتنير أوروبيان، لكن حاضرين أترافير لي بروجي متاحهم، ولكن لي بارتنير سوسيو إيكونومي كل ما هو ميدان اقتصادي واجتماعي. وهذا طبعا زيدا نشتغل عليه، خاطر ما تنجمش راه تشتغل على الطاقة البديلة سون لاسوسياسيون تاع الريشيرش ومتاع توسكي موند سوسيو إيكونوميك من ليزاندوستريال من جمعيات من كلهم. لهنا اليوم حتى بالنسبة للأورغانيزاسيون راهو ماهوش جامعة المنار وجامعة كارتاج، راهو جامعة منار كارتاج وليز أسوسياسيون دي لابوغاتوار دي زيكول دكتورال اللي هما كلهم إيزون مي معناها لما دون لما باش يخدموا على كل ما هو طاقة بديلة.
1: شكرا لك، يعطيك الصحة، سعد بلقائك.
3: ميرسي بوكو، يعيشك. شكرا.
0: إدراك العلم بصوت مسموع.
1: تتمحور التظاهرة حول 4 محاور كبرى: إنتاج وتخزين ونقل الهيدروجين الأخضر، التحويل الطاقي وتطبيقاته، التجديد التكنولوجي في مجال الهيدروجين، تكوين وفرص التشغيل. ومن المحاضرين كان معنا الأستاذ شهاب بودن عن المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس.
4: اليوم الحقيقة مبادرة طيبة قامت بها كلية العلوم، استدعت فيها عدة مخابر وطبعا الطلبة متاع الكلية من مختلف الاختصاصات، لأنه الموضوع هذا يحتاج إلى اختصاصات متعددة. هو بار اكسلانس سي ان سوجي معناتها فيديراتور، على خاطر من نستحقوا للاختصاصات في الميكانيك، في الطاقة، الهندسة الطاقية، في البيولوجيا، في معناتها الميكانيك دي فلويد، كل شيء معناتها جميع الاختصاصات هنا تلقى انفسها في السيونس دي ماتيريو الى اخره. هذوما الكل يلقاو انفسهم، وهم جدا انه الشباب نتاعنا والطلبه نتاعنا يعرفوا شنو هما التحديات اللي تستنى فينا في مجال التحول الطاقي بصفه عام، والهيدروجين الاخضر ما ولا جزء ولا مكون معناتها من هذه المنظومه نتاع التحول الطاقي في تونس. بطبيعه تونس عندها اهداف كما اهداف العالم الكل باش تنتج هيدروجين اخضر من اجل اولا يصبح لنا اقتصاد اخضر في بلادنا. والهيدروجين الاخضر هذا مش يهم جميع يعني مجالات الاقتصاديه، النقل، السياحه، الصناعه، الفلاحة، كلهم عندهم معناتها يلقاو جدوى طيبة من استعمال الهيدروجين الأخضر. وإذا ما فما إمكانية أن نصدروا منه جزء فهي حبذا معناتها، لأنه بيكون مورد جديد، مورد هام بالنسبة لبلادنا، فيزمنا نتموقعوا في هذا. واليوم النهار هذا هو أساسا تحسيسي للطلبة، هو يوم من أجل تجميع جهود المخابر باش يخدموا بعضهم على مواضيع سينرجي مع بعضهم من أجل معناتها إيجاد حلول متكاملة تهم جميع جوانب التكنولوجيا وجميع التحديات التكنولوجية اللي يحطها التكنولوجيا هذه بتاع الهيدروجين. وهذه شيء هام جدا من أجل تحضير معناتها طاقات المستقبل، هذا هو الهدف من اليوم.
1: نعم، كي نحكيه على أرقام دي بورسنتاج توائل موجودة خاصة يعني في علاقة بالأبحاث العلمية الموجودة في المجال التقني في تونس، شنو تنجم تقدمنا من خلال المحاضرة اللي قدمتها لنا كيفاش نستغلوا الهيدروجين الأخضر كما قلت فضلت في النقل وعديد، لكن فما هنا تطور، نحكيه على السيارة الكهربائية، نحكيه على عديد التحولات يعني للحفاظ على البيئة وتقليص البصمة الكربونية والاستدامة أيضا.
4: هو الهيدروجين الأخضر يجي في التمشي العام والشامل نحو الاستدامة الشاملة. احنا كي نتكلموا على استدامة شاملة معناتها راهو الاستدامة يلزم نهتموا بالمحيط متاعنا من جميع المشمولات، والطاقة عندها يعني أهمية كبرى، لأنه استعمال الطاقة يولد CO2 يعني ثاني أكسيد الكربون، وثاني أكسيد الكربون هذا عنده تداعيات سلبية على المحيط وعلى البيئة بصفة عام. فالتمشي نحو الطاقة المتجددة، نحو التحكم في الطاقة، نحو الاستعمال الرشيد للطاقة، نحو تحويل الاستعمالات إلى الكهرباء النظيفة، مثلا سيارة الكهربائية، رأوا الهدف منها هو أنه تولي عنا كهرباء نظيفة ثم سيارة كهربائية واستعمالات أخرى. فما استعمالات اللي احنا راهو ما نجموش نحولوها للكهرباء، كما تقول معمل متاع سيمان، كما تقول معمل متاع الحديد، هذوما يستحقوا مستويات حرارية عالية جدا، وذلك علاش مش نعملوا نلتجيو إلى حلول من جملتها الهيدروجين يكون أحد الحلول هذه من أجل التحدي هذا. فهذا هو أيضا الهدف من أن نقدم شنو دور الهيدروجين، لأنه الهيدروجين مش يجي يعوض كل شيء، بالعكس هو مكمل، هو يجي آخر مكمل من أجل هذه المنظومة الشاملة نحو الاستدامة الشاملة،
1: لأنه يعني يستعمل في استخراج الطاقات البديلة الشمس والرياح.
4: هو يستعمل الطاقات البديلة، باش تسمى أخضر يلزمه يستعمل طاقات بديلة، وإذا ما يستعملش الطاقات البديلة راهو ماهوش أخضر. والماء كيف يلزمه يستعمل ماء بديل، لأنه ما نجموش نستعمل ماء صالح للشراب ولا ماء صالح للفلاحة. إذا يقع استعمال ماء صالح للشراب ولا ماء صالح للفلاحة، فالهيدروجين ما عادش أخضر، وبالتالي ما عادش يعتبر صديق للبيئة. إذا نحبوا صديق البيئة يلزمه يستعمل ماء سكون أبيل دو لو ألترناتيف، اللي هي تنجم تكون جاية من تحليه مياه البحر، كما تنجم تكون مثلا من تنظيف وتكرير واستعمال المياه المستعملة الصناعية. مثلا فما مياه تخرج من معمل، نقولوا معمل تاع ديلافاج دو جين، ديلافاج دو جين تعرفوا يستعمل دو لا تنتور، والتنتور فيها معادن، فهذا يستحيل انه مهما يكون التنظيف اللي ننظفوه له يستحيل نستعملوه في الفلاحه ولا للشرب. وبالتالي الماء كيما هذاك يقع في بقعة اللوحو في البحر، نجم نستغلوه من أجل إنتاج هيدروجين آخر.
1: بالنسبة للتكلفة هنا ما زالت يعني استخراج الهيدروجين مكلف مقارنة يعني بالموجود، يعني هنا المعادلة كيفاش نجم نلقاو هذا التوازن باش نستغلال الهيدروجين الأخضر.
4: اليوم الهيدروجين مكلف صحيح، الهيدروجين الأخضر مكلف، هو الثمن نتاعو يعادل مره ونص الى مرتين الهيدروجين الكونابيل جري اللي هو يخرج من الطاقات الاحفوريه. لكن هذا علاش؟ لانه اليوم ما فماش انتاج الهيدروجين الاخضر. اليوم كان تطلب هيدروجين اخضر في العالم فما حد مازال ينتج فيه، فما كلك بروجي هكا قاعدين ديمونستراسيون يعملوا في حويجات كميات ضئيله جدا. دونك مع الايكونومي ديشيل بيان سور مش ينقص السعر، ومع التطور التكنولوجي، لان اليوم احنا كي نتحدثوا على الهيدروجين راه مش العام الجاي. الهيدروجين احنا عندنا اهداف نتاع 2050 و2100، بيان سور فما اهداف وقتيه، مثلا نقولوا لازم نوصلوا نحسوا قريبه المدى في 2030 و2035 باش نتعلموا، راه اساسا باش نتعلموا ونطوروا التكنولوجيا، هذاك هو الهدف الاساسي نتاع الاهداف هذوما قريبه المدى. لكن هو احنا نرميو للاهداف بعيد المدى ومتوسط المدى، وهذيك ان شاء الله تكون التطور التكنولوجي والتطور العلمي يمكننا باش نقصوا من التكلفه ومن السعر. وبالطبع وقت نتكلم على التطور العلمي والتكنولوجي يجي اليوم الدراسي هذا، لانه ما نجموش نقعدوا نستنيه ونتفرجوا في العالم هو يطور واحنا نتفرجوا، لازم نكونوا فاعلين في التطور العلمي والتكنولوجي باش نمسكوا بنصيه العلوم نهار اخر، وباش نجموا نقوموا بجزء ولا من الانتجراسيون تكنولوجيك نتاع التكنولوجيا هذه. ما نجموش نقعدوا متفرجين، لازم نكونوا اكتر. والجامعه طبعا هذاك هو دورها، الجامعه هي دور استشرافي، لازمها تنظر للمستقبل وتكون الأجيال للمستقبل.
1: نعم. آخر سؤال، هو الهيدروجين في أنواع، وهنا معناها تختلف زاد استخداماته واستغلالاته.
4: هو الهيدروجين هو الهيدروجين، لكن نحن نسميه أخضر وأكحل وكل شيء حسب منين جاء. الأخضر هو اللي جاء من الطاقات البديلة ومن الماء البديل استدير لو ألترناتيف، والجري هو اللي جاء من الطاقة الأحفورية. بالطبيعة احنا نحبوا على الأخضر لأنه الأخضر هو صديق البيئة.
1: هنا في الطرق التخزين أيضا وزادة مهمة جدا.
4: أي. طرق النقل والتخزين اللي هو التشالنج معناتها الديفي بتاع الهيدروجين هو النقل والتخزين، وزادة كيف هذه راهي ماهيش علم صعيب، معناتها يلزمنا نتمكنوا منه ونتمكنوا من الناس نتاعو ونخدموا شبابنا على الحلول من أجل النقل والتخزين بأقل كلفة.
1: خليل، كرسالة اللي بنسمع فينا بالنسبة للطلبة والباحثين في هذا الموضوع؟
4: رسالة هي رسالة واحدة. أنا اليوم قدام تحديات وطنية وعالمية كبرى، وتونس غنية بذكائها وبشبابها بكفاءاتها. كفاءاتها يلزمها تتمكن من العلوم الحديثة وعندها الميتريز سي سيونس بنفس النسق اللي قاعد يمشي به العالم. دونك كل حاجة جديدة في العالم يلزمنا نكونوا عليها شبابنا، ومن بعد شبابنا هو اللي يرى وين فما مصلحة من استعمال التكنولوجيا هذه، وين المصلحة ممكن ما تكونش مجدية ياسر ما نستعملوهاش. وبالتالي رغم فماش حل تكنولوجي هو الأمثل في العالم، كل حل تكنولوجي عنده جوانب إيجابية وجوانب سلبية. وكي نكونوا النشأة متاعنا علميا بصفة صحيحة، هما يعرفوا يعملوا الاختيارات الصحيحة، ويزمنا يكون عندنا ثقة في شبابنا.
1: نعم، شكرا لك، يعطيك الصحة. شكرا لك.

0: العلم في خدمة الإنسان والفكر في خدمة العلم.
1: أهمية البيئة والحفاظ عليها وإيجاد الحلول لمشاكل بيئية هي مسؤولية الجميع، وهذا بالتوجه نحو المشاريع التشاركية. وفي هذا الإطار كان هناك حضور لعديد المخابر البحثية في هذا اليوم العلمي اللي نظمته كلية العلوم بتونس يوم 7 مايو 2026. كان لنا لقاء مع البعض منهم باش يقدمون دور المخابر البحثية واختصاصاتهم لدفع أولا اكتساب المهارات والتكنولوجيات الجديدة في هذا المجال أو موضوع الهيدروجين الأخضر. وتونس عندها من الكفاءات القادرة أنها تكون من الصفوف الأمامية في هذا الموضوع، وهذا ما أكدونا رؤساء المخابر والأساتذة اللي كانوا حاضرين خلال هذا اليوم.
2: عسلامة، مرحبا. دونك انا سامية شرفي قدور، استاذة فيزياء ومديرة مخبر فيزياء المواد المكثفة بكلية العلوم بتونس جامعة تونس المناطق.
1: مرحبا بك على موجة إذاعة تونس الثقافية في إطار مواكبة تظاهرة الهيدروجين الأخضر كركيزة للانتقال الطاقي وأهمية الأبحاث العلمية داخل مخابرنا، خاصة في مراحل هذا التحويل، تحويل الهيدروجين الأخضر. عديدة هي الأبحاث العلمية، هنا كيفاش تثمين الأبحاث العلمية ونقلها للمجتمع الاقتصادي؟
2: شكرا على السؤال. انا ممكن باش نقول لك احنا مخبر فيزياء المواد المكثفه داعم التظاهره هذه. كيفاش داعم؟ خاطر احنا في الداعمين سورتو بالموارد البشريه نتاع المخبر اللي هي في لجنه التنظيم، داعمين الجمعيه اوزيريس. وايضا الهدف نتاعنا هو تجميع المخابر اللي قادره باش تخدم مع بعضها في مشروع يخص الهيدروجين الاخضر وكل التطبيقات الموجوده. هذا الكل باش نشاركوا في الانتقال الطاقي وفي طاقة نظيفة لتونس. دونك مهم برشا أنه المخابر في بعضها في كلية العلوم وأيضا مخابر مؤسسات أخرى كما مركز المركز نتاع الطاقة بورسدرية، جامعة كارتاج. دونك هو يلزمنا نكونوا معناتها مختلف مخابر تاع فيزياء كيمياء وايضا حتى معناتها مواد اخرى لتضافر الجهود وباش كل واحد يجيب لي كومبيتونس نتاعو معناتها. دونك باش نعمل

0: مشاريع للتطوير وبالشراكة أيضا مع شركاء اقتصاديين. دونك هذا الكل باش يكون ثم التثمين، أما ممكن ثم زادة بحوث دمج يقبل خطره الهيدروجين الأخضر فيه معناتها أفاق كبيرة برشا وبرشا تطبيقات. دونك هوني اليوم هما اليوم هو أنه باش نشوفوا الأفاق الكلها الممكنة وشوفوا شنية الطاقات اللي عنا وكيفاش نجموا نكونوا فريق بحث متكامل ويكون معناتها يفوت جامعة المنار يكون معناتها فيه برشا مخابر من مختلف مؤسسات. هو صعيب ياسر أنه معناتها مش صعيب، ثم جهد مهم يزم يقوموا به الأساتذة الباحثين والطلبة معنا، واليوم فرحانة اللي عنا برشا طلبة باش نكونوا مع بعضنا في الخدمة هذه اللي هي زمها تكون انتيسيباتيف، مع تزمنا تكونها استشرافية ويكون عنا خاطر لازمنا نقوم ببحوث معناتها جدية دقيقة وتكون عندها قيمة مضافة وصحيح قيمة مضافة وقابلة للتثمين. دونك هذا الكل يزمه برشا خدمة وبرشا تركيز وبرشا تعاون.
1: دور المخبر بين المخابر هذه دور المخابر المواد المكثفة.
0: احنا عندنا كفاءات في فيزياء المواد في سيونس دي ماتيريو. دونك عندنا فريق نتاع سانتيز كاركتيريزاسيون وعندنا زاده فريق نتاع فيزياء تيوريك. دونك عندنا زاده كفاءات. دونك عندنا احنا بينا في المخبر عندنا كفاءات متكامله. دونك وهذا الكل باش يكون معناتها داعم للمشروع.
1: يعني بالنسبه للتحديات الهيدروجين الاخضر يعني كخصوصيه علميا معناها تركيبته هو مستخرج من الماء، وهنا يعني في سؤالي سابق انه نجموا نستعملوا يعني المياه المستعمله او مياه البحر لاستخراج الهيدروجين، لكن هنا البنيه التحتيه ايضا لنقل هذه المواد والحفاظ على الجانب البيئي، هل هناك يعني ابحاث علميه في هذا الموضوع؟
0: والله الحقيقه انا مش مختصه في الهيدروجين الاخضر، احنا بيدنا جايين ايضا باش نثقف ونتعلموا، راه هذاك هو الباحث ديما في الديناميكيه نتاع باش نتعلموا. انا في فيزياء المواد، انا اخصائيه في لا سوبرا كوندكتيفيتي في مواد فائقه التوصيل. دونك اما جوستومون هي ثم ديناميكيه، وانا جوست هذاك علاش فرحانه بالتظاهر اليوم، انه الباحث هو بيد ويزمو يتاقلم ويتعلم المستجدات في ميادين قريبه، فهمت؟ واحنا جوستومون اوني لا بوغ ريفليشير انسامبل وباش نتمعنوا في الموضوع ومن بعد نشوفوا بالطاقات اللي عندنا كيفاش نجموا نشاركوا بصفه دقيقه فعاله في المواضيع هذه. راهو الهيدروجين معناتها سي تري فاست، ثم برشا معناتها ثم للتخزين وثم للاستخراج وثم للاستعمال. دونك معناتها راهو سي تري تري فاست.
1: شكرا لك.
2: إدراك، العلم بصوت مسموع.
3: رضوان شتورو، استاذ باحث بمركز بحوث تكنولوجيات الطاقه بورصه الدرية، باحث لمده 40 سنه، تو عندي قرابه 40 سنه. من الابحاث نتاعنا عندنا كل ما يتعلق بالهيدروجين الاخضر برودكسيون والا استعمال للبطاريات الهيدروجينيه دي بيلا كومبستيبل.
1: خلينا نقربوا اكثر نحن الهيدروجين الاخضر بالنسبه لمستمعينا والكل يسمع فينا على موجات اذاعه تونس الثقافيه. اهم الابحاث اللي قاعدين تخدموا عليها، وين وصلت الابحاث، واهميه الهيدروجين الاخضر كركيزه للانتقال الطاقي اليوم في تونس.
3: والله الابحاث وصلت وين وصلت، معناها احنا نعملوا في الابحاث هذه باش نعملوا كل ما هو علاقة ما بين البحث والنسيج الصناعي. ثم مشاريع قاعدين نصنعوا، قاعدين نخدموا، قاعدين ننتجوا، وقاعدين ندزوا في الديسيدير بوليتيك باش ياخذوا الهيدروجين الأخضر كطاقة متجددة تنجم تنحي كل ما هو انبعاثات غازية في الهواء. الهيدروجين الأخضر نجم نقول هو ركيزة من الركائز الكبر وتجم تستعملها من الدولة باش تنمي الطاقات نتاعها في الطاقات كما يقولوا. احنا عندنا الطاقة الضوئية الشمسية وعندنا طاقة الرياح، نجم نستعملوها هذه باش باش نعملوا تسمو برودكسيون ديليكتريسيتي، والالكتريسيتي السيركيس نتاع الالكتريسيتي نستعملوها باش ننتجوا الهيدروجين، والهيدروجين نجمو نستعملوها في ياسر حوايج كيما الصناعات اللي تتطلب ياسر حراره كيما صناعات الاسمنت وصناعات الياجور وصناعات البلاور، هذو كل صناعات تتطلب ياسر تسمو طاقه حراريه، الهيدروجين يجم يخدم وفي عوض في عاد نستعملوا الغاز ناتوريال اللي نجيبوا فيه من برا نعملوا في الامبورتاسيون، واللي احنا نصنعوا في الغاز نتاعنا وحدنا. معناها تونس عندها الاوبورتونيتي بور افوار اوتو سيفيزونس اون انرجي كسوا الكتريك سوا اوسي غاز بور لا كومبيسيون.
1: الخصوصيه العلميه للهيدروجين الاخضر
3: الالكتروليز دو لو دات من عام 1860 بدات كاول اختبار. تكنولوجيا معناها ماهيش صعيبه، تحب لها شويه تركيز، تحب لها يسرع عمل تشاركي ما بين المخابر، ماهوش كل واحد يقعد يخدم واحد يقول انا بالعكس. انتاج الهيدروجين بالرجعوه هيدروجين اخضر تطلب ياسر كفاءات كما يقولوا في الكيمياء في المواد في الهندسه الميكانيكيه، فيها ياسر فيها الهندسه الجيني الكتريك جيني ميكانيك جيني بروسيدي فيها الكوموند فيها كل ملتي ديسيبلينير. معناها كيما مش تبني كيما مش تصنع كهربتك انت فيها كل شيء، فيها الميكانيك والالكتريك والكوموند والديزاين والبنتير سي لا ميم شوز كيما سانتو.
1: لكن نجيو نحكيو على التحديات، نحن الهيدروجين الاخضر مستخرج من الماء وناس اي، لكن الماء نحن توا في نقص
3: من حتى من الماء البحر ولا من برودوي دو الهيدروجين فير من المياه المستعمله. معناها تصور انت عندك معمل عنده مياه اسمه يخرج فيها مياه مستعمله نتاع اندستري تكسيل وحاجه يشيش عمل ينظفها ويولي يخرج بها هيدروجين. ثم ياسر ثم ياسر حلول ترنات نتاع هيدروجين لازمك 9 ترانات ماء، ومعناها اذا كان انت مش تعمل مليون ترناتا هيدروجين في العام يلزمك 9 ملايين ترناتا ماء، واحنا قداش نستعملوا في الماء في الشهر الاف ترانات ملايين ترانات حكايه فارغه. معناها الاندستري التونسيه تجم تدخل فيها وعندها اسمه فالور اجوتي في تونس، عندنا قيمه مضافه صناعيه تونسيه في التكنولوجيا هذه.
1: كان تقدم لنا اللابوراتوار واهم الابحاث اللي تخدموا عليها.
3: اللابوراتوار هذا اسمه جيلي كريا 2015، اللابوراتوار نتاع النانو مواد والانظمه للطاقه المتجدده، وديجا في اسم طاقه متجدده. نخدموا ياسر على النانو مواد، نصنعوا بهم الانظمه للطاقه المتجدده كما الهيدروجين كما اسمه السيلي الفوتوفولتايك، ياسر حوايج نخدموا على ياسر حوايج كل ما هو تابع للنانو مواد. الحمد لله ربي عندنا خبره توا مخبر نتاعنا في ياسر باحثين اساتذه جامعين معناها ذات كفاءه عالميه، واسمع كفاءه عالميه مش بالانتاج العلمي، كفاءه عالميه تنجم تصنع.
1: مازلنا مواصلين معكم مستمعينا في برنامج إدراك ومع اليوم المفتوح حول الهيدروجين الأخضر كركيزة للتحول الطاقية، ومن المواضيع المطروحة خلال هذا اليوم هو كيفية تخزين وطرق تخزين الهيدروجين الأخضر. السؤال هذا يجاوبنا عليه الأستاذ وسيم الغضبان، أستاذ تعليم عالي في اختصاص الكيمياء.
4: وسيم الغضبان، أستاذ تعليم عالي في اختصاص الكيمياء.
1: مرحبا بك على مشاهدة إذاعة تونس الثقافية في هذه التظاهرة حول الهيدروجين الأخضر. هنا باش نحكيه على تخزين الهيدروجين الأخضر وطرق تخزينه للحماية، حماية البيئة زادة أيضا.
4: بالضبط، هو توا بدينا بالكيفاش تصير وجود الهيدروجين وكيفاش باش يصير استعماله وكيفاش باش يصير نقله. نحن اختصاصنا هو تخزين الهيدروجين بطريقه تكون سليمه وتكون زادة اقل امكانيات ممكنه. بصفه عامه الهيدروجين يصير تخزينه على ثلاثه طرق. طريقه في يعني السائل اللي نسميوها ليكيد في المخازن، لكن هذه طريقة لازم تكون على إلا 253 تحت صفر، دونك تتكلف برشا. الطريقة الثانية هي الهيدروجين غاز في الدبابز الغاز اللي نعرفوها الكل، لكن هذه طريقة تتطلب أنه البريسيون تكون عالية ياسر، باش يكون على إتا كوندونسي نقوله في لي ريزيرفوار. الطريقة الثالثة اللي نخدم عليها هي مع في حالة سوليد يعني صلبة. في هذه الحالة الهيدروجين لازم يكون مخزون في مواد خاصة اللي تنجم تتعامل معه تجذبه وتنجم زادة تسيبه في حالة ماء أنه مش نستعملوه مش كريزيرفوار ولكن مش نستعملوه في الباتريات الخاصة به.
1: نعم هنا نجم نستعمله ثلاث طرق حسب الوضعية الموجودة.
4: بالضبط يعني حسب الوضعية. هو إذا كان مثلا نحكيه على سيارة إلكتريك بالطبيعة باش نستعملوا أصغر حجم ممكن تاع هيدروجين. في هذه الحالة بتكون الستوكاج يعني الخزن في الحالة الصلبة يعني لتا سوليد يكون أحسن على خطر المخزن تاع الهيدروجين إذا كان هو غاز باش يطلب مساحة كبيرة وإذا كان هو ليكيد باش يطلب إمكانيات كبيرة ووزن كثير على السيارة. في حالة أخرى إذا كان مش نستعملوه في مثلا ديار سبيطارات وإلا كليات يعني مش
1: منشآت
4: وقت النجم نستعملوه غاز وإلا ليكيد ولهذا كما قلت يتطلب حسب التطبيق متاعه خزن خاص به.
1: يعني كي نحكيه على التكلفة أنا في طريقة التخزين هل هو مكلف وأي طريقة اللي نجمو نستعملوها باش نقصوا من تكلفة استغلال يعني الهيدروجين الأخضر؟
4: بالنسبة للتكلفة الهيدروجين يعني سائل تكلفته غالية ياسر المخازن غالية ياسر بحكمه أنه الحرارة تكون درجات مئات درجات تحت الصفر. بالنسبة للحالة الصلبة يعني في المواد الخاصة به التكلفة أقل لكن المواد تتكلف معناها بالطبع إنتاجها والبحث عنها وهذيك التكلفة وين تكون أقل أقل أقل تكلفة باش تكون في الحالة الغازية. لكن لهنا بعد التكلفة تطلع مشاكل أخرى اللي هي خاصة سيكوريتي خاطر دبوزة غاز معناها هيدروجين نجم تتحشق في أي وقت ولهذا نجم نربح من جهة في التكلفة ونخسره من جهة أخرى من ناحية سيكوريتي.
1: معناها قاعدين تبحثوا في طرق أخرى؟
4: بالضبط يعني في كل نوع من تخزين هيدروجين نخدمه على النقائص متاعه يعني إذا كان فما نقائص في التكلفة فما مشاكل في التكلفة باش نحاولوا نلقاو مواد تتكلف أقل بطبيعة نحاولوا تكون الافيكاسيتي متاعهم ديما عالية. من ناحية السيكوريتي كيف كيف نخدموا على المخازن أن تكون أكثر سيكوريتي أن تتحمل أكثر الشوك أن تتحمل أكثر السخانة. هذا هو معناها في كل حالة لازم نختموا عليها وهذيك البحث العلمي معناها أنه نلقاو حلول للمشاكل اللي عايشينها.
1: كمختص في الكيمياء يعني الهيدروجين الأخضر خصوصيته؟
4: الهيدروجين الأخضر يمتاز بأنه هو أنظف هيدروجين مقارنة بأنواع الهيدروجين الأخرين. أنظف من ناحية أنه إنتاجه ما يكونش ثاني أكسيد الكربون يعني ما ندجاجيوش CO2 اللي هو ملوث في حد ذاته في جميع الحالات ما هوش ملوث للبيئة.
1: شكرا لك يعطيك الصحة.
2: إدراك لأن المعرفة تبدأ بسؤال.
5: منجي النعيمي أستاذ متقاعد من كلية العلوم بتونس حاليا كاتب عام جمعية شبان والعلم بتونس.
1: مرحبا بك عم جاءت إذاعة تونس الثقافية. إذن أنا دور الجمعيات أيضا في إيصال وتثقيف ووعي الشباب والطلبة بأهمية العلوم وهنا نحكي عن الهيدروجين الأخضر.
5: بارك الله فيك نشكركم على الاستضافة. أول حاجة نعطي بسطة صغيرة على شبان والعلم. شبان والعلم من أقدم الجمعيات العلمية في تونس هي كانت امتداد لسكونا بلي نسموها موفمون جون سيونس اللي كان مع بداية الاستقلال. عنا الترخيص الرسمي من عام 74 عنا جمعية أكثر من عريقة قديمة تعدوا عليها ناس كبار كبار كبار نذكر نذكر على سبيل الذكر سي حسن وإلا سي عبد الحميد الفقيه وإلا سي شهاب بودن اللي كان حاضر توا، هذو المدرسين. هي جمعية كونت برشا شباب وقعدت تكون في الشباب، ولعل برشا صغار ما يعرفوش اللي من التجارب تاع الصواريخ في تونس، أول التجارب تاع الصواريخ في تونس تعملت في شبان والعلم. شبان والعلم هي جمعية كما قلت لك تسعى إلى نشر العلم، نشر الثقافة العلمية للطلبة للصغار. عنا نشاطات قاعدين يقعوا في مقرنا اليوم، مقر في حي الخضرة توا، شبان صغار. عنا دي كونسيونتيفيك يتعاملوا في الصيف من فيما يخص الدرجان الأخضر. الحقيقة كان عنا إنكسيون عملناها على الجمهورية الكل، تشوفوها إن شاء الله الإكسبوزيسيون اللي عملناها. سيت اون إكسبوزيسيون تاع 46 رولاب، معناتها لوحة فيها تلخص كيفية إنتاج وكيفية نقل وكيفية استغلال الدرجان الأخضر. هل الـ 46 هذوما الرولاب اللي يتعاملوا 46 لوحة درنا بهم الجمهورية الكل. عملنا أول ما عملنا بدينا بعض الجامعات من جملة كلية العلوم في تونس، وبعدين مشينا النابل، مشينا الكاف، مشينا للجنوب، مشينا للجنوب الشرقي والجنوب الغربي. هي تلخص على لوحده، وهذا كان باتفاق بينا ومع الحقيقة مع الجمعية الأرمنية جي زاد اللي هي مولتنا بعض أعطتنا بعض التمويل للدورة هذه. وكما تشوفوا سلفناها كما ولا حضرنا بها اللي بنموا هذا، ونحاولوا نثقفوا بها العباد اللي دور الهيدروجين الأخضر في الاقتصاد التونسي.
1: أهميته الهيدروجين الأخضر في الاقتصاد التونسي
5: هو كما كنت تحضر طوف الإكسبوزيسيون تاع سي شهاب، معناتها هو يمشي نحاولوا بهو نحدوا من الانبعاثات الخطيرة على الأرض وعلى الكليما تاع البيئة الموجودة في تونس. وكما قلت كما كنت تسمع طوف في الإكسبوزيسيون تيجي شوكي بالكلام تاع سي شهاب، 2100 تونس معاش موجودة. فلهذا نحاول باش كنقعدوا هكا، معناتها كنقعدوا هكا البحر باش يقدم وباش يغطي تونس. دونك فلهذا خلينا نحاولوا ندافعوا قدر ما ندافعوا ونوعيوا الطلبه وندعي الطلبه اللي هما يجيوا يتثقفوا ويتحاولوا ينشطوا معنا في شبان نورال.
1: شكرا لك. يوفر لهم يعني الجمعيه كل الامكانيات التقنيات الاليات موجوده.
5: بالضبط، احنا في جمعيه شبان نورال عندنا دي لابوراتوار، عندنا فاب لاب، عندنا برشا برشا برشا معناتها شقول ماتريال ماتريال اللي ينجم يخلي الطالب يتثقف ويتعلم
1: في عديد الاختصاصات العلميه.
5: في عديد الاختصاصات العلميه كان نقول لك اخر حاجه تو عمنا والوسنا جاونا طلبه من مدارس معلمين اللي هما موجودين بكثره، جاوا بحذانا يعملوا في فان بروجي في بروجي دو فان ديتود نتاعهم على البيداغوجيا، مستغلين جمعيه شبان والعلم وماتريال شبان والعلم. ان شاء الله دونك
1: موافقين ان شاء الله. وهذا مهم يعني الشراكات بين المدارس والمعاهد لتقريب كما قلنا وتثقيف الناشئه بكل المستجدات العلميه والتقنيه والتكنولوجيه.
5: بارك الله فيكم ونشكركم، ودونك ربي يوفقكم ان شاء الله.
1: شكرا لك.
2: إدراك، لأن المعرفة تبدأ بسؤال.

0: نرجع معكم مستمعينا في برنامج إدراك، مازلنا مواصلين معكم حتى نص النهار. تحية كل ما التحق بينا على موجات إذاعة تونس الثقافية. احنا كما قلنا والحصة باش نقدموا لكم زادة أهم المشاريع اللي جاية من عند الشباب التونسي في عديد الاختصاصات، سواء في المجال التكنولوجي، البيئة، الصحة، أيضا وخاصة في مجال تكوين التلامذة في هذا الموضوع، الذكاء الاصطناعي وتوظيف الذكاء الاصطناعي. باش نرجع توا على تظاهرة قمة تونس الرقمية اللي صارت ما بين 22-23 أفريل 2026، وكان فما حضور مهم ومميز لعديد المؤسسات الناشئة واللي تخدم على تكنولوجيات حديثة وتقدم عديد الخدمات. خليكم معنا نسمعوا البعض منهم.
1: إدراك، العلم في خدمة الإنسان والفكر في خدمة العلم.
2: عسلامة، نور الهدى الوسليتي، شيف دو بروجي في شركة سوفتي لاينز. نحن حاضرين للتدياس قمة تونس الرقمية باش نحكيو أساسا على بلاتفورم تم، اللي هي اون بلاتفورم دو جيستيون سكولير، تمكن أي فريق يخدم في أي حكاية باش إنه ينظم لتاش متاعو، سويفي يكون كامل أو ديما محين. مسؤول الفريق ينجم يحط لتاسك متاع كل مومبر في الكيب في بطريقة منظمة على الأخر واضحة، والناس كل عندها لكسي إنها تشوف الخدمة الموكلة لها. تراسابيليتي الكل موجودة في وسط البلاتفورم، نجموا لهنا نضمنوا إنه ما يضيع حتى شيء. البلاتفورم متاعنا تتميز إنها سوليسيون 100% تونسية، خدموها كفاءات أنتجتها البلاد ونحن فخورين على الأخر بالشيء هذا. سوليسيون كيف تتميز إنها سهلة الاستخدام، التصميم متاعها متناسق ومتكامل على الأخر، ونحن كإيكيب ديما نقعدوا على ذمة الشركاء متاعنا في أي حاجة يستحقوها، من أول ما يبدأوا يستعملوا وإلا يستفسروا على المنصة إلى أن نتهنوا عليهم يكونوا متمكنين ومن كل شيء.
3: نعم، بالنسبة للاختصاصات هنا، كل اختصاصات تنجم تستعمل هذه المنصة؟
2: أي كل اختصاصات نجم تستعملها منصة تم. نحكيو بالأساس على الفرق اللي تخدم في الاختصاصات التقنية، كيما البرمجة، كيما التصميم، نحكيو زاد على التسويق، نحكيو على فرق البيع، فرق خدمة ما بعد الحرفاء، لأنه كل فريق محتاج أنه يلقى المهام متاع كل عضو فيها موجودة واضحة ومفسرة بأدق شكل. كيف زادة نحكيه على المدارس الخاصة، نوصلوا حتى في قطاع التعليم تنجم تعتمدها المنصة في تنظيم المهام بالنسبة لكل عضو في الفريق، لمن معناشي حتى حدود، ديما منفتحين أن نخدمه مع الناس الكل في المجالات الكل.
3: نعم، شكرا لك، يعطيك الصحة. هنا مميزاتها هذه المنصة، وهنا علاش ركزت على الاختصاص، خاطر كل واحد وعنده إدارة المؤسسة نتاعو تختلف حسب الاختصاص. وتي ركزت هنا على جانب التعليم، زاد مهم جدا هنا ما بين التلامذة والإدارة، وزاد حتى نجموا الأولياء. علاش ليه
2: اي احنا في السياق هذايا فما منصة متخصصة اسمها ويب سكول، ينجموا الأولياء يدخلوا لها ويستعملوها بالتنسيق مع المدارس متاعهم. لكن خلينا نرجع لتم، قلنا انه الناس الكل تنجم تستعملها. المميزات متاعها كما قلنا واللي احنا فرحانين بها على الاخر، ان هي موجوده في تونس، سهل على الاخر انك تعمل اشتراك فيها بالدينار التونسي، وباسوام زاده متوفره ومتاحه للاغلب القطاعات في السوق التونسيه. الميزه الثانيه هي سهوله الاستخدام وسهوله تجربه الاستعمال متاعها في التطوير اللي احنا خدمنا عليه برشا، وكيف اللي جي قبله التصميم هو سهل ومتناسق على الاخر. الحاجه الثالثه اللي هي تتميز بها البلاتفورم ويتميز بها الفريق، اللي هو المرافقه الكامله للحرفاء متاعنا للشركاء متاعنا.
3: موفقين ان شاء الله.
2: شكرا.
1: ادراك، العلم بصوت مسموع.
4: امين بريما، جيران دو لونتربريز سمارتيجي.
3: مرحبا بك على موجات إذاعة تونس الثقافية. كان تقدم لنا المؤسسة هذه، خاصة كي نحكيو على الرقمنة اليوم.
4: alors احنا نعملو دي بلاتفورم سور ميزور للشركات، دونك شركات اللي عندهم دي بيزوان سبيسيفيك تاع دي بروسيسوس ميتيي مازالو يخدمو فيهم مانيوالمون. par exemple si اذا كان عندهم بيزوان d'un portail client, voilà, d'un CRM, voilà, d'automatiser certaines parties de leurs tâches qui sont répétitives, voilà, manuelles. On développe aussi des plateformes pour les startups qui veulent lancer un produit, une application, et qui n'ont pas forcément les connaissances techniques. Donc, on les aide à développer, que ce soit une application mobile, une application web, voilà, quel que soit le type de solution en maths technologique, on les aide à les développer.
3: شنو تنجم تقول بالنسبة للشباب توا واللي يحب يستثمر في مجال التكنولوجيا اليوم في تونس؟
4: بصفة عامة, il faut se lancer. Il faut pas attendre que les choses avancent très très vite. قد ما تستنى قد ما il y aura des concurrents, فما les choses changent, les technologies changent, surtout là où les choses changent extrêmement vite avec l'AI, etc. Donc, s'il y a une idée et qu'il y a une envie de commencer, il faut se lancer. Il faut se lancer. Il ne faut pas attendre quand ça va très, très, très vite.
3: شكرا لك, يعطيك الصحة. موافق إن شاء الله.
1: إدراك نافذة على جوهر الأشياء.
5: Ikram Aouini, DRH de la société Monicor Consulting. Donc, nous présente aujourd'hui notre solution RH, Kako Software. Donc, c'est une solution de recrutement.
3: Je suis le CD,
6: Notre plateforme est dédiée aux employeurs et aux candidats aussi. Donc, le candidat peut créer son compte, comme ça il pourra postuler facilement, il trouve nos offres d'emploi et il pourra postuler directement. Et aussi, il pourra trouver les fiches de poste bien détaillées. Et aussi, il peut aussi passer des entretiens, soit physiquement, en fait, soit directement avec une personne de la société ou bien avec l'IA. Donc, on est déjà lié avec l'IA, donc on pourra créer des entretiens avec l'IA. Donc, ça facilite beaucoup et on gagne beaucoup de temps pour les employeurs. Aussi, on a le volet dédié aux employeurs. Donc, l'employeur peut créer son compte aussi, soit un DRH, un DG ou bien la partie administrative. Il y a la gestion d'absence, la gestion de présence, tout ce qui est montée en compétences. Aussi, on a la partie formation et on a partie les tests techniques. Donc, on peut préparer des tests techniques et les envoyer directement au candidat, n'importe quel candidat, n'importe quel type de profil. Voilà, comme ça, on gagne du temps. On trouve, en fait, il va nous donner directement en fait, le pourcentage, si il est bon pour ce poste-là ou bien c'est refusé.
3: من وقتاش المؤسسة هذه انطلقت؟
7: 2018
3: ل 2026 تقييمكم يعني تو؟
5: اوني بيان اوني تري ستابل. نعطي الكلمة لأسماء, سي شارجي دو ريكروتمون دو نوتر سوسيتي.
3: مرحبا بك أسماء المجاهدة الثقافية. إذا هنا باش نمشيو للأرقام يظل لي.
7: من 2018 هي سوسيتي مونيكور سا كابيني دو كونسي أون فيت. معناها أون كومونسي عندنا إيكيب ريكروتمون هوني في تونس. On vise à déplacer les profils en France et après ça fait une année qu'on a fait Kako Software. Donc on vise à améliorer la solution, on vise en fait de ajouter la détection des traits comportementaux. Un agent AI qui détecte les traits comportementaux avec le candidat. Par exemple, il y a un problème avec le RH, il y a un bon profil qui est techniquement solide, mais les comportementaux ne sont pas plus fiables, les sociétés éditées. Donc, l'objectif est qu'on ajoute les compétences.
3: Très bien, merci comme ça. شكرا لكم نساء بلادي نساء ونصف. يعني نعم ما شاء الله, يعني معناها المؤسسة قائمة على المرأة التونسية والباحثة التونسية. نعم اختصاصات يعني كانت تعرف عليكم يعني تكوينكم.
7: انا على باز التكوين تاعي كان بسيكولوجي وبعد عملت فورماسيون في ديفلوبمون سوفتوير. دونك عندي شويه دي كومبيتونس تكنيك اون فيت في لي زابليكاسيون ويب. اي ابري ما جو مي جورينت في ريكروتمون ار اش على خاطر اون فيت لازم لي دو كومبيتونس. انك تو ديتكت لي كومبورتمون تاع البيرسون و لي كومبيتونس تاعو ميم طون تكنيك.
8: انا هني شارجي دو ريكروتمون
3: كي شنقيت
8: شنقيت فوالا قاعد ديبلوم دو جيستيون فوندامونتال اللي هي شوسي كارتاج
3: اليوم ما عادش معناها نقتصر على اختصاص واحد لازمنا نكونوا ملمين يعني
8: اكزاكتومون لا بوليفالونس هي ايد بوكو معناها باش تنجم تدخل في طول لي دومين
3: شكرا لي
1: إدراك نافذة على جوهر الأشياء.

0: إدراك، العلم بصوت مسموع.
1: ونرجع مع الأبحاث العلمية المطبقة على أرض الواقع، واللي قاعدة تقدم في نتائج ملموسة. وتحضر معايا الباحثة ملاك صياحي على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج إدراك. مرحبا بك.
2: مرحبا. عايشك ملاك صياحي، دكتورة باحثة مشاركة ديجا في بروجي موبيدوك سوافي، خاطر كانت مشاركتي ديجا مع لامبير ومع مؤسسة خاصة التحضير مستحضرات التجميل.
1: مرحبا بك مجددا على موجات إذاعة تونس الثقافية. هنا نرجعوا للأبحاث اللي نجموا نطبقوها داخل المؤسسات الصناعية، وتقريب هذه الأبحاث للمؤسسات الصناعية اليوم وقديش مهم. إذا كان تقدم لنا شنو هو المشروع اللي قاعدة تخدم عليه، شنو هو مميزاته، شنو الإضافة المؤسسة اللي أنت قاعدة تشتغل فيها.
2: أول حاجة صعب باش نبدأ هو بحث علمي تطبيقي. دونك اليوم البحث العلمي متاعي يتمركز أساسا على تثمين النفايات البلاستيكية. دونك معناتها خرجنا من برسك حتى شيء، معناتها ديجا معناتها بارتو لي بلاستيك وبارتو معناتها البلاستيك ديجا معناتها
1: معضلة توا، ولا يعني المشكلة الحقيقة كبيرة تخطر على البيئة متاعنا ولا صحة الإنسان. نعم،
2: دونك صح اهم حاجه بالنسبه لنا، وديجا احنا كي نحكيوا معناتها على مستحضرات التجميل اهم حاجه بالنسبه لنا هي صحه المستهلك دونك بدرجه اولى. دونك لوبجيكتيف نتاعنا ايسونسييل كان نستخدموا نسب نتاع دي تو دو دومبالاج ريسيكلي. فوالا اون فاليدي بريسك البروجي، دونك تحصلنا في الاخر على منتوج افيك ان تو دو معناتها دو بلاستيك ريسيكلي سيميلير بريسك للمنتوج الاصلي نتاعنا، كونفيرمي بالبليتو نتاع لي ريغلومونطاسيون ولي نورم معناتها المواصفات التونسيه نتاعنا تثبت معناتها وتاكد معناتها لي تو هذوما.
1: يعني هنا نحكي على الباكاجينج، يعني بالنسبة للامبلاج الكوسميتيك، بالنسبة للمواد التجميل يعني نبدلوا في عود نستعملوا يعني امبلاج يعني نسبة متاعه أكبر على معناها فيها البلاستيك، يعني مش نبدلوا بهذه المادة اللي هي تلق. نعم نعم، يعني مش كل مشكلة يعني الامبلاج هذية. نعم،
2: معناتها معود باش نطيشوا لي زومبلاج نتاعنا نعاودوا نستغلوهم بيان سور، مش معناتها مش بدي بورسونتاج كبار، معناتها سي موديري، معناتها فما شويه معناتها لعبه شويه على الفورمول. فوالا دونك ليسونسييل بالنسبه لنا احنا فوالا باش نعاودوا نستعملوهم في لي زومبلاج كوزميتيك، معناها في منتوجات معناتها التجميل العاديين نتاعنا اللي يخرجوا كل يوم للسوق. الاهم حاجه لهنا اللي ناكد عليها هي صحه المستهلك، يعني معناتها ما يخاف شراو باش نخدموا حاجه بروفي معناتها مطابقه للمواصفات. فوالا اهم حاجه المواصفات التونسيه امام حتى راي اوروبيان،
1: وهذايا اكيد يعني البحث العلمي 100% تونسي وصنع يعني ايادي تونسيه.
2: اللي فرحانه باكثر اللي هو معناتها البحث العلمي 100% معناتها 100% تونسي، وميم طون مخدوم معناتها في الاندستري في المؤسسه الصناعيه، خاطر بالحق يعني سي امبورطون اليوم باش نراو معناتها ديجا كوبيراسيون معناتها تعاون بين يعني البحث العلمي وبين المؤسسه الصناعيه نتاعنا لينا احنا كباحثين فوالا، وللاندستريال زاده معناتها للصناعي في حد ذاته، خاطر فما اضافه سيسور منا معناتها.
1: وهذه الحقيقه مهم جدا انه الصناعيين يكون عندهم دراية ووعي يعني بالبحث العلمي في تونس، وخاصة وحدة بحث زادة داخل مؤسساتهم الصناعية للتطوير وللتجديد وكل معناها كل ما هو زادة تطبيق التكنولوجيا الجديدة يعني في أبحاثهم وفي المنتوجات، واليوم يربحون برشا يعني على الجانب الاقتصادي والجانب البيئي والجانب الصحي.
2: وزيد فما حاجة أخرى احنا ما حكيناش عليها اللي هي زادة تفتحنا احنا أفاق كدكاترة او ديس اوبورتونيتي باش نخدموا فوالا في الاندستري، معناتها ما نقش جوج نستناو في لي بوست سورتو وميم طون معناتها منتوج سورتو راني معناتها اهم حاجه اللي هو كاليفي، هذه اهم حاجه معناتها نجموا اليوم نحكيوا عليها في البروجي هذا ولا في المشروع هذا.
1: نعم، شكرا ليك وان شاء الله موفقه ان شاء الله. شكرا ليك.
0: ادراك، العلم بصوت مسموع.
3: خادي الزراوي نقرأ في ليسي المشي تروزيام انفورماتيك معايا زميل حسام تقاشي حتى هو يقرأ في ليسي المشي باك ان فور الاول بتاع ليسي صح عملنا مشروع ديتكتي تلامذة اللي فسكو ما عندنا احنا دي ظاهرة غريبة ياسر تلامذة يعني يجي معمل على الفوسك ديتكتي تلامذة اللي فسكو هي مساعدة الاستاذ نفس مبدأ الفار الفار ما هو يساعد الحكم حنيا ذي يساعد
1: ذي بشي يساعد الأستاذ مرحبا بك على موجة إذاعة تونس الثقافية أنت تنشط ضمن جمعية الخوارزمي بقبلي
3: هاي ننشط أنا من ضمنها جمعية الخوارزمي بقبلي كما قلت لك ندرس يعني في الإسلام من شيء هم متكفلين يعني يعطيهم الصحة جمعية الخوارزمي يعني متكفلين بترانسبور وموفرين كل شيء يعني يعطيهم الصحة
1: فش جاتك الفكرة أنت من التلامذة الممتازين يعني المتفوقين إن شاء الله ديما متفوق إن شاء الله إذا كيفاش بدات الفكرة وشنو هي التقنية اللي خدمتوا عليها كما أنت قلت الفار معناها أنا فما ديتكتور كيفاش يعني
3: الفكرة جات صاحبي من أول عام الدوزيام تاعه أو ما بداش فيه عام سنية شاركنا إحنا في السبق الجهوي الحق فشلنا فيه حنيا كاك من الفشل هذاك
1: ما وقفناش
3: خممنا قال لي من أول جاتني فكرة نتاع ديتكتور الفسكو قلت لي هاي فازي تفهمنا وقتها وحتى بلا تقول على جمعية الخوارزمي على الماتريال ما صبرناش طول دخلنا عشان الماتريال معنا وبدأنا طول يعني بدأنا الضاية تخدم بريسك في أسبوعي بالنسبة اللي استعملنا الذكاء الاصطناعي متطور من باي معناها طورناه بلغة بايثون تطوير جاء بلغة بايثون واستعملنا يولو هضايا متاع كلاسيفيكيشن متاع تصوير من غير ما ندخلوا برشا تفاصيل داتا سيت عملناها بروب فلو وعملنا باج ويب ديناميك وكل شيء أما الحاصل هي كبتي من نقولوا احنا من 7 إلى 10 تلامذ لان الاستاذ يثبت في الحال وبعد تالي تفسخ اوتوماتيك يعني ما
1: ما تقعدش يعني في الباز دوني معناها بالنسبه للصور
3: وكما قلت لك ابلكاسيون هي يعني استعمالها سهل برشا يعني مثلا الاستاذ مازال ما بداش يريكورد وفيها كما قلت لك اوتوماتيك ومونيال والزاويه اللي اختار فيها يعني الاستاذ
1: فكره ممتازه يعطيك الصحه وشكرا ليك وان شاء الله نحن نشجع انه التلمذه ما عادش يفسكيو
3: والله ظاهره غريبه ياسر هي وكما قلت لك جت
1: مع تطور التكنولوجيا
3: ولازمنا نخلقه أهم حاجة تكافؤ الفرص في الخدمة ديما تكافؤ فرص في الحياة لازم يكون يعني كل شيء
1: إن شاء الله نتميزوا بعلمنا بأفكارنا إن شاء الله طموحي
3: جامعة إنزات ونكمل جينيري انفورماتيك نحب نخدم حاجة في الباز دوني عشان خاطر الباز دوني ميموتش بالعادة نشكر صاحبي هذا حسام الدين دكاشي الأول تعالي ساي يعطيه الصحة
1: مرحبا بيك وإن شاء الله بالتوفيق لكم الكل تونس تبدع مع الشباب الحاضر معايا واللي نتعرف عليه مرحبا بيك
4: مرحبا الاسم أحمد غرسلي من ولاية القصرين جينا باش نشاركوا في المعرض بشوية روبوتيك بهذا الملتقى بدينا التطوير احنا مستوى بكالوريا اعلاميه بدينا بشوي ما كناش نعرفوا حاجه اسمها روبوتيك في خاصه في القصرين شوي بدينا نتطوروا معنا بدينا نتطوروا بشوي بدينا باللي كار انتليجنت كار انتليجنت هذه كار
1: سياره ذكيه
4: تقليل من الحوادث في الطرقات عنا تنجم تصير انه كا عبد يدوخ في الطريق في السياره نتاعو تبعد هي تشوف لي زوبستاك قدامها تبعد عليها وتشوف بلاصه فارغه حبس فيها تبعث لوكاليزاسيون بالتليفون اللي انت مبرشي اول ما شريت الكهرباء هذيك مش هي تقول اني عندي باسيون هذاك مريض
1: هذه التقنيات اللي قاعدين يستعملوا فيها توا في السيارات المتطوره اللي تستعمل في التكنولوجيا معنى نعم ومهمه الالكتريك ومهمه جدا انه معنا نكتسبوا التقنيه هذه وكيفاش نجموا نستعملوها من تلاميذ البكالوريا هذا مهم جدا كيفاش لقيتوا معنا فما صعوبه
4: من الاول اما بعد كنا بالتحالف مع جمعيه جون اكتيف وهم اللي كونونا واللي هما قاعدين يعلموا فينا في حاجتنا اكثر اللي وصلنا زادة شاركنا في مؤتمر معناها في القصرين اخذينا بريمير بلاس مع جين اكتيف اللي هي شاركنا بسيارة ذكية نفس حاجة اما السيارة هذه تعتمد على كارت كابتير بلوتوث في تيران في دي زوبستاكل معناها نقولوا احنا حجر مي حاجة تتعدى عليهم هذا من ضمن 15 اللي سي اخذينا بريمير بلاس وحاجة أخرى قاعدين طورنا تو مرة هذه في حاجة كي نقولوا احنا كي لسنا سيارة صغير ولا هي دروج احنا كي نطلعوا في الدروج نلقاها حاجة ظلمة تنجمش تو انك دوما تطلع في الدروج دوما تحط رجليك باش تشعل لك الدرجة الأولى اللي هي باش تشعل لك بالضوء تولي العبد ما ينجمش معناها يلقى قبل كان يلقى صعوبة يلقى حاجة سهلة باش
1: يعني كل درجة فما لمير فما ضوء يعني.
4: وهذا بالطبيعة يرجع للتكوين مع عند جون أكتيف والأستاذ نتاعنا هاجر القادري، تحية ليها وتحية كبرى ليها زاد.
1: نعم يعطيكم الصحة، إن شاء الله موافقين، إن شاء الله في دوطخ بروجي مشاريع أخرى أكيد فما أفكار أخرى.
4: بالطبيعة أنا ديجي برشا بروجيات أخرى باش تخرج من القصرين باش تخرج للعالمية إن شاء الله.
1: نعم، إيش قولك يعني توا في المعرض وأنا زاد تعرفتوا أكيد على عديد الشباب اللي زاد عارض اليوم وعاد أفكار أخرى تنجم تكون تتشاب وتنجم تكون فما أفكار جديدة.
4: بطبيعة معناها من معرض هذا جتنا برشا أفكار جديدة وشفنا دي حاجات جديدة باش نحن نتعلموا منها، شفنا عباد جدد يعلمونا حاجات أخرى وباش نطوروا معناها نشوف كي نشوفوا عبد نزيد نحن نطوروا من روحنا أكثر.
1: طموحك شنو هكا في المستقبل؟
4: طموحي في المستقبل أني نكمل بالروبوتيك ونوصل العالمية
1: إن شاء الله. إن شاء الله. الله إن شاء الله. شكرا لك وموافق إن شاء الله. ومازلنا احنا مواصلين في المواكبه ويحضر معنا غيت الخضراوي. مرحبا بك.
5: مرحبا بك مدام على السلامه ومرحبا بكل المشاهدين.
1: اذا اليوم في معرض الابداع نتعرف عليك ساعه قبل وشنو الفكره اللي اليوم معروضه في مدينه الثقافه.
5: يعيشك الاسم الكريم غيث خضراوي، استاذ تعليم ابتدائي، نقري في القصرين بالضبط في مدرسه ريفيه، مدرسه الابتدائيه بالمحافظه.
1: مرحبا بك على مجلة إذاعة تونس الثقافية. الفكرة الحقيقة هنا بديت بهكا بحب تطلع بشغف خاصة هنا كيفاش نوصل أن نطبقوا التكنولوجيا الجديدة والرقمنة في المدارس. كيفاش بديت الفكرة؟
5: مرة الأولى باش نحطكم في الإطار، حبينا نخدموا على مدرسة رقمية تساعد الأطفال الأرياف على التمدرس وقت الأزمات. إيش معناها؟ يعني وقت تكون ثم ظروف صحية، وقت تكون ثم فيضانات، وقت تكون ثم أمطار، هكا التلميذ ما ينجمش يكون عنده لاكسي باش يمشي يتمدرس ويمشي يقرأ. دونك حاجات بسيطة على جوجل، عملنا مدرسة افتراضية على جوجل كلاس روم، جست التلميذ ياخذ الباسورد ولا الكود ويتبع عن بعد. لكن كي جينا نطبقوا فيها على أرض الواقع لقينا فيها شوية إشكاليات، اللي هي تتمثل إنه التلميذ ما عندوش لاكسي من ناحية الريزو، من ناحية الانفراستركتور باش يتبع الأستاذ عن بعد أو المعلم عن بعد. من هنا انطلقنا وخممنا إن أول حاجة نحضروا أرضية ملائمة تتمثل اليوم في الانفراستركتور وفي الهيومن ريسورس. كمعلم انت اليوم بنصيفه باش تقري تلامذه عن بعد وباش تقريهم اليوم التكنولوجيا. بدا تكوين صلب الجمعيه التونسيه لتكنولوجيا التربيه الحديثه بالشراكه مع وزاره التربيه، قرينا اكثر من 100 ساعه في توظيف التقنيات الحديثه وتحصلنا على جائزه، تحصلنا على جائزه المعلم العربي المبدع في توظيف هذه بعض من الاعمال ساعه باش نوريكم. هذه داخل القسم مدرسة افتراضية قمنا بتوظيف بعض الألعاب والتقنيات الحديثة، وظفنا فيها تقنيات الذكاء الاصطناعي من شات للكانفا لجوجل فورم، بعض الألعاب هنا حتى تلامذة الأسماء مرات تلامذة يحتاجوا يقولك سيدي ما خرجتش ما شاركتش، دونك نعملوا لهم الياتوار، دونك أشواء الياتوار، بعض الألعاب جود كارت الأكسيل اليوتيوب، برش حاجات تخليهم هكا تلميذ أتيرون إنوفونت، حاجات
1: يعني ألعاب تفاعلية
5: في القسم. كيف تم نشر بعض الأعمال على صفحة الجمعية التونسية لتكنولوجيا التربية الحديثة؟
1: يعني باستعمال الموقع التواصل الاجتماعي بطريقة صحيحة. نعم
5: أنا كما نشوفوا كتاب رقمي وبعض الألعاب، هذه جائزة المعلم العربي المبدع في توظيف التقنيات الحديثة في المرحلة الأولى، هذا ما يثبت تكوين بأكثر من 100 ساعة. من هنا تم تكريمنا من المندوبية الجهوية للتربية القصرية ومثلناها على مستوى وطني في الملتقى الوطني في صفاقس. اليوم ولينا نطمحوا انه تكون عندنا مدرسة خضراء، هي مدرسة ريفية خضراء من خلال توفر من خلال طاقاتها الذاتية طاقة شمسية، مدرسة تستعمل صديقة للبيئة طاقة شمسية، توفر طاقتها من الكورون، تولي عندها امكانياتها الذاتيه من الطاقه، كيف كيف
1: يعني من الطاقات البديله
5: نعم للبيئة. نعم كيف كيف تكون مدرسه رقميه
1: الالواح الشمسيه
5: نعم. كيف كيف تكون من الالواح الشمسيه كيف كيف تنجم تحقق غذائها بنفسها اليوم كي نشوفوا المحيط حبينا ننطلقوا من الواقع نتاع المدرسه خلينا نكونوا واقعيين شوي هل الحاجات الافتراضيه وحبينا نرجعوا للواقع شوي اليوم الفلاحه والحكايه يستعملوا برشا الالواح الشمسيه ولاحظت بكثره في المحيط نتاع المدرسه

0: مدرسة ريفية نجم تكون مدرسة سياحية موديل نموذج ينجح النجم وبقية يكون يعني يتم تطبيقه على بقية المدارس.
1: مدرسة مستدامة يعني تحافظ على الجانب البيئي، استعمال التكنولوجيا الحديثة وصديقة للبيئة. شكرا لك، يعطيك الصحة، وإن شاء الله تكون الفكرة هذه تطبق، فما هي بعض المدارس النموذجية وإن شاء الله تتعمم على كامل الجمهورية إن شاء الله. رسالتك للشباب والكلام ذا اللي تقاري فيه
0: اليوم، إن شاء الله نكون مثال، إن شاء الله نكون مثال جيد لتلامذتي، وبالمناسبة نوجه لهم تحية والناس كل سندتنا ومنهم عائلتي والناس كل، وإن شاء الله اليوم في الفضاء هذا تونس تبدع، الشباب يبدع، إن شاء الله تكون تونس في العالم إن شاء الله.
1: مرحبا بك على مجال إذاعة تونس ثقافية، تعرفوا علي
2: عايش كزير مسعودي لسي بيلوت بيج. جيت اليوم أنا وصحابي باش نقدموا يعني في الإيفينمون هذا كلوب المات البيلوني.
1: كلوب المات رياضيات، تحب الرياضيات؟
2: يا على الخير الحبيبي، يعني على الأقل نشوف الرياضيات حاجة مهمة على الأخر، وماهيش جوست مثلا كما الناس تشوف ديزيكواسيون ولا دي نومبغ على يعني أرقام جافة، هي تفكير منطقي وتفكير عميق، وبريسك معناها نستعملوا الرياضيات في كل حاجة في حياتنا،
1: في حياتنا اليومية في كل شيء يعني فما رياضيات. هنا الأتولي والورشة شنو قاعدين تقدموا فيها؟
2: نحن قاعدين نقدموا فيه لاغ دو بلياج، مثلا كيفاش انه مثلا اللي مات من تكون كيفاش نحسبوا مساحه مثلا نوزونج ولا فاز ننقلوها على ورقه، كيفاش باش تشكل الشكل كل تعمل بالجيومتري وبالمات. ومنها معناها نذكروا تلامذة انه المات ماهوش كان حاجه كومبليكي وحاجه راهو معناها ما يفهموها كان جماعه معينه، راهو المات معناها يتفهم للناس الكل، الناس الكل تنجم تفهمه وتطبقه في حياتها اليوميه.
1: طموحك شنو تحب يعني هكا في توصل المستقبل؟
2: الحق انا في السنة بريمير انا ونحب نكمل في السكسيون مات، الحق خم في الانجينيورا
1: ان شاء الله. راوك مهندسه في اختصاص شنو تحب انت؟
2: الحق خم الاندستريال والا سايبر سيكيورتي.
1: مرحبا. سلام. الاستاذ المؤثر مرحبا بك، نتعرف عليك.
3: محمد الهادي غمرياني، نشط في نادي الرياضيات البيروني معهد نموذجي بيجا.
1: مرحبا بك على مجال إذاعة تونس ثقافية.
3: نحبوا نعرفوا أنه عنا علماء عرب مسلمين يعني كان لهم دور في وباع في الفلك وفي الرياضيات. أنا البيروني هذا في مثلا في مناهجنا مش موجود، حبينا بالاسم هذا كما الخوارزمي حابين نفهموا صغارنا اللي يراه مشكل أوروب، يعني عنا تويسة عنا عرب عنا القلصادي في بيجا عالم رياضيات، دونك سمينا النادي هذا البيروني سي مقصوده باش نفهموا لي احنا بامكاننا ننهضوا بجهتنا ببلادنا وكذا. عندنا اهداف اساسيه في النادي هو اكيد تحبيب الرياضيات او فهم مدى يعني استعمال الرياضيات في حياتنا اليوميه، يعني ديما اون سو دوموند كوا سير الرياضيات يا اخي، الحسابات انا نعرف ونحسب الكالكولاتيس موجود الورك مثلا اخترت
1: توا اكثر توا مع الذكاء الاصطناعي حتى والمسائل الرياضيه توا تتحل بالذكاء الاصطناعي.
3: صحيح الذكاء الاصطناعي بين وصل حتى يعني تمارين ذات صعوبه نيفو اولمبياد ماتيماتيك من اقوى الاولمبياد اللي تتقدم، اثبت عنا احصائيه انه وصل نجح في 70%. يعني مثلا هو بالمسابقه العالميه دي ليمو تسمى انترناسيونال ماتيماتيك اولمبياد، دونك اللي ياخذ الجوائز الاولى اللي يوصل يعمل مثلا سور 6 اكزرسيس يعمل 6 سور 6 ولا 7 سور 7، دونك بينوا انه يعني الادوات الذكاء الاصطناعي ينجم يوصل ينجح ياخذ ميداي دو برونز ميداي، واخيرا هكا حسب ما ذكر انه نجم ياخذ ميداي ذهبي في مسابقة عالمية ذات طراز عالي. لكن بالنسبة للذكاء الاصطناعي نحب نفهم تلامذتي والناس اللي يسمعوا فيها أنه اللي يخدم الرياضيات يلقى روحه في الانفورماتيك وفي الذكاء الاصطناعي متقدم وحاذر، حتى كان ما عملش انفورماتيك يكفي أنه يطور تاريخ التفكير الرياضي ويخدم عليها، يجي وقت إذا كان اختص عمل اختصاص انفورماتيك ولا حب يخدم في الداتا ساينس ولا ذكاء اصطناعي، الأرضية حاضر باش يعرف يفكر، لأنه التفكير المنطقي السليم يعاونه باش ينجح في هذه.
1: والتكنولوجيا توا الجديدة مرتكزة على الخوارزميات.
3: خوارزميات ديزالغوريتم. اوكي اكزاكتومون. احنا ديجا نرجع لك، احنا الأهداف الأساسية نتاع النادي أنه حبينا نحبوا الرياضيات، نفهموا التلميذ اللي يقرأ فيها مش مجرد فورمولات، لفورمولة نجم تخرج على

0: أرض الواقع وتولي أشكال هندسية، يعني الورقة تولي عندها صبغة ميكانيكية لمجرد أنك تطوي كذا. مم ليزارشيتكت يعني خذوا منها أفكار، يعني الارشيتكت سي دو لا جيومتري بريسك مع فلسفة ومع أفكار. دونك احنا نحبوا الصغار هذوما نخدموا عندهم ننميوا مهارة أنه يحل المشاكل بطريقة يعني خارج القسم من خلال الأنشطة، لأنه وإحنا إيش نحطوه في وضعية خارج الصندوق العادي. نحط له مسائل من نوع نعطيه مستطيل كفاك، نقول له أطوي الورقة بحيث نتحصل على ثلث هذه. دونك أنا حطيته في وضعية اللي مثلا قبل هو التلميذ كيجي يعدي، بالنسبة لنا ظاهر شي يعدي امتحان على زوز دروس محضرة. دونك تعطيه أنت تمرين في اللاوعي نتاعو، عارف شي يجي درس فلان وفلان، ألوغ كو تمد له الورقة يبدا كم يخمم زعما التوية هذه اللي عملتها شنو دورها وعلاش وصلتنا للمطلوب منه. بعد ما يعمل هذا نمشيو نوريو اللي هذا بامكانه يصنع لنا المجسمات هذه، نستغلوا احنا كالشغف عنده باش نمشي نعملوا هذه. نقولوا خلينا نحلوا المساله ماتيماتيك وبعد نمشيو. وعندنا الفوا الثالث هو نخدموا على تكوين صغارنا في الاولمبياد. فيو لي سيفري عندنا احنا لسي نموذجي، دونك تلامذه متميزين. دونك حبينا مش مجرد يعدي ما تعادي، دونك حبينا نكونهم في مجال متميز عالميا الناس تبحث عنه اللي هو ليز اولمبياد ماتيماتيك. دونك عندنا تو مده عامين واحنا نخدموا معاهم، عداو عندنا في مسابقات اون ليني ماهيش ليمو لكن مسابقه محترمه عالميه. ترشحوا عندنا 10 تلامذه الى ايطاليا في روما سورا لو 2 و 8 جويلي. دونك خذوا شهيد ومدي ميداي ودي كلاسمو على 700 مشارك، يعني عندنا شكون في العشرين الاولى ترشحوا على ترشح. ان شاء الله اذا كان مشينا وسهل ربي، خاطر مازلنا نبحث عن لي سبونسور
1: الدعم المالي. هذه ديما المشكله اللي تعترض
0: عندنا وجهه ساتيسفي. علاش؟ لانه احنا كنا نخدموا وحدنا. دونك حبيت تلامذتي سو كومبار مع ناس يعني في نيفو عالمي، لقيناهم يقدوا رواحهم ما شاء الله وترشحوا تقريبا.
1: موفقين ان شاء الله، ان شاء الله يكونوا معنا في هذه المسابقه ويشرفوا تونس، ونحن شباب تونس ديما مشرفنا يعني في تونس وخارج تونس. شكرا لك، يعطيك الصحه.
2: ادراك نافذه على جوهر الاشياء.
3: كنا نسمع مستمعينا في عديد الأفكار والمشاريع اللي جاية من عند التلامذة اللي كانوا حاضرين في تظاهرة تونس تبدع اللي صارت في شهر أفريل. الحقيقة كان فما حضور ما بين الباحثين الأساتذة المختصين التلامذة يعني في عديد المجالات النوادي بمختلف أنواعهم من كامل الجمهورية. في كل مرة أنا حبيت نقدم لكم هذه المشاريع وهذه الأفكار. احنا هكا وصلنا نهاية حصتنا من برنامج إدراك. شاء الله نتقابل الأسبوع القادم مع المستجدات العلمية كما تعودت كل نهار السبت ابتداء من 10 حتى نص النهار. إذا ما بقى لي كنقول لكم متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة تونس الثقافية، وإلى اللقاء مع تحيات وفاء بركة الدردوري. باي.

0: إدراك، العلم في خدمة الإنسان والفكر في خدمة العلم. إدراك،
1: لأن المعرفة تبدأ بسؤال.
0: إدراك
1: نافذة على جوهر الأشياء. إدراك
0: مع وفاء بركة.

0: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها. وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصه فيها دروس كل المواد للاقسام اللي عندهم امتحانات وطنيه في اخر السنه الدراسيه، دروس امنها خيره المعلمين والاساتذه والمتفقدين، تلقاوها في المباشر او مسجله. كما تلقاوها مكتوبه يكفيك انك تنقر على رابط الماده ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: تونس الثقافية،
2: صوت إرادة الحياة. حديث السينما.
3: سينيوري اي سينيوري بوناسيرا. Ladies and gentlemen, good evening. Mesdames et messieurs, bonsoir.
4: في أيام قرطاج السينمائية الأولى 1966.
5: إحنا شادينا صحيح باش تعمل الأستاذ بيك كل شيء.
6: أنا زوفونيل، بلادي قرطاج، عيش فيها أميرة. قاوموا العدو، مادام عندنا قوة، مادام حب الوطن يغذي في عزيمتنا.
7: وكالشجرة اللي قامت على فيلم كل مرة أخذوا رد.
8: في أفلام تكلفت وتكلفت مبالغ كتيرة وملاش أي معنى.
9: وما ننساش بأن كل الأفلام اللي ذكرتها العرضية بتاعها عرضية سينمائية، رؤية مش كلام، رؤية وإدارة ممثلين والمزيكا.
10: Merci beaucoup to the festival, the Cannes, for this Palme d'Or d'honneur.
1: حديث السينما مع وصال الكسراوي.
11: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الأوفياء أينما كنتم أينما يسيركم صوتنا على موجات إذاعة تونس الثقافية. تحية إلى كل متابعينا ومستمعينا ومستمعاتنا من داخل تونس أو خارجها، من شمال البلاد إلى جنوبها. متواصلين معكم في موعد جديد أسبوعي كما عودناكم في برنامج حديث السينما. تحية لكل مستمعينا ومستمعاتنا كالعادة. نخرج فاصل ثم نواصل.

0: في حضرة الفن السابع.
1: رجعناكم من جديد، مرحبا بكم مستمعينا ومتابعينا. إذن في فقرتنا الرئيسية من برنامج حديث السينما نستضيف في فقرة في حضرة الفن السابع ضيفنا غانم شيحاوي رئيس نادي السينما بسوسة. مرحبا بك، شكرا على الحضور.
2: شكرا مدام، مرحبا بكم، أشكركم على الدعوة الكريمة.
1: مرحبا يا سيدي، نورتنا. غانم شيحاوي، شنو علاقتك بالسينما؟
2: أنا رئيس نادي السينما بسوسة، منضوي تحت الجامعة التونسية لنوادي السينما. نشت في المجتمع المدني لكن ابن حركة سينمائية. مفهومة الواسع، مش برودكسيون أو كمخرج كتقني أو ارتستيك،
1: مش جانب التقني.
2: مش جانب التقني، جانب الجامعيات الفني
1: التنظيمي
2: سينيفيل. جو سوي سينيفيل ونعشق الأفلام وكفرج على الأفلام. مستغرب وغرم بالأفلام برسك من بعد كورونا. كنت قبل كورونا كنا نعمل عملت بروجرام واحد سيني كافي، نمشي للقهوه في سويسرا ونعمل بروجيكسيون صغيره كدوكو ميتراج افيك ديبا من غير حتى اطار تنظيمي. بعدها تواصلت مع الجامعه وحليت فرع في سويسرا تبع الجامعه دونك، وهي تخدم في نفس المجال، ومجال نشر ثقافه سينمائيه، نشر ثقافه قراءه الصوره، نقد السينما اللي هو مجال مهم جدا
1: ممتاز.
2: يعني هو انا رايح من الناس انه مش ممكن انسان يحكي على السينما ويرى نفسه سينمائي وما يعرفش يقرا الصوره، لانه يعني مش مهم انك انت تستعمل ليزوتي، ما فاش توظف ليزوتي، هذا هو المهم في السينما.
1: اذا تستعد سوسة للاحتفاء بذكرى المئوية للمخرج السينمائي العالمي يوسف شاهين في موعد استثنائي فيه الجمع بين الفكر والسينما. إذن هذه التظاهرة تنظموها أنتم مع نادي السينما بسوسة
2: بشراكة مع روز لوكسمبورغ
1: اللي تنضوي تحت لواء الجامعة التونسية لنوادي السينما بالتعاون مع مؤسسة كما قلت روز لوكسمبورغ مكتب شمال إفريقيا وجامعة سوسة كجسر بين التاريخ السينمائي العريق والجيل الجديد من الطلبة والسينمائيين. إذن لو كنت تحدثنا على التظاهرة، كيفاش حضرتوها، شنو المبادرة، شكون اقترحها، كيفاش الجانب التنظيمي، شنو الحاجات اللي باش تتعرض فيها، شكون هم اللي باش يحضروا، هل انه فما ورشات، احكي لنا على التفاصيل، كيف تم الاعداد بدقة لهذه المئوية.
2: اوكي دونك المئوية يوسف شاهين هو من قبل رأس العام كان عندنا برنامج انه نحيي ذكرى المخرج يوسف شاهين، سورتو انه قبل رمضان عملنا تظاهرة صغيرة، كان عمل بروجي بيلوت، كان عمل تمهيد، عرضنا كل متراج القاهرة منورة بأهلها في مركب الشباب بسوسة. لكن كان عندنا طموح وهدف أن تكون تظاهرة كبيرة في حجم يوسف شاهين، طبعا هو مخرج عالمي من عمدة السينما العربية والعالمية، دونك كي تعمل ايفينمون تعطي حاجة على قيمته وقدره كما بحكم يعني سأل الشرف أنه مشي أنه حضر معرض الكتاب باسل رمسيس اللي هو من أحد مهم مخرجين السينمائيين والنقاد وكتاب السينمائيين في مصر. ومؤخرا كتاب على يوسف شاهين صرخة جناوي الأخيرة هوريكم، اللي هي مقتبسة من فيلميها باب الحديد اللي هو فيلم الانطلاق ليوسف شاهين، والكتاب يحكي لتاريخ يوسف شاهين وأعماله وعمل كله، فهمت؟ دونك وقت استدعته روز لوكسمبورغ، دونك بحكم من مصدقانا نسقنا معهم، لما لا أن نكونش نعمل نفس نستدعوه سوسة باسل رمسيس ونعمل الإيفينمون في حجم باسل رمسيس طبعا وفي حجم أيضا يوسف شاهين. ونسقنا مع جماعة سوسة، مشكورين جماعة سوسة كانوا متعاونين بشكل كبير على الأخر، البوزار سوسة نشكر شكر خاص وكبير سي محمد قايد مدير البوزار، كيف صديقتنا نهاب عزيز على تعاونهم وقف معنا على الاخر، عجبتهم الايديا فيك بليزير، ما صارش حتى تعطيل بالعكس. دونك مش يكون فيه عرض تقديم الكتاب نتاع باسل رمسيس بحضوره هو، مش قدمنا كتاب باش نحكيوا شويه زاد على نحكينا شويه على يوسف شاهين من منظوره هو. بعدها مش نستدعوا مع حسن عليليش اللي هو واحد من رواد الحركة السينمائية في تونس، واللي هو كان شد رئيس الجامعة التونسية للسينما أكثر من فترة، هو أظن أحد مؤسسي مهرجان الفيفاج بسوسة. مش حكينا على يوسف شاهين في رحاب طاهر الشريعة،
1: نعم،
2: ودور يوسف طاهر الشريعة في السينما المصرية، وفي في حياته في تاريخ
1: العلاقة الرمزية اللي جمعت
2: في تاريخ يوسف شاهين. انا يعني باش الناس بتعرفش انه طاهر الشريعة اللي عنده فضل كبير برشا السينما العربية والافريقية، مش كان في تونس اكا هو، انا هو احد رموز عمادة السينما العربية والافريقية بامتياز. دونك
1: اللي كان معناتها رمز للتمرد،
2: ايه طبعا اكيد،
1: والتحرر
2: طبعا اكيد، من هيمنة السينما الغربية، وانه سيطرت المارجنات الاوروبية على على على على انتاجاتنا السينمائية. وبعد مداخلة عم حسن باش نعرضوا فيلم باب الحديد
1: 1958.
2: هو باب الحديد هو انطلاقة يوسف شاهين، هو انطلاقة حقيقية. الفيلم ذاك هو اللي خلق يوسف شاهين، يعني مش فهمت يعني صحيح هو انجو، لكن هو اللي خلقه، هو اللي صنع شخص اسمه يوسف شاهين، ومخرج برمزيته وبقيمته الفنيه تاعو. دونك
1: مخرج استطاع ان يقتلع العالميه من خلال معناتها الاعمال،
2: العالميه نتاعو الارض، المسير، الاختيار. دونك مش تم عرض الفيلم دونك هذا في البوزار لو دو ماي، قدرت لهم يكون عرض فيلم الارض، ومش يكون الدباء حول الادب في اعمال يوسف شاهين. دونك نفس المجموعه، مش يكون حب بدون حضور باسل رمسيس، دونك ما مش يكون حاضر معنا كان 29، اما احنا كجروب سوسة مع محسن مع الكل، دونك باش نكملوا الجزء الثاني من احياء ذكرى في من الارض كما قلت لكم مع الدباء. مهم جدا انه الجيل الجديد يعرف عارف قديمه، يعني يعرف التواصل بين الاشياء، هذا مهم جدا انك تحيي ذكرى شخص كما يوسف شاهين قبل احيانا ذكرى طاهر الشريعة نفسه، ذكرى ميلاده في سويسرا، وعرضنا فيلم يحكي على السيره نتاعه، وجبنا حتى عائلته وحكينا عليه. دونك مهم جدا انك انت تحيي رموزك وتعرف به جيل جديد، دونك هذاك هو التواصل، هذاك هو. انت مش ممكن انك تحكي زاد تكون سينمائي وما تعرفش تاريخك وما تعرفش تاريخ اللي سبقوك، وشنو خدموا وشنو عملوا، شكون كمثال يحتذى به. يعني
1: لو كان نحكيو على النادي عموما، معناتها ظروف تأسيس هذا النادي، الأهداف من خلال تأسيس هذا النادي، شكون اللي تستقطبوهم في هذا النادي تخدموا عليهم، معناتها ربما لصناعة الوعي، وإلا اللي باش تحبوهم في السينما، وإلا لتشجيعهم على الدخول في مجال السينما. حكينا شوية على النادي وظروف إنشائه، وشكون السيبل متاعكم، وكيفاش قاعدين تخدموا خاصة على المراهقين والشباب.
2: به هو تاريخ إنشاء النادي تحديدا هو 22 أكتوبر 2022. كما قلت لكم قبلها كانت ثم عملنا سلسلة من ومن قبل الكورونا، وقصت بعد الكورونا ورجعنا عملنا سلسلة من عروض الأفلام في المقاهي. كما قلت لك في تارت سيني كافي، أنك خلق حركة ثقافية في المقاهي وتغيير جو منك والبلابلا هكا، وتمشي تعمل قهوه ريال ما تستفادش، ما تعمل حتى شيء يفيد. دونك علاش ليه ما نعرضوش فيلم كل متراج؟ وعم يخدموا برشا على خدمنا برشا على السينما التونسيه، وبعد الكل متراج يصير ديبا. من خلال الانشطه هذه قمت بعد بتاسيس نادي مع اصدقائي، بتاسيس نادي سينما بسوسه. الجروب كان مقسم للجروب، يعني مقسم البارتي كان ارتستيك والتكنيك، ولاد سينما، مخرجين دي جون، مخرجين من سوسة، ملك مجدوب، رفقة عياشي، محمد أمين بعبيد، وكل ودي جون اخوانا ولد مجتمع مدني بتاع ادمستراتيف، يعني كل ما هو عنده علاقة بالأنشطة بالبروغراماسيون بال دونك عبد الله طلال، بعض الاطراف الاخرى اللي كانت حاضره معنا. الهدف منه كما قلت لك هو انه والحاجه احياء الحركه السينمائيه في سوسه اللي تعيش فراغ كبير ياسر للاسف، رغم انه سوسه عندها دور كبير ياسر في الحركه السينمائيه اللي برشا ناس ما تعرفش.
1: معناتها سوسه اللي هي مدينه سياحيه، ماهيش مدينه عاديه،
2: متروبول،
1: ماهيش مدينه داخليه اللي ما عندهاش امكانيات ولا اي لا، مدينه سياحيه كبيره، عندها ثقل سياحي، عندها ثقل تاريخي، عندها ثقل ثقافي، عندها ثقل اقتصادي زاده، فكيفاش ما فيهاش قاعه سينما؟
2: والله للاسف، ومش كيما قلت لك مش كيما في سوسه كهو، هو بارتو موجود.
1: احنا طرحنا الاشكاليه،
2: اي طبعا لا مهم، لا مهم، مهم جدا طرحنا الاشكاليه طبعا اكيد. الاشكاليه كبيره برشا وعايق كبير، وبالذات الناس ما لقاوش حل، هو هو انا عاش كيما ترى مؤخرا في سوس بلاس للاسف يعني ايقونة السينما في سوسة وقبل نجمة يعني ازيلت يعني حتى كهيكل كبناء ما عادش يعني حتى امكانية انك تم اعادة النجمة ما عادش يعني مسؤولية الارض ترى عادي اللي يحب يش يبني وشنو يعمل لكنه يعني حتى التاريخين تم طمسها من الاخر يعني فهمت مش سكرت وكهو فهمت سوس بلاس تسكر للاسف هو برشا مشاكل منها مثلا مشكل البيراتاج اللي نحن ما حبيش نحكيو عليه. البيراتاج راهو دمر صناعه كامله سيرتو في تونس دمر اندستري كامله راهو مش كان برودكسيون راهو حتى البروجيكسيون راهي اندستري لما يحد ينفستي في ستاد السينما كيما كان قبل دونك دخل الفلوس تتفرج على فيلم تمشي تتفرج رطي يعني نقص وقل من هيبه فرجة الافلام دونك جست دو كليك تهبط فيلم من تليفون من بي سي وتفرج على روحك الوغ كو يعني الشارم والقوة تاع الفرجة هكا ان جروب وفي في كرون جيون ما عادش عند باش نسمع عمر ما عاشت اللحظة هذه دونك هذه مشكل كبير ياسر مشكل اقتصادي ومشكل الوعي ايضا كيف انك انت حاجة سهلة تفقد قيمتها لما صار بيراتاج كل شيء غراتوي دونك فقد السينما فقد قيمتها فرجة الافلام فقد قيمته فبالتالي التونسي نحى من مخه انه يستثمر او مش يصرف على السينما عادي ياخذ بيتزا ب 20000 لكنه تكيب 15 دينار يقول لك غالي 15 دينار غاليه لكنك ساندويتش
1: هاو فما زيد مول سهلت برشا النفاذ للافلام لي زابليكاسيون
2: اللي دمر مش سهل دمر السينما سيرتو الابليكاسيون بيراتي البيراتاج في تونس راهو فعلا دمر كما قلت لك اندستري كامله لانه لما تسكر استوديو سينما مربوط ببعضه البرودكسيون تقل انا نجي يقول لك انا باش نفستي في فيلم مش ننجو بعد نعرضه في استوديو سينما انت ماشي استوديو سينما كل فيلم باش تعرضه في دور ثقافة دونك الثقافة مش متاحة ديما عندها أنشطة عندها مسرح عندها موسيقى عندها أنشطة خاصة بها دونك فبالتالي في إشكالية كبيرة برشا من رواد الحركة السينمائية قاعدين يخدموا على الشيء هذايا دونك مشكل كبير ياسر وعائق كبير ياسر اللي سلد السينما دونك واحد من يعني لو تلقى حل للمشكلة هذايا فإنه فعلا السينما في تونس ممكن ترجع تنتعش من نود جديد يعني
1: ان شاء الله رغم انه فما طفره هكا شويه نتاع افلام تجاريه
2: هذا اللي يفرح بوك فعلا راهو السينما التجاريه راهو ممكن برشا ناس تنتقدها لكن الحاجه به انه ترجع الناس لسادو سينما
1: او في العطل ولا في العيد
2: لا باهي برشا لا مهم جدا لا مهم
1: والله وناس تستنى
2: لا مهم جدا يفرح رغم انه صحيح ساعات تلقى فيلم موش دي كاليتي مي لكنك يكفي انك خصتك ويحضر فالمره الجايه كرا فيلم يعني كتعود بالسينما ويحضر مش كان
1: كل رسالة نجمش تقيمه مش دو كاليتي خاطر فما ناس ما تحب تستهلك حاجة تضحك وتفرهد
2: إيه؟ نحكي
1: ما على الجانب الروائي
2: لا فما ثم ديتيك ثم لكم رسالة اللي كم قلت انت تاع جو وامبيونس
1: فيلم خفيف
2: ايه عندك ساعه نتاع
1: تفرهيد نتاع صغيرات
2: تضيع شويه وقت ثم فيلم دو كاليتي كاليبر ثم سوري لي نورم سينماتوغرافيك وكل دونك عنده جانب
1: تاعو عنده جمهور وعنده اماكن ومهرجانات وتظاهرات
2: تونس رائده في السينما دوتور دخلت مؤخرا في السينما كوميرسيال مهم جدا راهو
1: هو احنا ماذا بينا راهو تكون فما سينما متنوعه بكل الاصناف ونستهلكوا كل شيء مثل الكل ثقافه والكل فكر. نرجع معك شويه لتظاهره عندها مده توا ماهيش معناتها جديده اللي هي ميناء الكاميرا الى الرفاق اللي هو مشروع الكاميرا والرفاق مبادره معناتها تجعل من السينما اداه لتعزيز الصمود والادماج الاجتماعي للشباب التونسي. فكرة المشروع تتجاوز مجرد التصوير لتصل إلى بناء روابط إنسانية قوية ومشاريع سينمائية تشاركية من بنزرة التطاوين ومعتها البرنامج هذايا لو كنت تحدثنا عليه شوية معتها كنتوا حكيتوا عليه في النادي متاعكم في الصفحة الرسمية متاعكم
2: هو ذي بروجي من أعداد الجامعة ككل دونك فبالتالي ماذا بيا كان يتم الجامعة هي تحكي لي أكثر مني أنا
1: مطلع أكثر أما أنتم مشاركين فيه
2: لا مش مشاركين خاطر مش حد عين مش كل النوادي فهمت دونك يحب ان منال وبيان صابر تجد بس ما هو
1: باهي مثال هذايا معناتها لدعم المغرومين في اطار صندوق الادماج الرياضي والثقافي المحلي للشباب
2: ما نحبش ندخل ما نحبش كون
1: باهي ما تحبش تحدث باسمه
2: اي اللي باذن
1: باهي مثال شلون استدعوهم هما ويحكيوا لنا عليه اكثر نحكيوا شوي على المعاهد معناتها علاقتكم بالمعاهد الثانويه والكوليج اللي موجودين في مدينه سوسة كيفاش قاعدين تتعاملوا معاه؟
2: بيه دونك تكملة لنادي وهويته وبرامجه وأهدافه وأنشطته، احنا كسيب اللي خدمنا عليه هو لي جون. هو كيما قلت لك أنت باش تحاول أنت ترجع الحركة السينمائية في تونس، كيما حكينا بليك عاملين برشا مشاكل اللي هو اللي سالو سينما ولا الفرنس سيكتور عموما يعني.
1: نعم.
2: من الحلول اللي اطرحناها أنك تمشي أنت للكونسوماتور المستهلك. وتفالوريزي الانشطه نتاعك. دونك احنا ولاد جمعيات والجامعه والنادي ما هو الا جمعيه في الاساس يعني. دونك لازم يكون ثم امباكت سوسيال للانشطه نتاعو في جهه سوسيال. فبالتالي قلنا انه لازم انك تمشي لدور شباب، تمشي لليسي، تعرض اول حاجه افلام، انه نحطوا اوبجيكتيف نخدم عليه ان تكون السينما اداه بيداغوجيه. لانك انت تعرف انت تو حاليا الاولاد نوفال جينيراسيون مش كيف نحن قبل، ليماجيناسيون ماتت من تيك توك من الانستغرام وكل دوك
1: استهلك برشا الوسائل المتعدده والمنصات يخلق مشكل
2: صغير فعلا
1: ماش حب يركز اكثر من دقيقه
2: لانه ليماجيناسيون ماتت من الاخر.
1: لا وبخلاف انه حتى على مستوى التركيز وعلى مستوى العينين نتاعو استنست بالريلز القصار واستنست بالحاجات القصار مخ
2: ماش يتعب ماش يحب
1: فما عادش يحب
2: يخدم يعني منه يخليه صغير ولد له هكا
1: ماش يحب يركز في حاجه اكثر من دقيقتين ثلاثه. طبعا انت باش تجيب له فيلم بساعة ونص باش يقعد يتفرج فيه ولا الساعة ولا حتى كور متراج بعد ربع ساعة صدقني ولاو عندهم مشكلة في مشكلة التركيز
2: طبعا لان نلاحظ ماها برشا
1: ولا يحب يستهلكوا حاجة في سافيس.
2: دونك هو كما قلت لكم انه البروف يبدا يحكي ويشرح في الدرس كما قلت انت يخلق تلميذ يفد علاش ولا ثم نوع من العزوف ومش كومينيكاسيون بين البروف والبروف والتلميذ. عملنا برشا تجارب ونحب نطوروها لكن انا من بلادي حيل هذاك المتاح
1: الامكانيات
2: والحمد لله كان لقينا التجارب برشا من المندوبيه حتى الوزاره شخصيا ونشكر زاد بالهنا سي لسع شوشان رئيس مصلحه الشؤون الثقافيه في ديوان سعاده الوزير اللي كان
1: وزاره التربيه
2: طبعا اللي فتح لنا كامل الابواب كيف كامل اطارات مندوبيه التربيه على راس السيد المندوب سي محمد علي بذريع وما قبله شهد لله باش ما ناكلوش حق الكل كيف كامل الاطارات مدام ابتسام قزاسي وليد عيش كلهم كانوا متعاونين ما لقيتش حتى عارقنا في صديقنا اسمه محمد دغمان
1: هو انا كي ليه بسمعت تسميهم
2: الكل مسج لا كل ما نوقف معنا
1: وعاونا اللي عمل مجهود يعطي الصحة بارك الله فيه.
2: مشينا عملنا برشا عروض في وسط المعاهد عملنا ديكور ميتراج للحاجتين اول حاجه طبعا نراعيو انه صبر التلميذ خلينا نجيب المراقبه ولا صغير ما نجمش يبقى لك ساعتين
1: نجمش تحصروا ساعتين
2: طبعا وسيرتو انت زاد عندك ساعتين نتاع درس دونك كما شاعر فيلم مده ساعتين
1: البروف ما نجمش
2: طبعا اكيد وايضا لازمك ديباره وفيلم من غير ديباره فيلم مبتور
1: بلاي كي تعملوا تعرضوا معناتها لي كور ميتراج الافلام القصيره وبعد تفتحوا باب النقاش واكيد راكم تهزوا معناتها معاكم مختصين ولا مهنيين
2: ما ساعات
1: اي كيفاش تلقاو التجاوب نتاع المراهقين والشباب؟
2: والله يعني ممكن الاول كنا متخوفين برشا لانه يعني حاجه جديده ممكن ما تعجبش الصغار ممكن يقلق لكن خلينا العكس يعني
1: والا تنجم ما يفهموش بالكدي زاد
2: فما اللي ما يفهمش اللي ما يفهمش هذاك بعد في الديبايت نفسروا له طبعا ثم اشكاليه ما نكونش ماهوش ما تلقاش الكل
1: نفس طبعا المواعي
2: لكن الشيء اللي استغربوا منه هذا الاستاذ انه عندك التلميذ الكسول المشاغب
1: يولي يسال
2: ساكت
1: اي يركع
2: منتبه لا فعلا مش ليش انه انا شاف حاجه جديده من الاخر شاف الصوره اللي راه في اكران صغير ولا في راه في اكران شنو على الحيط اي تجربه جديده بالنسبه لي انبهار تام وكامل اللي ما تكلمش واللي يتكلم كل اللي يحب يعبر شاف حاجه جديده شاف امبيونس انت هذاك علاش قلت لك يعني فعلا من حد واحد حلول انك الحركه السينمائيه تعاود تحي الحركه السينمائيه في تونس انك تمشي للسد تمشي لدور الشباب اعرف دور الشباب مثلا سد السينما اعرف دور الشباب اعرف في اللي اعرف في اللي سي
1: ولكن كيف انتم
2: مازال لكن قل ما عادش
1: من خلال نادي تعرضوا الافلام القصيره فهذه فرصه انه معناتها يتم الاتصال بالمخرجين والمنتجين وتاخذوا افلام وتم عرضها في المعاهد وفي الكوليج وتتعمم لما ليه معناتها تلين ذا كل
2: مهم جدا انك انت اول حاجه تقلق اول حاجه
1: مصالح وانتم زاد خلقوا شراكات و
2: لا هو هذا اللي نخدم عليه
1: واخرجوا من سوس اخدموا على تونس الكل
2: ما هو الجامعه تخدم سوس احنا احنا نخدم كم في تريتوار سوسا كهوا النوادي الاخرى عندهم
1: شجعوا غيركم باش يعملوا كيفكم
2: بيان سور ديك بليزير من
1: برك تجربه نموذجيه علاش
2: ما فيش نوادي سينما اللي ملاهي تفتح حدتها نوادي سينما وتطب التنسيق مع الجامعه وهذه الجامعه تخدم عليه الكل دونك عندكم ذيك بليزير يعني مش احنا عندنا شركات مع سي ان سي مركز وطني للسينما والصوره ومشكور عطانا برشا افلام لانستي فرونسي واللي هم صراحة من أهم داعمين النادي من بداياته كوتي ماتريال كوتي الأفلام حتى الاسباس نتاع في سوسة اللي راح بوسعة دونك عاوننا بشكل برشا جوت انستيتوت كيف كيف جوت عاوننا بشكل كبير سيرفانتس كيف كيف بون أفلام وخذينا عندهم شركات آسيوية عن قريب إن شاء الله فهمت نخليها سكوب نبعث لك بيان سور دونك أنك يعني فتحنا شركات على كل الأطراف على الداخل الوزارة وعلى شركات الأجانب
1: معناتها جمعية منفتحة نادي منفتح على الناس الكل
2: سينما مئات الشعوب إذا كان مش ممكن تحكي على سينما وأنت مغلق
1: انفتاح وإحنا بلاد انفتاح إحنا تونس منفتحة
2: إحنا منتقل الحضارات راهو أنك تخليك تزور شعوب وأنت في بلاستيك افلام ايرانيان عشاق السينما الايرانيه كيروستامي مجيد مجيدي اصغر فرهادي فعلا يعني من بلاستيك ترى قصص تاع شعوب اخرى مجتمعات اخرى مشاكل تاع ناس اخرى ترى حياتهم ترى افكارهم ترى عيشتهم تشوف مجيد مجيدي مثلا بالوان الجنه وترى شمال ايران وكل خضره وكل جمال والابداع نفسه مجيد مجيدي في الاخر ابي كيف يحكي على السود الصحراء وكل واحد يعني ترى ثقافته وانت في بلاستيك تعيش تجارب انت ما قمتش بها فهمت هذا السينما اللي توفر لك تركوفسكي في روسيا اب السينما الشاعريه ستالكر سكولاريس كل ما تشوف يعني برغمان في السويد كوريزاو في جابون كلهم امريكا يعني ما نعرفش امريكا طبعا كده كوبولا تارانتينو يعني تعيشك حتى بشكلهم كي تشوف انت ماشي كوبولا تشوف التاكسي درايفر تشوف حاله اوروبا حاله امريكا بعد ازمه حرب فيتنام كيفاش يعيش انا مولد عام 80 ما عشت الفتره هذيك لكن كي تشوف الفيلم هذاك تعيش الفتره هذيك وتعيش ازمه المجتمع الامريكي في الشوك اللي خذاه يعني دونك السينما تعيشك حاجه انت ما عشتهاش فيزيك مو كما
1: نقول اي ماكش موجود فوق
2: طبعا اكيد تعيشها وتراها وتحسها فهمت فاش كيما يخموا كيفاش يفكروا كيفاش يعيشوا شنو هي مشاكلهم يعني تكون مده فيلم ساعتين ولا ثلاث
1: ساعات تقعد تخمم
2: طبعا اكيد لا تبقى بعد تخمم برشا
1: الفكر
2: تبقى برشا تخمم هذا يكون الفيلم
1: تنجم تمشي تحل كتب تنجم تمشي وقتها
2: وذاك فعلا اللي يعمل
1: وقتها تمشي تلوج على التوثيق والاحداث والكتب
2: تشوف ثم عاش انا في جاكيت ميتال كي تشوف نعرفش انا تاع كوبريك اللي يحكي لك على حلقة حرب فيتنام تشوف نعرفش انا شو اسمه ابوكاليبس ناو وكلهم يحكيوا على الحروب ودخول عسل ودخول امريكا في الحروب وكل الامبرياليه والكل وتعيش يحكي لك المخرج هنا مش عقليه الحكومه الامريكيه والنطق الرسمي
1: القصص
2: لا يحكي لك المجتمع الامريكي شو هو شنو
1: حاسس اي هاني قلت لك ويدخلوا لك فيها قصص
2: مع الشعوب انسانيه يعني سينما مرآة الشعوب طبعا اكيد مش
1: أي
2: مش
1: قصص انسانيه
2: احنا مثلا كنشوف السينما التونسيه كنشوف انت مثلا تفرج على فيلم فجر اللي هو تقريبا اول فيلم تونسي بعد الاستقلال بس عمر الخليفي اللي يحكي الحركه الوطنيه من منظور رسمي يعني منظور دستوري بعد تفرج فيلم سالم السجنان اللي يحكي نفس الموضوع لكن من منظور اخر
1: رؤيه اخرى
2: اي من رؤيه اخرى على النقبيه من الحركه النقبيه الحركه المذيه كيفاش هي تحركت دونك تفرج الافلام على موضوع واحد
1: مختلف الزوايا والرؤيه
2: تكمل بعدها في النهايه طبعا اكيد
1: يعني طبعا تقعد السينما معناتها حاجه راقيه جدا وحاجه معناتها
2: اروع ما ثم ساعات افلام تفرجها تبقى في ذكرتك ما تتمحاش وفعلا يعني ما عرفش ثم فيلم فعلا بقى في ذكرتي وتاثرت ببرشا كما ذا تورتل كانت فلاي وفيلم ايراني البهمان قبادي يحكي على اطفال الحروب وفعلا جاب اطفال اونديكابي واللي مخصوص يديه زوز ثم مش مكياج فعلا مخصوص ماهيش كذبه ولا
1: حقيقه
2: اي جابهم وجسدوا اللي صار مع شخص السينما الايرانيه كيروستامي كلوز اب يعني شخص كيفاش مغرب بالسينما لكن ما موتتش ظروف انتحل شخصيته مخرج كيفاش اعاد تجسيد هذا كله في في في دوكيومنتير. السينما فعلا راهي مجال رائع جدا وعالم رائع جدا من الاخر. تعيش الاربع لحظات حياتك وتيحت لكاسات وقتها.
1: كان فما بعض النوادي في المعاهد راهو يتم فيها عرض الافلام.
2: كان
1: ان شاء الله بالتوفيق يا صديقي غانم. نعطيك كلمه الختام, شنو الرسائل تحب توجهها للناس اللي قاعدين يسمعوا فينا, للفئات الكل اللي قاعده مهتمه بالسينما وحتى اللي مش مهتمه ولا ما يجيش لبالها تهتم بالسينما, شنو رسائلك توجهها لهم؟
2: شكرا مدام, مشكور جدا لدعوه التميم. مش اول مره اكون ضيف سيرونتين او حتى بار تليفون على الاذاعه الثقافيه خاصه, وكل كانت فعلا اذاعه ثقافيه كنت ايضا راهو دعم اعلامي للنادي. نشكركم برشا. كيف نشكر ديد الكلوب الكل, نشكر كل كامل من ساهم ومن دعم النادي. وطبعا هذا دورنا احنا كمجتمع مدني, عندنا دورنا واجبنا في مجتمعنا انه نمي الحركة السينمائية. السينما ماهيش مش شوية هكا ناس تحكي لا وتلعب, لا راهو
1: راهو
2: جدية, راهي قصة, راهو حاجة رائعة جدا, راهو مساج, راهي السينما هي مرآة الشعوب, راهي أكبر وسيلة للوعي وخلق الوعي.
1: وعي, ترفيه,
2: طبعاً
1: ثقافة,
2: تنموية أيضا,
1: تنمية, اقتصاد, سياحة, والمراهقين تحميهم بالثقافة بالسينما بالوعي, فبش يطلع إنسان مثقف سوي يحب بلاده متعلق بوطنه. معناتها هذا كله لا يبنى عند الوعي متاع الذهن متاع المتلقي الناشئ والصغير والمراهق والطفل إلا بالثقافة والسينما.
2: المجتمع المدني هو عنده دور مهم جدا. الدولة وحدها ومسكت مش قادرة وحدها طبعا أكيد ضد لدو حد ما تصفقش, احنا دورنا كمجتمع مدني المؤسسات الحكومية والغير الحكومية كنا نفس
1: طبعا كنا مع بعضنا يد واحدة. الفضاء هذا والمجال مفتوح لكم في كل وقت. غانم انت مرحب بك, انت والاعضاء متاع النادي الكل, هذه داركم, هذا المجال متاعكم انتم مفتوح. غانم شحاوي رئيس نادي السينما بتونس بتوسا, تحية لك تحية لكل معناتها أهلنا في سوسة اللي نحبوها برشا. شكرا لك مرة أخرى, مازلنا متواصلين معاكم في برنامج حديث السينما, راجعين بعد قليل.

الإنساني للسلام تحصل عليها المخرج حافظ خليفة. عودة على الدورة 44 لمهرجان الزيتون الدولي بالقلعة الكبرى، وين مدير الدورة 44 أعطى الثقة للمخرجة هادية بن عايشة لمسابقة الفيلم القصير، وكانت سهرة سينمائية كانت فيها ماستر كلاس قدمه المخرج فرج ترابلسي، والمسابقة موضوعها فيلم عن القلعة الكبرى، وسهرة سينمائية تم فيها عرض 4 أفلام قصيرة للمخرج أنيس الأسود لودينغ وعصيفير المدينة للمخرج محمد قبيل شقشم وثنية عيشة للمخرجة سلمى الهبي بين عالمين للمخرجة هادية بن عايشة، وتم عرض الأفلام المشاركة بالمسابقة وتم تقييمها من قبل لجنة التحكيم وأعضائها، وقد أسندت الجوائز كالتالي: تنويه خاص لأفضل فكرة ومعالجة لفيلم شموخ زيتونة لرانيا الحمامي لنبل الفكرة واحترام شكل الفيلم القصير، الجائزة الثالثة قدرها 200 دينار لفيلم ذاكرة بين الجدران لفاطمة الزهرة، وذلك لقيمة البحث التاريخي الذي قدم في الفيلم الاجتهاد لتقديم صورة جيدة، والجائزة الثالثة قدرها 300 دينار فيلم ذاكرة كيرزا لأميمة دردور، وذلك لنجاحها في تحويل الأشياء. إذن هكا نكون وصلنا لنهاية حصتنا اليوم، إن شاء الله نكون أفدناكم، شكرا على الاهتمام والانتباه، تحية كبيرة لكم وين ما يوصلكم صوتنا في الإذاعة، إذاعة تونس الثقافية، ملتقانا الأسبوع القادم في برنامج حديث السينما، إلى اللقاء.

0: masculin. Moteur. Action.
1: Hadith au cinéma.
2: Signore e signori, buonasera. Ladies and gentlemen, good evening. Mesdames et messieurs, bonsoir.
3: في أيام قرطاج السينمائية الأولى 1966.
4: احنا شادينا صحيح باش تعمل الأستاذ بيك كل شيء.
5: أنا زوفونيل، بلادي قرطاج، عيش فيها أميرة. قاوموا العدو، مادام عندنا قوة، ومادام حب الوطن يغذي في عزيمتنا.
6: وكالشجرة اللي قامت على فيلم كل مرة أخذوا رد.
7: في أفلام تكلفت، وتكلفت مبالغ كثيرة، وملاش أي معنى.
8: وما ننساش بأن كل الأفلام اللي ذكرتها الأرضية بتاعها أرضية سينمائية، رؤية مش كلام، رؤية وإدارة ممثلين والمزيكا.
9: Merci beaucoup to the festival, the Cannes, for this Palme d'Or d'honneur.
10: حديث السينما مع وصال الكسرى.
11: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا، موروثنا الموسيقي، وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
12: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: أنغام من كل مكان.
6: أنغام من كل مكان.
5: أنغام من كل مكان. في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان
6: مع مروان البجوي،
5: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.
7: الصديق كلمة جميلة نحبها جميعا ونحتاجها جميعا. قد تختلف مقاصد الأصدقاء في حياتنا، لكنني أتحدث عن ذاك الصديق الذي يحبك لأجل الحب، يحبك في الله ولله، يحبك لأنه يرى فيك الصلاح، يحبك لأنه يريد أن يكون صديقا لك في درب الخير، يحثك على الخير ويريد أن يرافقك في درب الخير. إن رأى منك الخير شد على يدك، وإن رأى منك الزلل نصحك وقومك بأجمل أسلوب. صديقي، شكرا لوجودك في حياتي، شكرا إلهي أن أنعمت علينا بأصدقاء رائعون نحبهم فيك ويحبوننا فيك. اللهم اجمعنا بهم في جنات النعيم يا رب العالمين.
5: أنغام من كل مكان.

0: الصديق الحقيقي إذا اقترب منك منح، وإذا ابتعد عنك مدح، وإذا ظلمته صفح، وإذا ضيقت عليه سمح. صديقك الحقيقي من يفهمك بلا كلمات، ومن يصدقك بلا أدلة، ومن ينصحك دون جرح، ومن يحبك بدون شرط. إنسان بلا صديق وردة بلا رحيق.
1: إذاعة تونس الثقافية.

0: من غضب منك ولم يفعل بك شرا تره صديقا لك، فالغضب يفضح طينة البشر.
1: زمان بس مش زمان، ألف ليلة وليلة. زمان وقت الطفولة الحلوة وأيامنا الجميلة، كان عمري 10 12 مش أكتر من كده.

واللي أجل واللي أخد الإعفة دغري والمعاد البيزا سجل كبرت الدنيا علينا والمكالمة بالمعاد أصل فلان هاجر لكندا وفرق التوقيت بالساعات هما 2-3 بقيوا في الوصال والاتصال ونقول الدنيا

0: أنغام من كل مكان.
1: أنغام من كل مكان.
0: أنغام من كل مكان. في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان
1: مع مروان البجوي،
0: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.
2: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
3: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
4: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
3: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
5: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
3: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين. عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
6: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
2: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
7: أحباء الحكمة في أسئلة الوجود والإنسان. أحباء الحكمة. أحباء الحكمة مع الدكتور حمادي بن جبلة وسفيان العرفاوي.
8: اهلا وسهلا بكم الى برنامج احباء الحكمه لمعدي استاذنا العزيز الدكتور حمادي بن شبالله. ننطلق في هذا اللقاء بمحاوله التذكير بما سبق، ونقول انه مما يمكن الاحتفاظ به اختيارا منهجيا تخيرته لنفسها لقاءاتنا الاسبوعيه هذه، ان تاريخ الفكر الانساني نظرا وعملا، اي علما وفلسفه واخلاقا وسياسه، يقبل القسمه الى لحظتين كبيرتين وإن كانت غير متساويتين في الامتداد الزماني. الأولى بدأت اصطلاحا منذ قدماء المصريين وقدماء العراقيين وقدماء اليونانيين، وامتدت حتى مشارف العصر الحديث، مرورا بالعرب في بغداد والأندلسي وبفرنسا وإيطاليا وإنجلترا في أوروبا، خاصة في أوروبا اللاتينية المسيحية. واللحظة الثانية بدأت اصطلاحا سنة 1543، سنة ظهور كتاب كوبرنيك في دوران الأفلاك السماوية، وبينا أن اللحظة الأولى عاشت فكريا على عقيدة سكون الأرض وسط العالم، أو قل فرضية مركزية الأرض. أما الثانية فهي تقوم أساسا على القول بمركزية الشمس وسكونها وسط العالم. وبينا دكتور حمد بن جبالة في هذه الحصة أن جميع علوم الطبيعة خاضعة في المرحلة الأولى إلى فرضية مركزية الأرض، وفي الحالة الثانية إلى فرضية مركزية الشمس. وقلنا أن العلوم قبل الحديثة مختلفة اختلافا أساسيا عن العلوم الحديثة، حتى أنه لا تعلق لهذه بتلك إلا اسميا، أي أننا نطلق ذات الاسم على النشاط الفكري في اللحظتين الحديثة وقبل الحديثة. ففي فيزياء غاليلي وديكارت لا تعلق لها بفيزياء أرسطو وابن سينا إلا لفظيا. والفرق الثاني يخص الفكر العملي، باعتبار أن الفلسفة السياسية والأخلاقية في اللحظة التاريخية الأولى، لحظة سيادة فرضية مركزية الأرض، هي فلسفة تقوم في مجملها على عقيدة الحاكمية الإلهية الأولى والاستخلاف الإلهي، حتى حين تتشكل هذه العقيدة بسمة طبيعانية ناتوراليست كما هو الأمر عند أرسطو، والحاكمية الإلهية تعتبر الآلهة مصدر شرعية الحاكم وأساس شرعية القوانين التي يحتكم إليها الناس. وقد كان بيّن معدّد الحصة الأستاذ حمادي من جبلة أن تلك العقيدة فرعونية بابلية في أساسها، على ما تم لنا تبينه من خلال دراسة افتتاحية قانون حمورابي ووصاية الإله المصري لرمسيس الثاني يوم نصبه على عرش مصر، وغير ذلك من المراجع القديمة مثل كتاب النواميس لأفلاطون. وتبين لنا من خلال تدبر العهد القديم والنص القرآني أن اليهود ورثوا تلك العقيدة عن الفراعنة، إذ أن موسى تلقى تربية فرعونية منذ حداثة عهده بالحياة، ومرت تلك العقيدة إلى المسيحية ثم إلى بعض فقهاء الإسلام الذين أصبغوا على فكرة الاستخلاف الإلهي معنا سياسيا لا أصل له في القرآن الكريم، الذي لم يضف على فكرة الاستخلاف أي معنى سياسي، غير أن ما وقع الاتفاق عليه عند الفراعنة والبابليين واليهود والمسيحيين والمسلمين أن غاية الحكم هو إقامة العدل بين الناس. فما من نظرية سياسية وجدت في التاريخ سواء عند الوثنيين أو عند أهل الكتاب إلا وهي داعية إلى العدل. العصر الحديث لم يلغي العدل، ولكنه بيّن أن لا معنى للعدل ما لم يعترف بالمساواة بين البشر، والمساواة تتطلب الإقرار المبدئي بحرية الإنسان، مطلق الإنسان بصرف النظر عن جنسه ولونه وعقيدته ولغته ووضعه الاجتماعي. ولذلك قلنا أن اللحظة التاريخية الأولى قائمة على مركزية الأرض علميا وعلى الاستخلاف الإلهي سياسيا، وأن الأولى مطلبها العدل بين الناس، والثانية شرطها حرية البشر. وهكذا نتبين أن الفرق بين العهدين ما قبل الحداثة والحداثة المرور من مركزية الأرض إلى مركزية الشمس نظريا، ومن الاستخلاف الإلهي عمليا إلى نظم الحرية، علامة في المرحلتين من مصاعب قامت ضد مبدأ العلم وضد فكرة الحرية التي تعبر عن نفسها اجتماعيا بما نسميه الديمقراطية. وهكذا نستبين أن تغيرات الفلسفة تابعة لتغيرات العلم، وأن تغيرات العلم تحدث في تاريخ البشرية قطيعات أو ثورات نسميها قطيعات إبستيمولوجية، تجعلنا نطرح سؤال الوصلة والفصلة أو التواصل الانفصال في تاريخ الفكر الإنساني. ربما يحسن بنا اليوم تلمسا للوضوح وعدم التعقيد أن نبدأ ببيان كيف أن التحولات الفلسفية تكون تابعة لتحولات العلم، ومثاله أن مركزية الأرض أعطت نظرية الأرسطية أو نظرية الأرسطية التي غلبت على جميع الزمن الممتد من العصر الكلاسيكي اليوناني حتى ديكارت. فلسفة العصر الحديث بامتياز هي صورة من علم كوبرنيك وغاليلي. هذا تقريبا ملخص برقي وسريع لما تفضل بتحليله باستفاضة وبعمق وبسخاء أستاذ العزيز دكتور حمادي بن جبلة. إجرائيا ووظيفيا كان لابد لنا أن نقوم بهذه المقدمة وهذا التلخيص تحت رقابة وإشارة الدكتور حمادي بن جبلة معد هذه الحصة، ولكن أكيد ما تبقى من عمر هذه الحصة وهو وقت مهم وطويل وثري سيحاول أن يقدم فيه الأستاذ حمادي بن جبلة أكثر الأفكار بأكثر عمق وبأكثر دقة. فكل الشكر والامتنان لك مجددا أستاذنا العزيز الجليل الدكتور حمادي بن جبلة، ولك الكلمة، وأهلا وسهلا بنا في حصتك من برنامج أحباء الحكمة.
9: بارك الله فيك سي سفيان، ومرحبا بمستمعاتنا ومستمعينا. كل حال نحن دائما نحب أن أؤكد وأن أعيد وأن أكرر أننا نجتهد دون أن ندعي علما ربما يفوق الآخرين أو يمكن لنا من حق الوصاية على الفكر مهما كان نوع هذه الوصاية. نحن نجتهد وندعو الآخرين المستمعات والمستمعين الاجتهاد معنا، وربما إلى مشاركتنا في ما نأخذ فيه من الرأي. هذا الأمل الذي أريد أن أكرره ولن أمل من تكراره، بحيث نحن نرفض كل أشكال الوصاية على الفكر. بارك الله فيك سيد سفيان، يعني حينما نذكر بأشياء معنا شفناها، يعني فعلا أعتقد، وهذا خلينا نقول بكل تواضع، هي من خصائص هذه الحصة أننا نيسر ولا نعسر. يعني نيسر فنرد تاريخ الفكر البشري الكل، يعني إلى مرحلتين كبيرتين. المرحلة الأولى هي ما قبل الحداثة، أي ما قبل 1543 على الأقل اصطلاحا، أي ما قبل كوبرنيك حتى إلى بداية الكون، ما أنا كنت تحب أنا من الهنود والصين كل هذا سميه ما قبل الحداثة، لأن هذه الفترة بصرف النظر عن الانتماءات الجغرافية والعقدية والدينية واللغوية ما نعرفش أنا الأوضاع الحضارية، هي دائما لها إجمالا نفس التفكير، نفس التفكير في الكون ونفس التفكير في الإنسان، مع اختلاف ربما في التعبير، معناها في الصيغ، مع تركيز ربما في هذه الناحية بدل الناحية الأخرى، هذا ممكن. أما من عهد قولوا احنا حمورابي إلى كذا مثلا، عندك مركزية الأرض هي المرجع عند الهنود عند الفرس عند الجميع، الذي انطلاقا منه يتعقل الإنسان الوجود المادي، يتعقل الإنسان الطبيعة. وإذا قلنا بمركزية الأرض فإن جميع العلوم التي ستتفرع عنها هي أيضا تحمل بذرة تلك الفكرة، خصائص تلك الفكرة، العلوم الكيميائية، العلوم الفلكية، العلوم الرياضية، كل شيء هذا، يعني سواء عندنا أو عند غيرنا، حيث هذاك حاجة نقوله إحنا. من هنا تأتي ما سميناه بتواصل الثقافة البشرية، تواصل. هذه التواصل لابد لنا أيضا أن نقرب أنه يشهد تحولات عميقة من حين إلى حين. ربما التحول العميق الأول مع اليونانيين، الذي يعني ارتقت فيه المعرفة إلى ما نسميه العلم. العلم هو القول البرهاني، كل قول برهاني يعني يمكن أن نسميه علما سواء صوريا أو ماديا، ما يهمش هذا معناه. فهذه هذا التحول الأول، وسيلحقه تحول ثاني في بداية العصور الحديثة، يعني مع بداية من كوبرنيك ثم جاليلي ثم ديكارت، ثم يبلغ أوجهه، يبلغ يعني أرقى درجاته مع إسحاق نيوتن سنة 1687 أو 86، يعني عند صدور كتاب نيوتن، صدور كتاب نيوتن الموسوم به يعني برينسيبيا ماتيماتيكا فيلوزوفي ناتوراليس، أو المبادئ الرياضية للعلوم للفلسفة الطبيعية، الذي كشف فيه نيوتن عن قانون الجاذبية الكونية. يعني أقول أنا الثورة من 1543 إلى اليوم هي الفكر الكوبرنيكي، سواء في الكيمياء أو في الرياضيات أو في أي مجال من المجالات الحياة البشرية. قلنا برشا مرات نقولها نعودوها، يعني كلمة النسبية، نظرية النسبية عند أينشتاين استمدها من جاليلي، يعني يقول فيها منها مش يعني قلنا مثال نذكر بها مسافرية، يعني لا ضرر في ذلك. أنا وقت اللي عمل مقدمة كتاب جاليلي، ترجم الكتاب إلى الإنجليزية، وطلب من أينشتاين أن يكتب مقدمة هذا الكتاب، يعني اسمه يعني محاولة النسقين الأعظمين في العلم الفلكي، محاولة نسق بطليموس ونسق كوبرنيك، أيهما على حق؟ هذا جاليلي معناه. وطلب إلى أينشتاين، يعني يقول نحن الكوبرنيكيين، ويعتبر أن كلمة النسبية التي استنبطها 1905 النسبية المحدودة، يعني هي نسبية جاليلية، قولها كمان. وبالتالي هو يقول نحن الكوبرنيكيين، أو نحن معشر الكوبرنيكيين معنا. شفت حيث هذاك، علاش لابد لنا يوم ما أن نسأل ما معنى ما بعد الحداثة؟ خلينا نقول من الآن لا معنى لها أصلا، أما ما يهمش مع ذلك التدجيل، يعني كما العولمة وكما الحكاية الجديدة هذه، كما شو اسمها هذه كدرشنية العيش معا أو درشنواتي، تبربي تقول العربية ما عندكش فكرة التعايش، ما هو ذلك العيش معا؟ العربي يقول التعايش، نسميه احنا التعايش، معناه مش مشكلة معنا هكا نخلق. وراها الأستاذ معنا في بيت الحكمة عمل المحاضرة على هذا رمزية التعايش، شو اسمه العيش معنا تاع اليونسكو درشنية والإيساسكو درشنية، قال رأي هذه معنا كما نمبرتكوا، معنا كما هذه الحرية الاقتصادية، كما هكا الغرب ساعة ساعة ويلوح لنا حاجة نقدر نعذضوا فيها. معنا وشي انت عندك في اللغة بتاعك كلمة اسمها تعايش إلى آخره، بحيث نحن نقول أنا وقت اللي نقوله ما بعد الحداث، يعني لابد أن نبحث فيما يمكن أن يكون معناه. إذا كان أينشتاين وجماعته أينشتاين والذين معه رأوا لا يقولون نحن الكوبرنيكيين معنا الأخر اللي مش يقول بعد الحداثة شنو معنا مخصته لحد الآن ربما أنها الأخر مش جيل نظرية أخرى تفوق أينشتاين معنا لا أستبعد هذا ولا يمكن لأحد أن يستبعده عندها تتحدث عن ما يمكن أن يكون من معنى لما بعد الحداثة هذا هو اللي نقول لنقول إحنا ما قبل الحداثة والحداثة دون معناها تيهن في ربما مسميات لا معنى لها كل هذا الأولى المرحلة الأولى تغط فيها سيطرت فيها فكرة مركزية الأرض وما تبعها من العلوم والفلسفة التي نظمتها التي عبرت عنها هي الفلسفة الأرسطية حتى ديكارت يعني يعتبر ديكارت عفوا أرسطو عند العرب المعلم الأول دون منازع شفناه برشا مرات شفناه مع البيروني شفناه مع بيروني اللي يسمي كتاب شو اسمه معناها شو اسمه المجستي معناها يقول لك هذاك الدستور الصناعة الفلكية الآخر اللي هو أعظم من البيروني الحقيقة معناها ابن الهيثم اللي يقول لك شو اسمه هو يعني هو إمام الفلكيين إمام العلم اللي يحب يعمل الفلك وكذا والعلم والفيزياء وكذا يتبع الكتاب هذا يا معنى اللي هو كتاب المجستي لكن بعد مع كوبرنيك لم يعد ذلك الكتاب والكتاب المعنى كان أرسطو هو المهيمن يعني قلنا إذا معنى عندما تبدل العلم مع كوبرنيك تبدلت الفلسفة لم يعد أرسطو هو المهيمن بل أصبح أرسطو تراثا فلسفيا تاريخا يعني لحظة من لحظات التاريخ الفلسفي يعني لحظة مهمة ما في شك معناها ولكنها لم تعد هي الفلسفة الملائمة أو التي يمكن أن تواكب العصر الحديث الفلسفة التي عوضت هي ديكارتية وأعتقد أنه إلى الآن الفلسفة في جملتها ما زالت ديكارتية يعني رغم ما شهدته من النقد ورغم مثلا من النقد مع فرويد من النقد مع ماركس من النقد ربما مع هوسرل يعني هوسرل يعني أكثر لكن خاصة يعني بقي ديكارت والديكارتين وأول الديكارتين معنا في العصر الحديث هو إيمانويل كانت مع فرق كبير ربما نأتي إليه معنا يعني نقوله أرسطو هو في الحقيقة لم يكن أرسطو وحده كثما إفلاطون لكن إفلاطون مغيب معنى ما يفهموش يسموه أفلاطون الإلهي تأتي إليه الفلسفة الاستشراقية ولكن عندما يتحلق الأمر بالعلم عند ابن سينا قلت له يعمل كتاب الشفاء تاع اللي فيه المنطق وفيه الفيزياء وفيه الفلك وفيه الرياضيات وفيه المنطق هو أرسطو 100% حتى الغزالي عندما يأتي بكتاب معيار العلم هو أرسطو 100% يعني لم يوجد فيلسوف أو مفكر خرج عن الأرسطية يعني خروجا كان له أثر هذا المهم الذين نقدوا أرسطو كثيرين ولكن في الحقيقة انت عربي تأخذ ابن تيمية نقد المناطق حقيقة هذه المعنى كل الأفكار التي جاء بها هي تقليد لما لاقاه المنطق الأرسطي منذ القديم لا من السفسطائيين من ناحية ثم من الرواقيين ثم من كذا يعني هي بضاعة مزجات في سوق الكساد نحن نقول أن أرسطو على علاته عفوا يعني بقي هو الفيلسوف الغالب وهو حكيم الإنسانية حتى ديكارت الحكمة تغيرت وأصبحت ديكارتية حتى اليوم رغم ما لقته أيضا الفلسفة الديكارتية من نقد وربما من رجات من كبيرة ولكنها لم تتغير إلى حد الآن هي بقيت كذلك خاطر ما لاقته من الشريعة البنيوية وهذا يراه معنا مدارس وبرة ما هيش فلسفات يعني تعبر عن عصر من العصور معنا. يعني كما أرسطو عبر عن عصور إنسانية معنا من عهد اليونانيين نسميه العصر الكلاسيك أي تقريبا القرن الخامس قبل الميلاد حتى ديكارت شوية روى 20 قرن تقريبا معنا ديكارت إلى حد الآن 5 قرون ولا 4 قرون يزيدوا معناه هو تقريبا كل فيلسوف ليشرع في التفلسف لابد له أن يصفي حسابه مع الديكارتي أين تقع أنت من الديكارتي هكا عند مثلا حتى سارتر. سارتر في شك ما يبقى في نهاية الأمر. ديكارتي حتى النخاع، ميرلو بونتي ديكارتي حتى النخاع، شو اسمه هوسيرل ما في شك معنا هوسيرل ديكارت، معنا محاضرته في السربون حول التأملات الميتافيزيقية من أحسن ما تقرأ معنا. هذيك اللي فيها فيها أيضا احتراز على ديكارت، فيها نقد لديكارت، ولكن ليس تخلى عنه. فهذه ما من أحد يعني تخلى عن ديكارت، ما في شك. ما زودوش الصغار كما هايدغور ولا حاجة من نوع هذا، كمان ما يجيش معنا، ما يجيش بكل تأخذ فيلسوف كبير. هذا نقوله احنا يعني يترتب عنه يعني كيف ان العصر الاول نشأ في فكرة مركزية الارض وما يتفرع عنها. الحاجة الثانية او الركيزة الثانية هي ركيزة الحاكمية الالهية، هي الحاكمية الالهية اللي برشا ناس ألف فيها باعتبارها هي فلسفة الاسلام السياسي، لا شأن لها لا بالاسلام ولا باليهودية ولا بالمسيحية. هي فلسفة رؤية في الحكم، وما أقولش فلسفة على كيف ما أقول يعني مذهب في الفلسفة أقامه قدماء المصريين يعني الفراعنة، يعني حتى مشكل معنا فرعون يعني إنسان حكيم، رأو مش معناها جبار، رأو كلام فارغ رأو قاعدين نسمعوا فيه من تأثير اليهودية. فقال فرعون لو فرعون سيلوم ساج، ولا هذا إيش معناه لوم. وكان تشوف مثلا واجبات الفرعون لغل معنا الوقت باش نحكيه معنا. واجبات فرعون نحو الله أولا نسا، لأن الإله هو الذي كلفه بالحكم، وبالتالي أن دفور دو بيتي معنا تاع تقوى تاع معنا سماع الإله وبالتالي اتباع كلمة الله. ثم واجبات الفرعون للشعب الذي يحكمه إلى آخره، يعني تقعد باهت معنا لا شأن لا علاقة لها بالفرعون. هذا لا يعني أنه لم يوجد واحد منهم معناها فسدت معناها مذاهبه، لأنه كي نقول الفرعون 3000 سنة ماهوش شوية معنا، وبالتالي مش كيما نقولوا قرن ولا اثنين هكا يرث، لا لا 3000 سنة تقريبا، 3000 سنة قبل المسيحية، ثم إلى حد الآن يعني تقريبا يعني 5000 أو 6000 سنة. هذا ايش معناها الفرعون؟ هذا قول أنت هذه الحاكمية الإلهية، أن الإله يعلن يوم كيف يعلن نعرف عليه هناك كيفاش يعلن، حتى حد ما يعرف أنه الإله قال لي كذلك، هو يقولها من قال لي كذلك، أنت ابني وأنا حكمتك في مصر أو جعلت لك حاكما على مصر لتحكم بين الناس بالعدل. هذا الكلام لم تخلو منه ثقافة، لا باش ما نقولوش الإسلام هو دين العدل، دين العدل صحيح، أما الإسلام دين العدل هذا لا ريب فيه، مثل بقية الأديان بما في ذلك الديانة الوثنية. مثلا ماش ديانة موجودة اللي تقول لا العدل خيب، كلهم يقولوا العدل باه، كلهم يعني في الفراعنة. شوف أعطيك مثال، مثلا في شريعة حمورابي ثم دول اللي تحدثنا عليه مرة الحقيقة، الواحد من الجمس يقعد يعني مؤرخ القانون فرنساوي يعني يبين كيف أن حمورابي أعطى لعبيده لعبيد بلاد الرافدين، للعبيد في بلاد الرافدين من الحقوق ما لم يعطه نابليون بونابرت للبرأة الفرنسية سنة 1804، ما ذيك المدونة نابليون في القانون، يعني ما عطاهاش دار وقعدت هكاك حتى الحرب العالمية الثانية. وهذاك عاش المرأة التونسية في وقت ما كانت متقدمة على المرأة الفرنسوية، سي جنرال دوغول اللي زاد مشابه خطوة ردها كالتونسية يعني في انتخابات وقتها، وقت الجنرال دوغول رجع للحكم في 58 يظهر لي ولا وقتاش معناها فك الشيرة هذيك. حيث نحن نقول يقول لم يعطي يعني نابليون في مدوناته القانونية للمرأة الفرنسية ما أعطاه شو اسمه. ثم حاجة أخرى نقول لك، مثلا المؤرخين يتفقوا على أنه جميع النظم السياسية القديمة يعني ال تماش نظام سياسي قديم معناها يهودي، خاطر اليهود ما عمرهم عملوا دولة، راهو اختارك من الحكاية، عمرهم عملوا دولة يعني دولة مدينة ولا حاجة من هذا. حكم سليمان شنو هو حكم سليمان؟ معنى هذاك هما زادوا واحنا كبرناه، معناها هذيك هي المشكلة. أما هو يعني قتل مشى الملك سبأ، على كل حال صحيح هو الغلط عندك فيه، معناها ملك سبأ كان ثم مملكة، كان ثم مرة تحكم، كانت عندها قوانين ما في شك، معناها منش نقعدوا عاد شيقول النظام في الأمور هذه. يعني يقول لك أنه حتى خذ سيدنا موسى شقوا عليه القرآن، ما نعرفش عليه تونا، معنى نقول أنا هذاك معطيات إيمانية. شو معنى معطيات إيمانية؟ معنى هو ما هو موجود في أفكار الناس، في عقائد الناس، له كاذب له صحيح بالنسبة لي. يعني هي ظاهرة كما أي كما بقية الظواهر. يقول لك أنت القرآن اللي مشى موسى حب يهدي الفرعون ولا شنو، قالوا ألم نربك فينا صغير كنت وما كثب بيننا سنين، وليت اليوم تربي فينا تفهم فينا. ثم تحل لبيبل العهد القديم، فرعون يقول شو اسمه موسى يقول قل لقد تلقيت تربية من أرقى التربيات في بلاد الفرعون، في ثم القوانين بكلها نتاع العهد القديم هي قوانين مصرية. هذا باش نشوفه ما نراه. يعني عندما نحن ادعينا أن الخلافة إسلامية فإنما نحن قلدنا المسيحيين، ثم المسيحيون قلدوا اليهود، واليهود قلدوا النظام الفرعوني، بحيث نحن ورثة النظام الفرعوني في الفكر السياسي مع خلل كبير لازم نعرفه. النظام الوحيد القديم، هذا كنت نقولها، النظام القديم الوحيد الذي فيه خلاف بين المؤرخين في العصور القديمة، هل هناك في مصر رق عبودية أم أنها النظام الوحيد الذي فيه خلاف كبير بين المؤرخين؟ من يقول لا، لا وجود للرقيق في مصر، ثم حدخين يقول لك لا موجود إلى آخره إلى اليوم. مش ماهوش بحيث كما نحن في المسلمين عن الرق، كما المسيحيين عندهم الرق، كما البابليين عندهم الرق، أم بو بارتو في العالم إلا في مصر. هذيك فيه خلاف بين حتى في الترجمة بتاع الكلمة، ثم يلقاو كثير من اللوائح بتاع خلاص النهار الفلاني خدموا في البناء المعبد درسنوا همتنوا وخلصوا فلان، وعندك تلقى واحدة كاملة بتاع الناس اللي خلصت فلوسها. لا. هل هم عمال؟ معناها تقول انت يوميون ولا بالشهرية ولا بأي شيء، بحيث انت تسأل يندرى سيدنا يوسف وقت اللي مشى لمصر، ولا هو يعني العضد الأيمن للعزيز لعزيز مصر. عزيز كان كلمة فرعونية، عزيز مع الإنسان القوي، أخذناها احنا، أخذتها اللغة كذا ومن بعد أخذناها احنا. العزيز هو الرجل القوي، يعني هل هو استثناء؟ لأن يوسف هو مساء باعوه، يعني أهله وأخواته باعوه، يعني في المعطيات الإيمانية. من عارف في التاريخ موجودة كاكا ولا ايش عندي فيها، مش هذاك المعطيات الإيمانية. فأصبح هو عزيز مصر، يعني ما عادش يعني هو اللي يحكم بالفعل. معناه هذا يدل على أنه ارتقى إلى ذلك، رغم أنه في نهاية الأمر اشتري، أي أنه عبد. وذلك يعني أن ربما يشترون البشر ولكن يحولونهم إلى، وقال المرتل المقتل اشتراها عزيز مصر، يعني ربما نجعله بين ولدنا، ويعني حاجة من نوع هذاك. هذاك عشان ما شك في وجود العبيد في النظام المصري القديم. هذاك علشان نحن نقوله احنا أنه المجتمعات كلها كانت تطحي للعدل، المجتمع الفرعوني، المجتمع كله. قلناها مستأخذ الخمسة سطور لولانين تاع قانون حمورابي، قل له جعلتك ملكا على بلاد الرافدين لتحكم بين الناس بالعدل، اثنين، ولتأخذ للضعيف من القوي، ولتعطي المرأة شو اسمها هي الأرملة واليتيم حقهما. يعني اكسبريس فيرباس ذابيس معنى باللفظ العبارة الوحيدة. ثم حاجة أخرى سيدي سفيان المذهبي، الناس يعني تتحرر شوية ناحية يعني تقرأ كتاب الموتى. خليني نقول مرة أخرى نعودها، ليس في قيم الإسلام أو اليهودية أو المسيحية فضيلة ليست مذكورة في كتاب الموتى الفرعوني. وهذا كتاب الموتى شنو؟ كما احنا مثلا نفس العقيدة في نهاية الأمر، وقت الواحد يتوفى ماذا بيحط يدفن، يحط معه حتى مصحف ولا حاجة من هذا، نقول احنا يونسوا كتاب الموتى هكاك يحطوه معه. شنو اللي فيه؟ فيه زوز دو كولون، هكا معناها صفة أولى وصفة ثانية. الصفة الأولى سلبية، ما لم أفعل، الآثام التي لم أقترفها، أشني وهذا اللي إحنا سموه في الفقه النسخة اللي إحنا استنبطناها كجديدة، لا ما هي جديدة، لأنه يقول لك دفع المضار مسبق على جلب المنافع، هذا قاعدة فقيه فرعوني. قل لي ساعة شنو اللي ما عملتش خايب، بعد حكي لي شو عملت به. شفت السيدي شو قل له؟ قل له مثلا عمري ما غشيت في الماء، عمري ما عملت كذا، عمري ما اعتديت على جارتي، عمري ما اعتديت على كذا، تقريبا 80 واحدة. ومن بعد وهو شو عملت؟ بنيت مدرسة، عاونت يتيم إلى آخره. تقريبا تقول أنت ما لناش خلانا نحن المسلمين ولا اليهودين ولا الكتاب هذا موجود، موجود بالإنجليزية، موجود بالفرنسوية، موجود في ومكتوب على الحجر، مش مثلا عملوه الاستعمار ولا مؤامرة عملوها، لا لا مكتوب على الحجر منذ 3000 سنة قبل المسيح. هذا يعني يحب الواحد يوسع باله، ينزل ينزل ثقافته الإسلامية أو ثقافته اليهودية أو ثقافته المسيحية في تراث الإنسانية، في مجرى تغير تراث الإنسانية. هذا يعني الحاكمية الإلهية، شنو الفرق بين احنا بين الاخرين بين كذا؟ مثلا ليس ثمتا، مثلا شوف مثلا معنى خذها من سيدنا ابراهيم، مش لازم بعيد في القرآن، سيدنا ابراهيم كي جات مرته ما تولدش، فهمتني ولا معنى سارة ما تولدش، اش عملت؟ من حقها اني يعني تهدي له أمه، معنى مش عنه هو يتزوج، لا لا من يجب إذا كان ما تسمحلوش ما يتزوج، تهدي له أمه تولد وتمشي روح. وهذاك الشرى وقت اللي بعد ما تولد سيدنا جدنا معناها ولا هاي قد تبر هز ولدكم مش البعيد ومشى به المكة وكذا، ايش عندك في التاريخ صحيح ولا لا؟ أما هذيك الحادة موجودة، ولا تسمح له بزواج ثان إلا إذا لم تنجب. أفك الحكم العام أن سبب العقم هو المرأة مش الرجل، خاصة نجم يكون الرجل. أنا شفت كيف. ثم في القانون الفرعوني، في القانون البابلي قلت لي تتزوج ثانية مش لازم تطردها، تحب تخليها تبقى السيدة الأولى للدار والحاكمة، حتى في المرأة هذيك الجبال هي المرأة الأولى يا أخي. ثم عندهم كما عن نحن فنحن في تونس هو أنه في الملكية البناء بناء الدار الزوجية يعني تقوم عن يعني معناها مش قولوا يعني التمييز أو التفريق بين الملكية وإلا وحدة الملكية موجودة عندهم. يعني تحب تقول أنت ماذا أضفنا إلى ذلك؟ كما قال ماذا أضاف نابليون بونابرت؟ هذا على واحد عندما يسرع فكرة في هذه الأشياء هكا يستريح واللي يبحث على حاجة أخرى أرقى. قول أنا المسلم ماذا يميزني عن هؤلاء؟ ماذا يميزني عن الفرعوني وعن البابلي وعن اليهودي وعن المسيحي وعن كذا وعن كذا؟ هذا لابد لنا من أن نطرح هذا السؤال على أنفسنا، وعن حاجة ما عند حتى حد، أو هكذا على الأقل خليني أقول لك ما عند حاجة ما عند حتى حد على الأقل بالوضوح الذي هي في تقديري معناها موجودة في الإسلام، هي الإيمان، الاعتراف الكلي المطلق بحرية البشر مطلقا. مع الأسف الشيء الذي غيبه الفقهاء وهو إثم الفقهاء جميعا هي فكرة الحرية باعتبارها الأساس في علاقة الإنسان بربه، فما بالك بعلاقة الإنسان بالإنسان؟ أما هذا ربما نخص له وقت آخر. هذا له موجود لا في اليهودية ولا في المسيحية ولا في الفراعنة ولا في شو اسمه هو معنى حمورابي. هذا لابد لنا. الحاجة الثانية المذبينة لحالها شوف تسمع واتتني فرص كثيرة باش نتحدث فيها أبني مش في غير الإذاعة. أنا يهس تسمع تحل تسمع قول كيفاش الإسلام دين ودنيا بينما المسيحية لا هي دين برك ما يشهد. يا أخي كذب، خليني مش قول غلط، لا كذب كذب واضح. يقول يا بابا يا أمي جميع الأديان حتى الأديان الوثنية، إذا كان صح نتكلم عن الأديان الوثنية وبالله بالمناسبة، من سمى المسيحية واليهودية دين؟ مثلا في القانون الروماني ما يتحدوش على الدين المسيحي، تقاش قلت الفرقة، فرقة المسيحيين، فرقة المسيح، وإلا يعني تقول أنت كما نحن الفرق وكذا والنحل، نحلة المسيحيين. من سمى المسيحية مش نحلة مش هكذا، لا دين ودين كوني لابد أيضا نعرفه، هو تونسي تيرتوليان. وماذا بي تقتل تحل اليوم المعجم الألماني، المعجم الفرنساوي، المعجم الإنجليزي، المعجم الكبير، تلقى كلمة دين روليجيو ولا روليجيو كما تنطقها باللاتينية، هي كلمة استعملها أول من استعملها معناها سيسيرون باعتبارها العلاقة بين المواطنين، علاقة روليجي يعني روليجاري معناها باللاتينية، بينما عن الثالث لا مش العلاقة بين المواطنين، العلاقة بين الفرد وربه. الأولى علاقة تقول أنت أفقية بين الإنسان والإنسان في الحضارة الرومانية ما في شك معناها سيسيرون، والثانية في الحضارة في في في قرطاج هنا عن احنا قلت لا لا ريليجيون لا ريليجيون الى اخره، ويبدل المعنى بحيث المعنيان يعني هذوما تلقاهم عند الجميع في جميع المصادر الاتيمولوجيه، نقولوا احنا معنى نتاع الاشتقاق اللغوي اصل الكلمه الى اخره. ما في شك نتحدث على العالم الكل الا التوانسه، هذا يراه معناها نقول النقيصه الكبرى في الاعتراف بثقافتنا نحن. عندك هو عندك لاكتانس اللي هو لاكتانس في الكاف وش اسمه تارتوليان في تونس في قرطاج، حيث هذا القضية. دونك أول من سمى المسيحية يعني بعض فرقة ولا حاجة من نوع ذي يعني دين هو كذا، والمسيحية مثلها مثل جميع الأديان تطمح إلى أن تكون دينا ودنيا. يا أخي تحل حل كورين فوا مرة أخرى، يعني هو كانوا سبعة أناجيل، سبعة مني يظهر لك سبعة ولا ثمانية أقل شيء سبعة، جاء أنكور إن فوا زلاسي وهو ابن الكاف، تربى في الكاف وكبر في الكاف وشبع بحليب الناقة ولا حليب البعدة، وبعد ولا بابا في روما جيلازيوس من الأول زلاسي الأول، وهو الذي أعطى للمسيحية سنة منين كل كان يعني هو ولا بابا من 492 ل 496 ميلادي في روما، وعطانا برشا أشياء بما فيها أعطى للمسيحيين الكل يعني قال لهم هذوما أبوكريف هذوما أنا كيما منتحلة وهذه صحيحة، وكما حددها الزلاسي الأول في القرن هكا نقوله في القرن الخامس مسيحي إلى يوم الناس هذا لم يتغير فيها شيء، وهي الذي يتعبد بها جميع المسلمين المسيحيين في العالم كله، حيث وقتاش زاد على فساد وهذيك حاجة أخرى ما نيش عارف عليها، احنا نتهمهم بأنهم غيروا كذا ما نيش عارف. كل حال نحس اللي حتى التونسي الزلاسي إلى يوم الناس هذا ما تغيرتش ويتعبد بها الجميع. ثم يعني تقول أنت في المسيحية تحل سان جان القديس يوحنا شو اللي فيها كحكاية أعطوا لقيصر ما لقيصر وما لله لله. كان اليهود يضايقون كثيرا السيد المسيح، يعني في ما نعرفش عليه تولى الحقيقة، مش معناها سيد المسيح عندي أنا تجد هذا في التاريخ ما نعرفش عليه، أما في الإيمان الديني سواء المسلم وإلا المسيح أنه تجد كانوا يضايقونه جدا، وهو زاد ما خلاش من روحه. إيش معناه هو فين يلقى اليهود؟ هو يهودي هو أمني ولا ولاش يهوديا، يعني يلقى اليهود عاملين حفلة يقول لهم انتم خايطين وغالطين يفسد لهم الحفلة بتاعه فدوا. تقرأ سان جان في نهاية الأمر يعني تقول أرادوا له شكوه إلى شو اسمه الحاكم في فلسطين، قال لهم لا أنا لا دخل لي في يعني كانت الدولة لايكية معنا ما تدخلش في الأمور العقيدة وكذا، ما حبوش يدخلوا بناتهم بكل، لكن إذا كان واحد منكم ما يعترف بالقانون الروماني رأينا نحطوه في الحبس، ماذا لا ريب فيه، ما تعترف بالقانون الروماني وتفعل ما تشاء، ما تعترف بالقانون الروماني مهما كان أمرك لا. فدبر له مكيد، مش أنا رأينا نقول فيها مكيد، هو يقول سيد المسيح يقول في الكتاب ما لكم تجربونني بوركوا فوميتي على بروف، يعني تسحيلوا عليه. قتلي قالوا له جدوا الدولار والدينار دينار، قالوا ما هذا من هنا ومن هنا، قال لهم هذا لقيصر وهذا لله وما لله لله وما لقيصر لقيصر، قال لهم ما لكم تجربوني. سخال ما يحبش يعترف بالعملة الرومانية، اعترف بها، قال هذا لقيصر وهذا لله، معناها ما حتى مشكلة، مش معناها راه ثم وهي قول تجربونني موضع من التغرير به وللإيقاع به وفي الاخر بكل ظل افلحوا في الايقاع به وقيل انه قتل ونحن نعرف انه ما قتلاش وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. حيث هذا يعني مالك لانه عليه يعني كل شيء لله سواء لقيصر او لغير قيصر. وقولها في بموقع اخرى في نفس الكتاب يقول كل يا فلان كل ما على سان بول سيسا سان بول سان بول هذا معنى مشكلة فيه هو سوري إني سان بول قديس بولس فهمتني ولا وكان يقرأ في الفلسفة في أثينا وماشي ماشي لدمشق يحب يقتل النصارى لأنه يعني هو يهودي فهمتني ولا وسمع بالفتنة بتاع المسيحيين مش يحب يقتل فيهم فهمتني هذا يراه في الكتاب نتاعهم أنا مش أنا سان بيير العفو سخطو أست بيتروس أنت بطرس بطرس يعني بيير معنى صخر وعلى صخرة هذه أقيم كنيستي. وذاك علاش الكنيسة اللي تبنات لأنه شاء روما يعمل في الدعاية المسيحية وقتلوه ثم الرومان وبالتالي عملوا الكنيسة اللي هي التو في سان بيير في اللي فيها البابا وفي الفاتيكان فهمتني ولا ما هذاك علاش يعني يقولوا فما سيد المسيح يقولوا فما تعقده في السماء ينعقد في الأرض وما تعقده في الأرض ينعقد في السماء. يعني ما ثماش فصل بين الدين والدولة. من سيأتي بالفصل بين الدين والدولة وسيفرضه على الإمبراطور مرة أخرى على غالب راهو تونسي هو الأب جلاسي أول رسالة يبعثها وقت اللي ولا بابا بعث رسالة واضحة موجودة حتى حد ما انكرها قل له أنت للإمبراطور في بيزنطة قل له أنت مسؤول عن خبز يومي وعن سلامتي وأنا مسؤول عنك يوم القيامة أنا مسؤول عن نفسك وعن طهارتك إلى غير يوم القيامة وأنت مسؤول على أمني وعلى كذا بحيث لا مجال لك لتدخل في الكنيسة ولا مجال لي للتدخل في الشأن العام. النص هذا موجود بحيث هذا قول الله علاش رضاه هذا لأن المسيحية نشأت في دولة قوية يعني ترفض الخلط بين الدين والدولة الحضارة الرومانية وتعاقب جميع من يخرج عن القرار عن القوانين الوضعية وبالتالي يعني وجدت هذه شبه التسليم بأن الدولة لها شأن يعني تغدو له ونحن لنا شأن نطمئن له. هذا هو الفرق بين المسيحية بينما الإسلام نشأ في غياب الدولة خاصة الدولة المسيحية يعني ضعف الدولة المسيحية انهارت وبالتالي يعني في شك رجعنا إلى مسألة الدين والدولة إلى آخره. ليس لأن المسيحية تفصل والإسلام يوحد بل لأن الأوضاع السياسية في عند نشوء الإسلام ليست الأوضاع السياسية عند نشوء المسيحية بينما اليهودية لم تتكون دولة يهودية في التاريخ ثماش دولة ثم حكم صاعش كما سيدنا سليمان كما يعقوب كما حاجات لأنه هذاك معناها يعني كما كان شوية في الجزيرة العربية بيت الحكمة وش اسمه مش بيت الحكمة يعني دار الندوة فقط معناها ماهوش معناها الآخر شعنا شزيدوا اليهود وشنحيوا شعنا فيه معنا مش ما لم يثبت التاريخ أن اليهود كونوا دولة في حياتهم كانوا دائما واقعين تحت سيطرة أما الحكم هذا والحكم هذا على كل حال يعني حكم بابل قبل وبعد فيما بعد حكم الرومان وثم الآخرين معنا يعني أول دولة فبين قوسين نقول احنا حكم نحن نقول اليوم نقولش دولة إسرائيل معنا. هو حتى أينشتاين يقولهاش لا هي هو في القرن العشرين حيث وهذا وبالتالي لابد لنا أن نراعي هذه الأشياء جميعها ولابد لنا أن نوسع دائرة أفاقنا حتى ندرك كيف أن مسيرتنا نحن الحضارية سواء نحن المسلمين أو نحن العرب أو نحن العرب المسلمين والعرب المسيحيين زاد لأنهم زاد أخواننا حتى مشكل معنا ما عنديش فرق أنا بين فيروز وأم كلثوم معنا في شك ثم فرق في الفن أنا ثم هو الأول الاثنين الحقيقة بهين ما ثم فرق لكن أنا واحدة مسيحية والأخرى معناها مسلمة مش بالنسبة لنا محدد يندر الأخرى تغني باهي ولا ما تغنيش باهي هذاك الفن بالنسبة لنا لا علاقة له بأنه بإيمانه الشخصي. ذا يقول احنا لابد لنا من كل هذا لنفهم كيف أن الفرق بين العصر قبل الحديث والعصر الحديث بين الفترة التي امتدت من قدماء الفراعنة والمصريين حتى كوبرنيك هي فترة ثقافية واحدة، وأن الفترة التي ستلي كوبرنيك هي أيضا فترة العصر الحديث وهي فترة واحدة. أذاك هذا الفارق الأساسي. في الفترة قبل الحديث يعسر، أقول جيدا يعسر، أحيانا المذهبين يقول يستحيل أن يثار إشكال علمي أو فلسفي دون أن يذكر فيه رأي العربي، دون أن يكون العربي مرجعا، مش يذكر برك مهما كان هذا العربي، العربي المسلم، العربي كذا اللي تحب. بينما من ثورة كوبرنيك حتى اليوم لا وجود لأي كان يذكر العربي كمرجع له، لأن العربي خرج من التاريخ منذ خمسة قرون، يعني منذ 1543، يعني خلينا نقول منذ مقدمة ابن خلدون ودع التاريخ. هل بإمكانه أن يعود إليه اليوم؟ ذلك مطمح إن شاء الله يوفقنا ربنا أن نعود إليه وأن نسترجع يعني مكانتنا تحت شمس الله.
8: شكرا لك أستاذنا العزيز دكتور حمادي بن جبال، على أمل هذا الرجاء نختم هذا اللقاء، وعلى أمل اللقاء بك مجددا في برنامجك أحباء الحكمة. كل الشكر والامتنان لك، كل الشكر والامتنان لإيمان سليماني فرنسا التقنية. نلتقي في نفس الموعد على موجات الإذاعة الثقافية مع برنامج الدكتور حمادي بن جبال كل سبت من الساعة الثانية إلى الثالث. إلى اللقاء مع تحية كامل الفريق، الدكتور حمادي بن جبال في الإعداد، سفيان العرفي في تقديم مختلف أركان هذا اللقاء، وإيمان سليماني فرنسا التقنية. إلى اللقاء.

أحباء الحكمة في أسئلة الوجود والإنسان. أحباء الحكمة، أحباء الحكمة مع الدكتور حمادي بن جبلة وسفيان العرفاوي.

0: لغة العالم لغة العالم مع شادي القرفي.
1: أصدقائنا المستمعين، طابت أوقاتكم. شنت احتجاجات المطالبة بتحقيق العدالة الاجتماعية طمعا بتغيير الوضع غير المقبول ورد فعل على الحرب آنذاك وانعدام المساواة الاجتماعية والسياسية. تعرف العدالة الاجتماعية عادة على أنها برنامج سياسي، لكن كثيرا من حركات العدالة هذه قد استخدمت الموسيقى كأداة تدعو بها الناس للانضمام والحفاظ على مشاركة واسعة النطاق في مبادراتها. وعلى سبيل المثال، يعرف البلوز التقليدي على نحو واسع النطاق لكونه مساهمة من الأمريكيين الأفارقة في الموسيقى، ولكن دوره في تشكيل الوعي السياسي غير معروف داخل المجتمعات الأمريكية الأفريقية، ذلك الدور الذي انبثق من عصر إعادة الأعمار في القرن 19 ومن الهجرة إلى خارج أمريكا الجنوبية في القرن 20. نستمع لرابسودي إن بلو للمؤلف الموسيقي الأمريكي غيرشوين كالعادة في برنامج لغة العالم عبر موجات إذاعة تونس الثقافية.

وينطبق الأمر ذاته على التفاعل المتبادل بين الجاز الحر في ستينيات القرن التاسع عشر وحركة السود القومية، ساهمت موسيقى الجاز في تغذيتهما. وتتجلى في الروايات التاريخية والاجتماعية لحظات تندمج فيها الموسيقى مع العدالة الاجتماعية، لكنها قليلة مقارنة مع تلك الأوقات التي نجد فيها أنهما التقيا إنما من غير قصد، وهي لحظات قلما نذكرها أو نلحظها. ومن الأمثلة عن انقطاع الموسيقى عن السياسة بدلا من انقطاع السياسة عن الموسيقى، نجد الغفلة الثقافية حيال الدور الذي أدته الموسيقى في الاحتجاجات الاجتماعية الأخيرة والتي جرت تحت لافتات حركة أوكوبي واليوكي أنكات، وكذلك حيال الدور المصيري الذي أدته الموسيقى في حركة مناهضة التمييز العنصري في جنوب أفريقيا. نستمع لموسيقى ثورية من جنوب أفريقيا تحت عنوان مقوازها دائما على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم.

من ناحية أخرى فإننا نجد نموذجا عن التبادل الدولية بين كل من التعبير الموسيقي والتمسك بالعدالة الاجتماعية، خصوصا في ثقافة الاحتجاج السياسي للولايات المتحدة الأمريكية في الستينيات، حركة الحقوق المدنية والحركة المناهضة لحرب فيتنام. معركة ديان بيان فو هي معركة مصيرية بين قوات اتحاد تحرير فيتنام والجيش الفرنسي الذي كان مدعوما من قوات من حلف الناتو من 13 مارس إلى 7 ماي 1954. دارت هذه الحرب بين قوات الاتحاد الفرنسي الاستعمارية ممثلة في فيلق مشاة الشرق الأقصى وقوات الفيتنام، قوات اتحاد استقلال الفيتنام الثورية. لم تكن الولايات المتحدة طرفا رسميا في الحرب، لكنها شاركت سرا من خلال تقديم المساعدات المالية والمادية للاتحاد الفرنسي. بدأ الفرنسيون عملية لإنزال ودعم جنودهم في منطقة ديان بيان فو أقصى غرب فيتنام على الحدود مع لاوس، في عمق منطقة اتحاد تاي المتمتعة بالحكم الذاتي في التلال الواقعة شمال غرب تونكين. ومع ذلك حاصر الفيتناميين بقيادة الجنرال جياب الفرنسيين من جميع التلال المحيطة، فقد أحضروا كميات هائلة من المدفعية الثقيلة بما في ذلك المدافع المضادة للطائرات، والتي لم يتخيل الفرنسيون أنه من الممكن إحضارها داخل الغابات العميقة الكثيفة. الجيش الفيتنامي خسائره تعدت 3 أضعاف الخسائر الفرنسية، ولكن كان الانتصار الحقيقي عندما خرج قائد الجيوش الفرنسية حاملا الراية البيضاء معلنا انتصار جيش فيتنام. من قلب هذه المعركة نستمع لكونسيرتو الوداع للكمان والأوركسترا للمؤلف الفرنسي جورج دورغو. نحن دائما على موجة إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم.

يلاحظ راي برات في كتابه الإيقاع والمقاومة أنه لا يمكن الموسيقى وحدها أن تضبط قدرة أحد من أجل استثمار فعال ما في هذا العالم، لكن يمكن ملاحظة المساهمات الجبارة التي أنجزتها الموسيقى في حالات انفعالية مرحلية. ويعود السبب في ذلك إلى الطريقة التي تغذي فيها الموسيقى حياتنا العاطفية، وكذلك الإحساس بالرخاء الاجتماعي الذي ندركه عندما نشارك حالاتنا العاطفية مع الآخرين. نجد الموسيقى كثيرا في تلك الحركات التي تبنى وتعتمد على التضامن.

0: حصة اليوم من برنامج لغة العالم أجمل الأوقات وأمتعها على موجة إذاعة تونس الثقافية أين يعلو صوت الموسيقى دي.
1: لغة العالم لغة العالم مع شادي القرفي.

0: أرخبيل المسرح مع
1: محمد المديوني.
2: حضرات السيدات والسادة، متابعاتي أرخبيل المسرح ومتابعيه، أهلا وسهلا بكم. نواصل في هذه الحصة ما بدأناه في الحصة السابقة، حول التساؤل حول صلة الإذاعة بالمسرح وصلة المسرح بالإذاعة. ولقد وقفنا على أن هذه مجال الجديد، هذا الوسيط الجديد للتعبير وللتواصل الذي هو الإذاعة، كان ناجما عن اكتشاف علمي تطور إلى منجز تقني كان قائما أساسا على تواصل. ولهذا كانت الإذاعة في أغلبها في أغلب البلدان مرتبطة بوزارات البريد، والأمر ليس غريبا. رأينا أن سواء في فرنسا أو في تونس وقت الاستعمار، ووقفنا كذلك على بعض السمات التي دفعتنا للتساؤل عن السر في البحث عن أشكال فنية مخصوصة بهذه الوسيلة، وسيلة التواصل الجديدة. والأمر في حقيقة الأمر ليس غريبا، فأغلب الفنون الجديدة نشأت بصلة باكتشافات واختراعات. فتصنيف الفنون عندما نتكلم عن الفن الرابع والفن السابع، عندما نتكلم عن السينما وتوصف وترقم بالفن السابع، فإن الإذاعة هناك من جعلها اعتبرها الفن الثامن. هذا الفن الثامن رأينا أنه قبل أن ينشأ ويبني أسسه ارتبط بالفنون القائمة، شأن المسرح. والمسرح فن عريق ضارب في القدم ومتعدد الفواعل، ويرتبط كذلك بجمهور من المتلقين بشكل محدد. رأينا أن الإذاعة بدأت في صلتها بالمسرح بنقل المسرحيات من مسارح ذاتها، فكانت أشبه ما يكون بالوسيط. لكن رأينا شيئا فشيئا بدأت تنشأ فرق مسرحية تنجز أعمالا مسرحية للإذاعة في ذاتها، وطرح أمر شكل التعبير، متطلبات هذا التعبير الذي يقتصر فيما يقتصر على حاسة بذاتها، وهي حاسة السمع دون غيره أو دون غيرها. فالمسرح مشاهد، أضواء، حركات، والإذاعة هي الصوت وصوت وحده. ولعل في هذا الارتباط بالصوت ما هو أقرب إلى ما يمكن نسميه بلزوم ما لا يلزم، مثل ما قال شاعرنا الكبير المعري، أي أن نركز فيما ننجزه على عدم التعويل على البصر وعلى الحواس الأخرى. وهو رأينا أن للألمان في هذا المجال منجز هام. يكفي أن نرى المصطلح الذي رأوا أن يستعملوه للتعبير عن هذا الجديد، هذا المسرح الجديد، فتكلموا عن الهورشبيل. الهورشبيل الذي قلنا أنه كان هو تركيب بين السمع واللعب، باعتبار شبيل هي اللعب وهورن هي الصوت، فأصبح كأننا نتكلم عن لعبة استماعية ولعبة سمعية. وهذا هو هذه هي التسمية، التسمية للمسرح. ورأينا أن هذا هذه التسمية تحوي في ذاتها ما يقوم عليه المسرح المخصوص الذي انتشر وبدأ يجد وراءه التفافا من قبل أصحاب الكلمة الكتاب والشعراء. فلا غرابة إذن أن يجد الهورسبيل موقعه من شواغل الكتاب، ويصبح الإذاعة مجالا لتعبير الكتاب والشعراء سواء من خلال بث ما يكتبون، ولكن من خلال هذا الفن الناشئ الذي هو التمثيلية الإذاعية الذي وصلت أوجها مع الألمان من خلال الهورشبيل. إذا نظرنا طرحنا السؤال، هل أثرت المسرح في الهورشبيل أو أثر الهورشبيل في المسرح؟ فإن لعلنا نجد عددا من العناصر لافتة للانتباه. ما لا يمكن أن يخفى عن المتابع للمسرح وللتمثيلية الإذاعية بصفة خاصة أن نشأة الهورشبيل في ألمانيا والتمثيلية الإذاعية بمختلف مسمياتها في أوروبا وأمريكا، ثم بعد ذلك طبعا البلدان الأخرى شأنها تونس والبلدان العربية، أن نشأة هذا الفن بمختلف أنواعه لعل الأمر يعود إلى هذا الاقتصار أو تحييد البصر سيدعو إلى التركيز على الكلمة، والتركيز على الكلمة يأخذنا بالضرورة أن نندرج في صلب الأدب، الأدب المسرحي. ومعلوم كذلك أن هذه الإذاعة كانت في حاجة شديدا بعد أن استولت قناة من قنوات الاتصال الجماهيري لضمان برمجة متصلة أن تعول على المسرح، سواء من خلال نقل العروض المقدمة في المسارح مثل ما قلنا عبر الأثير، أو إلى إعداد مسرحيات بذاتها خاصة مشهورة، المسرحيات المكتوبة للمسرح إعدادا مخصوصا للإذاعة. إلا أن قيام الإذاعة على صوت وحده وارتباطها بنوع من التقبل مقتصر على السماع قد ولد سننا مخصوصة في إعداد النصوص المسرحية، فما عساها تكون.

قيام الإذاعة على الصوت وحده وارتباطها بنوع من التقبل مقتصر على السماع قد ولد سننا مخصوصة في إعداد النصوص المسرحية أولى الأمر، وفي كتابة النصوص التمثيلية الإذاعية بعد ذلك كان لها أثرها في بنية تلك النصوص. استفادت التمثيلية الإذاعية أحيانا كثيرة من فنون الحكي الشفوي الحي ومن الموسيقى والمؤثرات الصوتية، لكن بقي للإيحاء الصوتي الدور الأساس في تصوير الأجواء والأمكنة وفي خلق المناخات، فانعكس ذلك على طبيعة الكتابة وعلى طرق تشكيل متون نصوص التمثيلية الإذاعية تلك، وتجلى ذلك بوضوح في بنيتها. لقد اكتسبت مرونة كبيرة مقارنة بالنصوص المسرحية التقليدية، فتيسر فيها التنقل بالمتلقي عبر الأمكنة والأزمنة، مادام التعويل في تحقيقها وفي تحقيق تصور المتلقي لها مقتصرا على تحريك مخيلته من خلال الإيحاء الصوتي بتلك الأمكنة والأزمنة. ولعل من أبرز انعكاسات ذلك على متون نصوص التمثيليات الإذاعية تجلى في تعويل كتابها وصانع آثارها على سلسلة من اللقطات سينما البلان اللقطة، لكن هذه المرة هي اللقطة الحوارية أو اللقطة السردية الصوتية. قد تختلف مدتها أو مدة هذه اللقطة عن تلك، ولكنها هذه اللقطات تتتابع تتابعا يخضع لإيقاع بذاته تحدده غالب الأحيان الفواصل الموسيقية القائمة بين تلك اللقطات الحوارية أو السردية، مع حرص دائم على ضمان ما من شأنه أن يشد انتباه المستمع المتلقي وأن يحدث الأثر الرمزي المرتقب فيه. ومثل هذا التوجه في مستوى كتابة النصوص إلى الخروج عن المنطق التقليدي في النصوص المسرحية، في كتابة النصوص المسرحية، وخاصة في الخضوع لتقسيماتها المتعارفة القائمة على الفصول والمشاهد، فمعلوم أن المسرحية ممكن أن تقوم على 5 فصول أو 3 فصول، وأن الفصل يقوم على عدد من المشاهد باعتبار دخول الممثل أو الدور وخروجه، إذن باعتبار عدد الممثلين القائمين في الركح أمام المشاهد. إذن هذه التقسيمات لم تعد التمثيلية الإذاعية خاضعة لها، بل تولدت بشكل يكاد يكون آلي، شكل آخر في التقسيمة الداخلية، فأصبحت تختزل في هذه اللقطات. وهذا الأمر من شأنه أن يحدث تحولا في الخيارات الجمالية، إذ عوضت تلك التقسيمات التقليدية التي وراءها طبعا تصور وبنية وهيكل للنص المسرحي ومعمار للنص المسرحي، إلى معمار آخر يمتاز بمرونة أكبر. أصبح الأمر يتعلق باللوحات التي لا تخضع لمنطق الفصل والمشهد، وإنما إلى مقاربات جمالية أخرى. وهنا ما يلفت انتباهنا أننا إذا نظرنا في النصوص المسرحية الحديثة، فإننا نرى من بين ما نرى من التحولات تقسيماتها الداخلية، فعوضا عن تلك الفصول والمشاهد نجد أن أغلب المسرحيات، المسرح الحديث،
يقوم على اللوحات للتابلو والتقسيمات الداخلية على اللوحات، وراءها مقاربات جمالية ومقاربات إخراجية، إذ ستقوم على مبدأ الإيحاء وعلى أساس الاقتصاد في العناصر المعتمدة في بناء الفرجة. فلا عجب بعد هذا أن نلمس بين عدد من نصوص التمثيلية الإذاعية وبين نصوص المسرح الحديث صورا من التلاقي لا يمكن إلا أن تعكس علاقة تأثر وتأثير لا جدل فيها.

هذه هي القطعة الثانية التي اخترت أن أقترحها عليكم لترافقنا في هذه الحصة، وهي كما هو بين لميكيس تيودور أكيس. إذن هل ألا نعتبر في نهاية الأمر التمثيلية الإذاعية تكاد تكون واقعة موقعا أشبه ما يكون بمفرق طريق بين الفنون الدرامية؟ لا أكاد أعتبر أن لا غرابة والحال هذه أن تصبح التمثيلية الإذاعية مفرق طريق تتقاطع فيه الأنواع الدرامية والسردية والشعرية المختلفة المشارب والمآرب، وتتلاقى فيها الحساسية الجمالية والفكرية والسياسية. بل لا عجب أن تتحول التمثيلية الإذاعية عند عدد من المنتمين إلى القارتين الأوروبية والأمريكية إلى مختبرات تجرب فيها الخلطات الدرامية وتكتشف فيها وجوه من الإمكان. كذا كان الأمر مثلا بالنسبة إلى الورشة التي فتحها الشاعر الفرنسي جون تارديو، إذن المتوفى سنة 95، واستمرت إلى سنة 63 تحت مسمى نادي التجريب كلوب ديسي، الذي أسهم إسهاما في ترسيخ فكرة مفادها أن من شأن الوسائل التقنية والراديو منها بالخصوص إذا ما تفاعلت مع الفنون الأساسية والتقليدية لا تكتفي بنشرها بين الناس وبترجمتها فحسب، وإنما تحدث فيها بشيء من السرعة تحولات لا تخلو من عمق. إذن هذا الأمر أدى إلى أن لم تصبح الإذاعة والتمثيلية الإذاعية مجرد صدى للمسرح، وإنما أصبحت فاعلة فيه. ويبقى للتجربة الألمانية ما يجب أن نفهم من خلاله الموقع الذي من فكت تحتله التمثيلية الإذاعية في الثقافة وفي الأدب بشكل عام.

لقد ساعدت الحالة الاقتصادية المنهارة التي عرفتها ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية على ازدهار التمثيلية الإذاعية، إذ كانت تكاليف إنجازها أقل بكثير من تكاليف إنجاز مسرحية على الرقعة، هذا إن توفر المسرح، وذلك أمر عسير، فأغلب البنايات المسرحية قد دكتها المعارك الطاحنة. يضاف إلى ذلك ما كانت تؤمنه كتابة التمثيلية الإذاعية لكتابها من دخل محترم نسبيا، فتشجعهم على الإقبال عليها. لأن هذه الأسباب الاضطرارية المتأتية من الظروف الناجمة عن الحرب يجب أن لا تطمس عناية الأدباء والشعراء الألمان بارتياد كل ما يجد من مسالك التعبير وقنواته، ولا نزوعهم إلى الإسهام فيها منذ نشأتها. والإذاعة أو التياساف واحدة من هذه القنوات المستهدفة. ثم إن في التمثيلية الإذاعية ما كان يغري الأدباء والشعراء إغراء، فإضافة إلى سرعة الانتشار وأهمية عدد المتلقين، تولي التمثيلية الإذاعية الكلمة المكانة الأهم. وأي شيء أهم من الكلمة عند الأديب شاعرا كان أو قصاصا؟ لقد أصبحت التمثيلية الإذاعية مفترق طرق تلتقي فيه الأنواع الدرامية والسردية والشعرية المختلفة المشارب والمآرب، وتتقاطع فيه الحساسيات الجمالية والفكرية. لقد باتت عند عدد من الأدباء الألمان طبرا تجرب فيه مثل ما قلت تلك الخلطات الممكنة، وتكتشف فيه وجوه من الإمكان لم تكن الكتابة للإذاعة ولا المعالجة التمثيلية الإذاعية منقصة بالضرورة من شأن من يخوض غمارها من الأدباء، ولم تكن نتاجاتها إذن كتابات من الدرجة الثانية يضطر لها هذا الكاتب أو ذاك الشاعر لكسب القوت ثم يتنصل منها حال انتهاء بثها. لقد كانت عند الألمان مجالا آخر لممارسة الكتابة الأدبية بكل ما تعنيه الكتابة. يمكن أن نذكر على سبيل المثال من بين المسرحيين الألمان العظام بريشت، ومن بينه مسرحياته مثلا محاكمة لوكولوس التي هي في أصلها تمثيلية إذاعية، كتبها بين 39 و40. وغالبا ما تجد التمثيليات الإذاعية طريقة للنشر مستقلة في شكلها ذاك أو مع نصوص أخرى مسرحية أو سردية أو شعرية بصورة طبيعية، فتنضاف إلى رصيد صاحبها وتحسب له أو عليه شأن كل منجز أدبي وفني. وهذا هو الحال بالنسبة إلى عدد من الكتاب والشعراء، ولعل أهمهم في رأي جونتر إيش الذي نشر تمثيلياته بصورة منتظمة مستقلة أحيانا وفي شكل مجاميع أغلب الأحيان يضم بعضها أكثر من 10 تمثيليات. يمكن أن نذكر من هذه المجاميع اشتما أصوات وفونزن هورشبيل 15 تمثيلية إذاعية بين 64 و 68. لا يكاد يغيب ذكر للتمثيليات الإذاعية التي كتب عند تعرض النقاد للتعريف به أديبا شاعرا ولبيان موقعه من الأدب الألماني الحديث، بل غالبا تقتبس من هذه التمثيلات للتدليل لا على توجهاته الفكرية فحسب، وإنما كثيرا ما توضع جنبا لجنب مع مقتطفات من شعره أو أشعاره لإبراز جوهر ما تقوم عليه شعريته وما تقوم عليه
إنجازاته الجمالية في هذا المجال. إذن نشأت التمثيلية الإذاعية عند الألمان من صلب الأدب المسرحي، ولكنها قيامها على الصوت وحده وارتباطها بنوع من التقبل مقتصر على الإنصات قد ولد فيها ما يميزها على المسرح المشاهد، وهذا ما يؤكد أن الإذاعة لم تؤثر في المسرح فحسب، وإنما خلقت كذلك أكاد أقول جنسا من أجناس الأدب التمثيلي. وهنا لعل السؤال يطرح، هل التمثيليات الإذاعية في البلاد العربية وفي تونس هل تتنزل أعمالهم شأن ما هو عليه الأمر في الأدب الألماني وعند الألمان بشكل خاص؟ هل تتنزل منزلة ما هو منجز أدبي يعتد به؟ لعل للإجابة على ذلك يمكن أن نعبر عن بعض الشك، لأننا بحثنا عن نصوص التمثيليات الإذاعية المؤلفة، ونادرا ما وجدنا أنها سلكت طريقها إلى الطبع والنشر، ومعلوم أن الأدب الذي لا ينشر لا يدخل في حساب الأدب.

0: إن غياب نشر التمثيليات الإذاعية وهي كثيرة كثيرة ووراءها عدد من الكتاب العرب والتونسيين كثيرين يمثل تساؤلا عجيبا، لأن كأن بما كان يكتب وما يكتب لا يرتقي إلى ما هو أهل للنشر. وأظن أنه حري بنا على الأقل في تونس أن نواصل ما بدأناه بشكل فيه نوع من التريث، أن تنشر هذه الأعمال، الأعمال التمثيليات الإذاعية المؤلفة خاصة شأن علي الدعاجي، وما أدرك ما علي الدعاجي الذي نشرت بعض أعماله، ولنا كذلك أعمال أحمد خير الدين النقاش وكثيرون بلهوان كثيرون. إذن سنعود إلى هؤلاء لنعرف ببعض توجهاتهم في كتاباتهم في مجال التمثيليات الإذاعية، ولعلنا نقنع أصحاب القرار بأن يقروا بأهمية نشر هذه النصوص التي هي بصورة أخرى صورة تعطينا صورة عن مجمل منتج المخيال التونسي. حضرت السادة والسيدات، إلى أن يجمعني بكم لقاء آخر، أرجو لكم الصحة والعافية. تحياتي.
1: مسرح
2: مسرح
1: أرخبيل
2: أرخبيل
1: أرخبيل المسرح أرخبيل المسرح،
2: أحاديث حول المسرح وفيه. أرخبيل المسرح مع
1: محمد المديوني.

0: تونس الثقافية،
1: صوت إرادة الحياة.
2: الصالون الثقافي، الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع شيراز الشوالي. مع شيراز الشوالي.
3: مساء الأنوار، مساء الخيرات، مرحبا بكل من اختار متابعة هذا اللقاء المباشر على موجات إذاعة تونس الثقافي. وهذه الأمسية الثقافية المباشرة موعدكم مع صالون الثقافي لهذا اليوم السبت 9 مايو 2026. لقاءنا أمسيتنا تنطلق الآن، ونتواصل مع بعضنا إلى حدود 8 مساء مع مجموعة من الفقرات والاستضافات والأغاني اللي تؤثث هذه الأمسية الثقافية المباشرة. هذه الأمسية اللي رافقني في تأمينها تقنيا أنيس الحميدي، ومن أمام ميكروفون استوديو 6 ترافقكم شيراز شوالي. 5:03 على موجات صوت إرادة الحياة، موجات إذاعة تونس الثقافية، وأول نغم يجينا بصوت هاني شاكر.

ولا لوم بنفسي حبك ولا يوم بفرح إلا جنبك ولا لوم بنفسي حبك ولا يوم بفرح إلا جنبك ولا لوم بنفسي حبك ولا يوم بفرح إلا جنبك.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع شيراز الشوالي. مع شيراز
1: الشوالي. وأجمل تحية تصلكم من أنيس الحميدي من أمام الأجهزة التقنية، وشيراز شوالي من أمام ميكروفون استوديو 6-5-4 على موجات إذاعة تونس الثقافية. أولى إطلالاتنا وأولى الفقرات تكون مع فقرة شرفات على الكتب والإصدارات. سعداء في هذه الفقرة وفي هذا اللقاء من الصالون الثقافي باستضافة الشاعرة زهرة القاضي، الأستاذة بكلية الأداب بالقيروان، لتقديم ديوانها الشعري زهرة لم يشرق جسدها بعد. ألو، مساء النور. مساء الخير. مرحبا بك أستاذة زهرة، مرحبا بك على موجات إذاعة تونس الثقافية.
2: عيشك فضلك. هو في الأصل أنا زهرة ولست زهرة.
1: زهرة، مرحبا بك يا زهرة.
2: عيشك فضلك. عيشك، شكرا على الاستضافة. اليوم نحن في حضرة ديوان زهرة لم يشرق جسدها بعد.
1: نعم.
2: هو الحقيقة الديوان هذا من عن دار حكايات للنشر، هي دار حديثة النشأة. قدم هذا الديوان الشاعر الكبير الموصوف الوهيبي، وحقا يعني تقديمني يشرفون يعني الديوان، وإن شاء الله مش يكون عندنا لقاء لتقديم الديوان. هو يعني قدمناه في المعرض الدولي للكتاب بتونس، في وكان الحضور حقيقة جميلا ودافئا، ولنا لقاء آخر في توقيع، في جلسة توقيع أخرى في المعهد الفرنسي بسوسة.
1: نعم إن شاء الله نأخذ معك فكرة على هذا الديوان، الديوان الشعري اللي يحمل عنوان زهرة لم يشرق جسدها بعد. الاسم نفس الاسم لهنا، يعني العنوان لهنا شنو الدلالات متاعه ورمزياته أستاذة؟
2: هو الشاعرة فاطمة بن محمود، وهي نعم. صوت جميل في الساحة الثقافية، قالت إن هذا الديوان ليس في الجسد الممشوق وإنما في الجسد الذابلي. وطبعا نحن نعرف أن الجسد نعم. ليس بالضرورة هو الجسد الذي نحمله.
1: أكيد.
2: الجسد قد يكون ثقافة وفكرا نعم. كاملا. نعم، أسمي هذا الديوان شعرا في السيرة، أو ربما سيرة شعرية، لأنه خاصة فيه قصيدة فارقية، فيها قصيدة سميت زهرة، لأن طبعا عندي هذا الخطأ بين زهرة وزهرة.
1: نعم.
2: أنشأت قصيدة في يعني في الاسم العالمية، في العالمية.
1: زهرة لم يشرق جسدها بعد. احنا خذينا معك أن الجسد ليس يعني بالتأكيد أنه يعني يكون الجسد المادي، هناك أبعاد نعم. أخرى للجسد، تنجم تكون نعم. عدة أبعاد فكرية ثقافية فلسفية ما ورائية إلى آخره. زهرة، هل هناك ربما علاقة بين الاسم، اسم الشاعرة، واسم الموجود في العنوان؟
2: طبعا نحن دائما نكتب من ذواتنا، نكتب من ماء قلوبنا، نكتب من دم قلوبنا. نحن حين نتصور العالم نتصور انطلاقا من أجسادنا، من أذهاننا، من ذواتنا، وطبعا كل كلمة نكتبها أو نخطها فهي تحمل شيئا منا طبعا.
1: نعم. زهرة لم يشرق جسدها بعد، عن أي جسد تتحدثين في هذا الديوان؟
2: أتحدث ربما عن الجسد الذي المحمل بالآلام،
1: نعم.
2: المثخن بالهموم، ربما أتحدث عن الأورام التي تصيب الأسادة، وهي أورام ربما قد تكون بادية حقيقة، وقد تكون يعني أوراما ذهنية نفسية وهكذا.
1: نعم. الديوان هذا لو نقدموه الشاعرة زهرة القاضي،
2: يعني
1: هو بكورة أعمالك؟
2: لا، هو ديوان نعم. أساسا الثاني.
1: نعم.
2: لي ديوان أول موسوم بعنوان بتلات.
1: نعم.
2: واليوم الديوان وزهرة لم يشرق جسدها بعد، وإن كنت تلاحظين يعني هذا الرابط بين بتلات وزهرة لم يشرق جسدها
1: نعم.
2: بعد.
1: وكأن الزهرة هناك تطور
2: نعم.
1: في النمو.
2: هذا هو نعم.
1: نعم.
2: هو أساسا في الديوان في قصيدة النثري أساسا، يعني النوع الجنسي أجناسيا هو في قصيدة النثري
1: نعم.
2: أو الكتلة الشعرية.
1: نعم. لو نقدم هذا الديوان الشاعرة زهرة القاضي، بتبيع ناخذوا معك فكرة، نقدموا هذا الديوان ماديا ونقدموه أيضا القصائد اللي احتوي عليها، شنو العناوين، يعني لماذا اختيار هذه العناوين؟ طبعا هذا الديوان فيه عدة قصائد.
2: طبعا.
1: نعم.
2: هو حقيقة تصميم جديد في الديواني وهذا يعود يعني فضلا إلى دار حكايات للنشر، حيث إن هذا الديوان قد أتى عرضا لا طولا، قد حمل كود كيار في كل قصيدة، بمعنى أن من يمرر هاتفه على هذا هذه الشفرة أو هذا الكود قد يحمله الموقع يعني الشبكة إلى صوتي وهو يقول القصيدة، لأن القصيدة حين تكون مسموعة القصيدة يعني طبعا بصريا دائما القصيدة يعني، وقد عرف الشعر منذ البدء بطبعه الشفوي، لذلك يعني كود كيار كان يعني ربما هو النقطة المفارقية التي أحدثتها دار النشر. وكذلك كل قصيدة تتبع لا فقط بكود كيار وإنما كذلك بصورة رمزية، هذه الصورة قد تستنبط من كلمة واحدة من القصيدة، وهنا نحاول أن لا نقيد طبعا ذهن القارئ، وإنما هي صورة أنا قد تخيلتها قد تكون في أفق القارئ طبعا. وهذا ما قالته المصممة في دار حكاية النشر، نريد من الديوان الشعري أن يكون تجربة كاملة، أن يكون عالما كاملا، أن تكون تجربة يعيشها القارئ، لأن النص حين يتحرر من مؤلفه من كاتبه، هنا نتحدث عندما تحدث بارت عن موت المؤلف، مات المؤلف يعني رمزيا طبعا هو موت رمزيا، ويحمله القارئ ليصير هو مؤلفه الجديدة، وربما لا أجد أبلغ وأجدى من كلمتي في مصف هذه، وهو يقول أجمل ما في هذا الكتاب الشعري وأقواه سرديته الذكية الخاطفة، وهذا الوصل المحكم بين الشعر والسيرة، بين إيقاع الأشياء وإيقاع الذات الواحدة المتعددة، هو الشعر الذي يجعل من اللغة شكلا من أشكال الحياة، ومن الحياة شكلا من أشكال اللغة.
1: نعم جميل. إذن هذا الديوان قداش فيه من قصيدة؟
2: هو فيه تقريبا 30 قصيدة في هذا الديوان، تتوزع بين قصيدة النثر، الأسطر الشعرية تتوزع مرة يعني أفقيا ومرة في شكل كتلة شعرية.
1: نعم 30 قصيدة، هل هناك خيط رابط بينها؟
2: الخيط الرابط بينها ربما هو الإحساس، ربما هو الصدق، لكنها أجد أنها قصائد متلاحمة متقاطعة، الخيط الرابط بينها ودائما أقول الشعر والشعور.
1: نعم أنت قلت أنه الجسد هنا في أبعاده المختلفة، خاصة هذه الأبعاد النفسية، الآلام، ربما الإحباط في بعض الأحيان اللي يحس الإنسان العادي كما الشاعر، هل في هذه القصيدة هذا الديوان 30 قصيدة نحكي كلها ربما تحمل هذه الزهرة، فيها يعني نقول نلمس هذه ربما الإحساس بالألم المعاناة، نجد أثرا لهذه الزهرة التي لم يشرق جسدها بعد؟
2: نعم، لأن جسد الفتاة هنا ملتحم أو مصاهر بجسد الأم المثقل بالآلام، جسد الأم الذي تخيلته مصابا بورم، وهذا الورم كيف دفن وأنشأ زهرات، والزهرة في العادة تكون متفتحة، لكننا من الألم أيضا قد تتفتح الأزهار.
1: نعم أنت تحدثت لهنا الشاعرة زهرة القاضي عن المعاناة، لماذا ربما هذه الإحساس هكا وكأنه هذا الديوان أيضا فيه شحنة، خلينا نقول معناها فيها نوع من الحزن، من الكآبة، من الألم، من المأساة، وأنت تحدثت على دوافع ذاتية ربما.
2: نعم هو طبعا مدام شيراز، نحن حين نتحدث عن الحزن لا نتحدث في معناه الحرفي أو المادي،
1: نعم،
2: وإنما نتحدث عن الأدب مأساة، مثلا يقول الأدب مأساة
1: أو لا يكون. نعم
2: حين أقرأ مثلا توجد القصيدة، من الصدف يعني الجميلة أن الديوان يفتتح بقصيدة موسومة بعنوان حزين، تقول لا أثق برجل غير حزين، ليس الحزين المنكسر المهزوم، إنما هو ذاك الذي تشف روحه، ذاك الذي يهب نفسه إليك بصمت، ذاك الذي إن يرى جرحك لا يقول الحياة أكبر من جرح، بل يقول جرحك العالم. لأن أنا هنا أتخيل يعني الحزن فتحا نحو آفاق جديدة.
1: نعم.
2: أنا هنا أرى الحزن رسما وخلقا لأشياء قد تكتب يوما.
1: نعم ماذا يمكن أن نضيف بخصوص هذا الديوان الشعري أستاذة؟
2: ربما ما يمكن أن نضيفه أن هذا الديوان هو في اليومي، في شعريتي التفاصيل، الشاعر يلعب باللغة، يلعب بالتفاصيل ويشكلها لغة. أساس الشعر اليوم في قصيدة النثري هو ربما الصورة، حين نقول طبعا الشعر نقول صورة، نقول
1: نعم.
2: دهشة، نقول ابتهال، نقول صعق، وكذلك نقول تفاصيل.
1: نعم.
2: كيف تتشكل هذه التفاصيل؟ نعم، أنا أحاول أن أنظم شعرا في التفاصيل التي يمكن أن لا ترى، في ابتسامة مثلا طالب، في ابتسامة متعلم، في امرأة تسير ولا يراها أحد، في نظرة ربما، في طموح جامح، في عقلية لا تنسب، في عقلية لا تنتهي، في طموح متجدد. هي هذه الأشياء التي علينا أن نكتبها اليوم، الأشياء التي بقيت على الهامش لكنها تستحق أن تكون في مركزي.
1: نعم.
2: هذا الديوان سيقدم إن شاء الله يوم 22 مايو، وسيدير جلسة يعني الشاعر سيد منصور سهيبي بالمعهد الفرنسي بسوسة، حيث ستكون قراءات شعرية، قراءات موسيقية، يعني ستكون بيرفورمانس كاملة، لكتور ميوزيكال، وكذلك قراءة في الديوان وشهادات حية من الكاتب بوسي معزن عيجة، من حلمي الشيخاوي يعني رئيس جمعية عشاق الكتب بسوسة، وستكون يعني جلسة مفعمة إن شاء الله بالقراءات و التدبر إن شاء الله.
1: إن شاء الله، إن شاء الله ديما موفقة. شكرا لك على قبولك دعوتنا، الشاعرة زهرة القاضي، الأستاذة بكلية الأداب بالقيروان، كنت معنا في هذا اللقاء من الصالون الثقافي ضمن فقرة شرفات على الكتب والإصدارات لتقديم ديوان شعري يحمل عنوان زهرة لم يشرق جسدها بعد. شكرا لك، إلى اللقاء. شكرا لك.

الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع شيراز الشوالي.

نرحب من جديد بكل من اختار متابعة هذا اللقاء من الصالون الثقافي، هذا اللقاء المباشر على موجات إذاعة تونس الثقافية الستة غير ربع. على موجاتنا لقاءنا وأمسيتنا ما زالت متواصلة إلى حدود الثامنة مساء، وفي ورقاتنا الثقافية وفي إطار الاحتفال بالدورة 35 من شهر التراث تحت شعار التراث وفن العمارة، تنظم دار الثقافة بالزهرة نشاطا متنوعا في تظاهرة المحفل الدورة 5، وذلك يوم غد 11 مايو 2026 بالقرية الحرفية بالزهرة على الساعة 10 صباحا. في ورقة أخرى وتحت إشراف الإدارة العامة للعمل الثقافي بوزارة الشؤون الثقافية والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ببن عروس وضمن برنامج شوارع المدن المبدعة وفي إطار دعم الثقافة التشاركية وتثمين الفضاء العام وتعزيز دور الفن في التنمية المحلية، تعلن دار الثقافة مرناق عن انطلاق مشروع محطة الفنون بمرناق، وهو مشروع ثقافي فني يهدف إلى تحويل محطة النقل العمومي بمرناق إلى فضاء إبداعي مفتوح يحتضن مختلف التعبيرات الفنية والشبابية. ويهدف المشروع إلى تشريك المواطنين والمجتمع المدني والشباب المبدع المحلي في تجميل الفضاء العام بتأثير من المختصين في المجال، أيضا دعم فنون الشارع مثل الجداريات وموسيقى الراب ومسرح الشارع والرقص المعاصر، إضافة إلى تثمين التراث المحلي لمدينة مرناق عن طريق محامل فنية ببعد جمالي يبرز خصوصية المنطقة ورموزها التراثية وكل ما يميز المدينة على غرار بقية المناطق المجاورة. وأيضا نشر ثقافة المحافظة على البيئة والملك العام، إضافة إلى خلق ديناميكية ثقافية وتنموية محلية تشاركية وإبراز الطاقات الفنية والإبداعية الشبابية بمرناق وخارجها وتشريك الفنانين المحليين في المشروع هذا. ويتضمن البرنامج يوم السبت إن شاء الله القادم 16 مايو 2026، الانطلاقة تكون من الساعة 3 مساء بدار الثقافة مرناق بتقديم المشروع والتعريف بأهدافه وأبعاده، إضافة إلى عرض تجارب ملهمة محلية وجهوية ووطنية ذات أبعاد جمالية ترتقي بالفضاء العام وتحفز المواطنين والمتدخلين بالنسج على المنوال. ويوم الأحد 17 مايو 2026 دائما بدار الثقافة مرناق الانطلاقة تكون من الساعة 10 صباحا بورشات تفكير تفاعلية تجمع المواطنين والمجتمع المدني والفنانين والشباب والسلطات المحلية ومختلف المتدخلين في المشروع من أجل بلورة تصورات جماعية فنية جمالية واقعية وقابلة للتنفيذ لإنجاز مشروع محطة الفنون بمرناق. نغم آخر في هذا اللقاء.

الله.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع شيراز الشوالي. مع شيراز الشوالي.
1: من جديد نرحب بكل من اختار متابعة هذا اللقاء من الصالون الثقافي، هذا اللقاء المباشر على موجات إذاعة تونس الثقافية، 6 دقائق على موجات صوت إرادة الحياة. هذه الجزء الثاني من هذا الصالون اللي تعد هنا أسبوعين الزميلة حنان العريض نوجه لها تحية، واليوم ضيفنا باش يكون الدكتور السحبي بن منصور المنسق العام ورئيس لجنة تنظيم ندوة علمية مغربية من تنظيم المعهد العالي للعلوم الإسلامية بالقيروان بالتعاون مع الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بالقيروان. أيضا ندوة تحمل عنوان أهل العلم من التحاسد والتباغث إلى التحابب والتعاون. ألو، مرحبا بك.
2: مرحبا بك وبكافة متابعي أمواج إذاعة تونس الثقافية.
1: مرحبا بك دكتور السحبي بن منصور. لو نقدم هذه الندوة ونأخذ معك فكرة عن سياقاتها العامة.
2: هذه الندوة العلمية المغاربية تتنزل في إطار سلسلة من الندوات التي بادرنا إلى تنظيمها خلال السنتين الأخيرتين وما سيتم تنظيمه مستقبلا.
1: نعم.
2: يعني قبل هذه الندوة نظمنا ندوة بعنوان أهل العلم، العلم رحم بين أهله، العلم أخلاق أو لا يكون، والأخلاق علم أو لا تدوم. كما نظمنا مسابقة عربية.
1: نعم.
2: يعني توجت بإصدار كتاب من الحجم الكبير، هذا الكتاب بعنوانه الأخلاق في زمن العولمة، والمسابقة كانت بعنوان أفضل مقال علمي لسنة 2025. بعنوان يعني الهدف منه هو تكريس مكارم الأخلاق، يعني هو مسابقة حملت اسم مدينة القيروان.
1: نعم.
2: يعني باعتبار الجانب البعد المرجعي لمدينة القيروان إلى جانب الزيتونة بطبيعة الحال، باعتبار نحن نحلق بجناحين يعني في المعهد العالي للعلوم الإسلامية بالقيروان، يعني جناح الزيتونة وجناح رمزية مدينة القيروان.
1: نعم. خذينا
2: يعني
1: معك.
2: نعم. هذه الندوة في الواقع يعني أنا سأتحدث ليس بصفتي منظم لهذه الندوة فقط، وإنما بصفتي مؤمنا عميق الإيمان يعني لجانب زملائي بأن العلم ليس فقط إنتاجا معرفيا، بل هو قبل ذلك أخلاق وسلوك وروح جامعة. يعني اخترنا الموضوع، موضوع هذه الندوة، أهل العلم من التحاسد والتباغض إلى التحابب والتعاون، في إطار تشخيص دقيق الواقع نعيشه.
1: نعم.
2: ثم في إطار أمل نتطلع إليه، ولا يخفى على أحد أن الوسط الجامعي والوسط الثقافي الذي يفترض أن يكون فضاء للنبل الفكري والتكامل العلمي قد أصبح في بعض الأحيان، نقول بعض، لابد من التنسيب، لا توجد شيء مطلق، يعني أصبح يعني في كثير أو في بعض الأحيان ساحة تنافس سلبي تثقلها الحساسيات الشخصية وعكر صفو غياب ثقافة الاعتراف والتكامل. وفي المقابل نحاول أن نكرس واقعا جديدا لا يكون قدرا محتوما يعني في بعده السلبي، وإنما هنالك تأسيس لمرحلة قابلة للتجاوز بإرادة جماعية صادقة. وكانت هذه الندوة لقاء أكاديمي يعني تفاعلي، لم يكن لقاء أكاديميا عابرا، هي محاولة جادة لفتح نقاش مسؤول حول أخلاقيات العلم وحول كيفية إعادة بناء ثقة بين الباحثين وترسيخ ثقافة التعاون بدل التنازع والتكامل بدل الإقصاء.
1: نعم.
2: وإحنا كما تعلمين في حاجة اليوم وأكثر من أي وقت مضى لقيم أساسية تجمعنا.
1: نعم.
2: يعني
1: أكيد.
2: أرضية قيمية.
1: نعم.
2: تكرس الاحترام المتبادل، الاعتراف بجهد الآخر، تثمين قيمة العمل المشترك من أجل الارتقاء يعني بالجامعة التونسية وحتى بالمختلف الجامعات المغاربية، أقصد بها يعني لأن هذه الندوة شارك فيها يعني باحثون من ذوي الكعب العالي، من ليبيا، من الجزائر، من المغرب موريتانيا
1: من بلدان مغربية شقيقة. نعم.
2: وأذكر على وجه أذكر يعني دكتور رمضان نيفرو من ليبيا، الأستاذ فتحي طراح من الجزائر، الدكتور محمد عال إسلم من موريتانيا، الدكتور نور الدين الحميدي الإدريسي من المغرب من جامعة فاس. على كل يعني هو حلم لإصلاح الوضع الجامعي في تونس في فضائنا المغاربي باعتباره ليس رفاه فكريا بل هو ضرورة حضارية وحلم، يعني الإنسان كل سنة يطمح أنه يغير واقعه يحسن واقعه
1: للأفضل للأفضل.
2: نعم للأفضل، يعني هذا طموح من يسكن
1: طموح مشروع. نعم لهنا أكيد سي صاحبي
2: بلاده. نعم. والباحث يؤمن بأن المعرفة رسالة وليست مجرد مسار مهني.
1: نعم، تم البحث أيضا في أهل العلم بين نور العلم واستقامة الفعل، فيما يتمثل ذلك وهل هناك تعارض وحياد ربما البعض من أهل العلم عن استقامة الفعل؟
2: إيه، لأن العلم هو لابد أن يكون أخلاقا بالأساس، يعني لابد لأنه العلم يكون مسيج بمنظومة قيم مثل ما شرط، أنا أساس احترام الآخر، تثمين جهود
1: قبول الآخر حتى أيضا تدخل فيها لهنا دكتور
2: الأمانة العلمية لتجاهها الربط العلم بالواقع، يعني انت نخبة مثل نخبة علمية او نخبة ثقافية او نخبة جامعية علينا ان نرى فيها سمت القدوة الحسنة وملامح التي يتطلع اليها المواطن البسيط، يرى فيك صورة جميلة، يرى فيك قدوة حسنة، يعني هذه اشياء موجودة في كل الجامعات التونسية، موجودة في كل البيئات الثقافية، ولكن دائما نحاول أن نغلب الخير على الشر.
1: نعم.
2: والإنسان يحاول أن يصلح نفسه بالأساس وإصلاح المحيط بك تحديدا المحيط المهني.
1: قدمتم أيضا لهنا دكتور صحبي مبحثا حول التقارب والتنافر في العلاقات العلمية، ما هي الأسباب الرئيسية لذلك وكيف نعزز هذا التقارب ونعالج التنافر فيها؟
2: يعني أنه دائما نقول لطلبتي نحن نحتاج إلى الحد الأدنى من العلم والحد الأعلى من الأخلاق، لأن العلم اليوم صار مرتبطا بماذا؟ مرتبط بالأرقام، يعني يحب معناها يدرس من أجل تحصيل عدد معناها على 20 ثم من أجل الشهادة وبعد الشهادة
1: من أجل العمل،
2: هي العمل يعني هذا مقبول، لكن على الأقل لابد من ربط معناها وعي الإنسان التونسي الشاب التونسي بأنه لابد أن يحصل العلم من أجل العلم، يعني طلب العلم احنا نقول في الحضارة العربية والإسلامية نقول طلب العلم لوجه الله تعالى، يعني كانت الناس هنالك الرحلة العلمية، كان الإنسان يتكبد معناها مشقة السفر آلاف الكيلومترات ويتعرض إلى مخاطر قطاع الطرق ومخاطر القتل والأمراض من أجل تحصيل شيء من العلم، ولما احنا ديما نقولوا في العلم لا يكفي، احنا نتحصل على العلم وأدب العلم، يعني أنت لما تلاقي عالم كبير تأخذ من عنده المعارف وأيضا تتأثر بهديه يعني بسلوكه.
1: نعم.
2: إذن نحن نفس الشيء نحب احنا نقولوا مثل ما أن الأوراق النقدية الأموال عندها رصيد من الذهب في البنك المركزي، كذلك الشهادات العلمية شهادات خاصة الجامعية لابد أن يكون لها رصيد، يعني من رصيد ذهب يعني من الأخلاق ومن المعارف ومن المناهج.
1: نعم، يبدو أن الأمر لهنا دكتور صحبي غارق في القدم ولا يخص علماء العصر فحسب.
2: بطبيعة الحال هو أشياء، هذه أشياء مرتبطة بالذات البشرية. احنا سيدنا يوسف معناها أبوه نبي وجدود أنبياء، معناها في أخته معناها حسدوه والقوا به في الجب، يعني إبليس حسد آدم يعني في الجنة.
1: نعم.
2: إذن الحسد العلمي هذا موجود، لكن لابد من تطويق دائرته، كذلك التباغض، يعني التباغض حين يكون بشكل مجاني.
1: نعم.
2: أولى أن يكون أهل العلم يعني هم من يتجاوزون تلك الحالة الانفعالية السلبية في الذات البشرية، يعني لابد أن خاطر احنا حتى في الندوة ورينا تعليقات يقول لك هل الناس تتعجب هل أهل العلم فيهم هالأشياء هذه؟
1: حتى المعروف على أهل العلم هم الرفعة.
2: صحيح، وهذاك علاش العلماء الزيتونة مثلا كانوا يرفعون شعار يقول لك المعاصرة حجاب، وكلام العلماء في بعضهم يطوى ولا يرى.
1: نعم.
2: معناها تتوي تحطه تتركه جانبا. إذن نحن في هذه الندوة حاولنا من خلال قصص، يعني رجعنا إلى التاريخ وأكدنا على هذا، يعني من خلال مداخلات تكون قصيرة يعني 10 دقائق.
1: نعم.
2: المحاضر يأتي بأمثلة من التاريخ خاصة قيروان وزيتونة ومختلف أنحاء العالم.
1: نعم.
2: من أجل استخلاص الدروس منها والعبر. وإحنا عنا في تونس عنا أمثلة كثيرة، يعني في رفعة الأخلاق وفي التحابب وإحاطة الشيخ المدرس يعني الأستاذ بطلبته، يعني ثم صور مثالية كثيرة، وفي نفس الوقت تلقى صور متاع إقصاء متاع مثلا أبو الحسن الشاذلي غادر تونس. لماذا؟ لأنه ابن البرة هو إمام جامع الزيتونة وقاضي الجماعة بتونس. يعني كاد له.
1: نعم.
2: وكان يتهمه باتهامات يعني مثل كان يقول عليه سارق حمير، ويقول عليه معناه فاطمي يتلبس بيدعي الشرف يعني انتمائه لسلالة الرسول صلى الله عليه وسلم لجميع الناس حوله. وحاول يقلب عليه السلطان الحفصي، والسلطان دخل في حواره معهم بعد اهداه برج يعني في داخل مدينة تونس، واللي اسكن في الطابق الأول منه، والبقية معناه حولوا إلى مسجد وحلقات للذكر. وبعد اضطر يغادر تونس يعني لأنه ضاقت عليه المؤامرات والدساس. ولهنا حتى ثم بعض الباحثين يعني أنكروا أن يكون هنالك حسد علمي أو غيره، لا، قالوا هي المعركة كانت بين مدرستين، يعني مدرسة علم الظاهر ومدرسة علم الباطن. على كل يعني أبو الحسن الشاذلي غادر تونس إلى مصر، ولاحقه ابن البرة برسالة من الإسكندرية يقول له فيها يعني هذا الرجل الذي جاءكم قد شوش علينا البلاد وسيشوش عليكم البلاد.
1: نعم.
2: سجنه ثم أطلق سراحه. ومن بعد نعرف أبو الحسن الشاذلي يعني انخرط في مقاومة الحملة الصليبية التي قادها لويس التاسع يعني في مصر. وهذه نفس المعركة تتكرر مع ابن خلدون، يعني ابن خلدون غادر تونس بعد أن ضيق عليه الإمام بن عرفة. ابن عرفة يعني عنده مكارم أخلاق، لكن سبحان الله يعني تجد يعني هذا الكلام لا ليس من عندي وإنما موجود في مذكرات ابن خلدون. يعني هذه المذكرات بعنوان رحلة ابن خلدون شرق غربا وشرقا، يعني يقول أنها أكبر مني بعض السنوات ابن عرفة، ولكن يعني هنالك نقطة غيرة في قلبه جعلته يكيد لي عند السلطان.
1: نعم.
2: لذلك ابن خلدون يعني تحجج بسفره من أجل أداء مناسك الحج، ثم يعني بقي في مصر. ومن بعد حتى كلم السلطان المصري، حتى يكلم السلطان سلطان الحبسي بتونس حتى يسمح بانتقال عائلته ونقل مكتبته إلى الإسكندرية. وتعرف عائلته معناها غرقت للأسف في شواطئ مصر، ونكب ابن خلدون.
1: نعم.
2: ومثل هذه يعني تتكرر مثل هذه الأحداث. على كل احنا نحب نأسو.
1: نعم.
2: الطريبة الأخلاقية في الوسط العلمي والوسط الثقافي من خلال إدماج قيم التواضع العلمي، احترام الاختلاف، تكريس التحابب في البرامج التعليمية والتكوينية.
1: نعم. ويعد لهنا أكبر دليل دكتور صحبي أثر الشيخ الطاهر بن عاشور ملهما لعدد من الباحثين في خصوصية هذه العلاقات بين العلماء، وكأن هذه العلاقات لا تتطور بالتماهي مع ما حققه الإنسان من تطور.
2: بطبيعة الشيخ الإمام محمد الطاهر بن عاشور اللي يعتبر يعني رمز أعلى للأخلاق في أندونيسيا.
1: نعم.
2: وتعرف أنه سفير أندونيسيا الدكتور زهير مسيراوي يعني كل شهر يذهب إلى قبر الإمام ابن عاشور، كان مهملا يعني في الزلاج، مقبرة الزلاج، وكان نظفه كان يهتم به وما زال، وكل شهر معنا يأتي به الطلبة والعلماء الأندونيسيين من أجل قراءة الفاتحة على قبره. يعني هو ملهم النهضة، أبو النهضة العلمية
1: في أندونيسيا. هم يؤكدون على ذلك. نعم.
2: نعم. هذا موجود يعني.
1: نعم.
2: وفي المقابل احنا ما نعرفوش هذا، أنه مالك بن نبيه الجزائري الفيلسوف المصلح يعني هو رمز أعلى للنهضة في ماليزيا. يعني هذه الشعوب الحقيقية التي حققت تقدم يعني حضاري ومعناها على المستويات التكنولوجية والبحثية يعني وهذا معناها كي نقولوا التقدم ينعكس ازدهار في الحياة اليومية، يعني ازدهار اقتصادي اجتماعي
1: في جميع المجالات.
2: صحيح. نعم. ابن عاشور يعني كان يتهم يعني بأنه كان مشوش وعنده معارك كتبت عليها الجرائد ذلك العصر وانتصر فيها، وكان يدعو إلى الإصلاح بكل أشكاله، يعني الإصلاح السياسي والاجتماعي والثقافي والأخلاقي خاصة. وفي تجد هذا يعني في كتابه مقاصد الشريعة الإسلامية وفي كتابه أصول النظام الاجتماعي في الإسلام، وحتى عنده فقرة تدرس يعني هي الفقرة هذه يقول فيها أن المسلمين حكموا العالم بواسطة النفوذ العظيم للأخلاق الذي تسمو به يعني الأمم الأرض كانت تتطلع إلى أن يحكمه المسلمون، مثلا الأندلس يعني اللي هي إسبانيا والبرتغال اليوم يعني كان فيها 10 ملايين حسب روجي جارودي، فتحها 70,000 جندي، يعني الشعب الإسباني وال يعني البرتغال يعني كان شبه الجزيرة الإيبيرية يعني سيفترسون 70,000 فارس عربي، ولكنهم يعني حكموهم بالأخلاق.
1: نعم.
2: فلما انسلخوا عن تلك الأهلية يعني التحلي بمكارم الأخلاق يعني لفظوهم بعد 800 سنة، يعني غرقوا في المفاسد. نعم. وفي الملذات إلى غير ذلك. لهنا يعني أن المسلم في القديم كان ينظر إليه يعني وكأنه ألماني أو ياباني، يعني في الانضباط وفي حتى كنت حاطه الأخلاق راهي بلغة اليوم، يعني هي السلوك الحضاري
1: وهي الطريق للحضارة والتحضر والتطور التكنولوجي والتطور في كل المجالات
2: بطبيعة الحال. يعني إيش معناها؟ إحنا طبعاً أمراض مجتمعية أمراض نفسية، لكن كان يعالجها الإسلام. إحنا الإسلام اليوم إحنا باعتبار ننتمي إلى جامعة دينية هي جامعة الزيتونة.
1: نعم.
2: إذن كان هنالك طب القلوب، يعني هذه تعالج الأمراض هذه الحسد والحقد والتباغض إلى غير ذلك، وهنالك مثل الغيبة والنميمة والفتنة، يعني التقطيع والتريش الممارسوه في كل المؤسسات والإدارات
1: وفي حياتنا اليومية.
2: حياتنا اليومية. إذن الإنسان أخلاقنا تبدلت، عندنا مقولات اخطر راسي واضرب. هذه عقلية غالطة، لأنك أنت لابد أن تأمر يعني أن تستنكر مثل تلك السلوكيات.
1: نعم. نعم.
2: يعني حتى ما نلاحظه في الشوارع أحيانا من عنف، الناس كلها معناها تفر أو تشاهد
1: تتفرج، احنا نقول بلغتنا
2: تتفرج. نعم. تتفرج به. هذه كلها سلوكيات غالطة لا تنصر
1: سلبية.
2: الحق.
1: نعم.
2: ولا تكرس الخير، يعني هذا هو احنا لابد أن ننهض ببلادنا بمجتمعاتنا، خطر كل إنسان
1: من خلال هذه السلوكيات وهذه الأخلاقيات اللي كانت موجودة واليوم احنا يعني يلزمنا نحييها من جديد لتطوير المجتمع وبالتالي تطوير الاقتصاد والتكنولوجيا وكل مجالات الحياة اليومية. لهنا دكتور صاحبي ربطتم الحسد بالظلال والمحبة بالنور، هذه الثنائيات كانت من بين مشاغل أهل العلم؟
2: بطبيعة الحال احنا توا احيانا ديما انه ابن الجوزي مثلا يربط التحاسد بين العلماء باعتبارها ظاهرة قديمة يربطها بحب الدنيا والرغبة في الجاه والثناء، لذلك يقع التحاسد بين علماء الدنيا الذين يسعون للمناصب والشهرة بينما يتحابب ويتواد ويتقارب ما يسمى بعلماء الآخرة الذين
1: نعم.
2: يفعلون ذلك لوجه الله، يعني أنك ليس عندك تطلع أو طموح دنيوي، لذلك التحاسد هو يعد من أسوأ ما يبتلى به العلم، وقد يصل إلى درجة البغي وتقديم الوشايات. وهذا عصر تكرس فيه احنا توانا.
1: نعم.
2: علم أنا أقول دائما مؤسسات التنشئة الاجتماعية يعني الأسرة دور الشباب دور الثقافة الإعلام العمومي في مقدمته مثلا إذاعة تونس الثقافية.
1: نعم.
2: يعني هذا الهدف هو الارتقاء بالذائقة الفنية والارتقاء معناها بالقيم المجتمعية الفضلة، هذا هو الهدف متاعها.
1: نعم.
2: يعني لكن هنالك مؤسسات تنشئة موازية، هي مؤسسات تنشئة دخيلة وافدة تأتي بقيم مسلطة علينا من الخارج بعناوين رنانة مثل العولمة. وهذا فضح الفيلسوف الكندي ألان دونو في كتابه نظام التفاهم، يعني هذه القيم الداخلة اللي حولت مثلا نحن في الجامعة، حولت الجامعات المعاصرة من منارات للفكر والقيم والنقد إلى أدوات في خدمة سوق العمل والشركات الكبرى.
1: نعم.
2: يعني وتتفيه التعليم أنا عبر التركيز على التخصص التقني الضيق على حساب المعرفة الموسوعية والبحث الحر.
1: نعم. دكتور، لهنا ربما سؤال يطرح، كيف وجدتم إنصاف العلماء لزملائهم وطلبتهم من خلال نماذج زيتونية، وأن هذا الإنصاف والتواضع والرفعة لدى أهل لا ينفي وجود علماء استغرقتهم الزعامة في أبعاد التنافس والغيرة؟
2: بطبيعة الحال، لأنه العلم من خلال نماذج مثلا زيتونية وقيروانية، أنا ابن فندار مثلا قيرواني في العصر الحفصي، يعني تراكمت عليه ديون ب 350 دينار ذهبية. معناها يعني هي دار فيلا في القيروان، معناها بجوار أو في حي ابن أبي زيد القيرواني في الفترة كان سعره 50 دينار.
1: نعم.
2: يعني هذا كان يبر بطلبته، لما بنعرفه أيضا كان يبر بطلبته وينفق عليهم أموال طائلة. كانت عنده عقارات، وعنده معنى عقارات فلاحية وعقارات معناها كانت موضع كراء، وكانت عنده أحباس إلى غير ذلك.
1: نعم.
2: وكان يستقبل ضيوف تونس وينفق عليهم، وكان يفك أسرى هذوما القراصة اللي
1: الأسرى
2: معناها يتاجروا في يتاجروا في المسلمين، معناها يخطفوهم من مدنهم وقراهم في السواحل التونسية. إذن وانا نستحضر ايضا هنالك ابن قداح، هذا العالم الزيتوني الجليل، يعني تقلد خطط قاضي الجامعي وزاره العدل، وزير العدل بلغه اليوم.
1: نعم.
2: يعني بين 733 و 734 الهجره في سنتين، يعني عين 50 من خريجي جامعه الزيتونه في خطه عدل الاشهاد، يعني بمعدل 4 أو 5 عدول إشهاد يعني في كل مدينة دفعة واحدة، فتعرض إلى حملة من النقد.
1: نعم.
2: فقال لهم يعني الطالب معناه يترك زوجته إن كان متزوجا ويترك عياله ويأتي إلى تونس ويعاني من الأمراض والغربة لسنوات حتى يحصل معناه المعرفة ويتعمق في العلوم، ثم نتركه في وضعية مهنية متعبة. إذا لابد أن يمثل التعليم مصعدا اجتماعيا، وكانت هذه مبادرة تحسب له في المصادر التاريخية.
1: نعم.
2: إذا يعني هذا هو أن هنالك البر بين
1: والطلبة. نعم. لكن هذا لا ينفي وجود ربما بعض العلاقات التنافسية والغيرة في الشق الآخر.
2: هي موجودة، هذه موجودة. وهنالك كتب عنها ألفت في السنوات الأخيرة وفي العقد الأخير تحديدا، يعني فيها مرارة المعاناة.
1: نعم.
2: من بعض المتخرجين حامل الدكتوراه، من بعض للأسف تعرضوا لهذا من أساتذتهم. إذن هنالك تجد هذه حالات دائما استثنائية
1: موجودة، لكنها موجودة. نعم.
2: ولكن نحن نحب نغلب الخير على الشر.
1: نعم.
2: هنالك النفس اللوامة. يعني هنالك النفس الأمارة بالسوء، نفس اللوامة. نفس اللوامة هو الضمير الحي، الضمير العلمي، الضمير الثقافي، الضمير الأسري، الضمير الديني، الضمير المهني، الضمير المجتمعي.
1: نعم.
2: اللي ينقض الإنسان داخلين حتى يصلح من نفسه ويغير من سلوكه ويرجع الحقوق إلى أصحابها.
1: نعم.
2: وإحنا دائما نقول أنه راهو العلم مثل الثقافة بشكل عام، معناها لا ينمو في بيئة مشحونة بالضخائن، وليزدهر في ذل الانغلاق، يعني إنسان ينغلق على برجه العاجل.
1: نعم.
2: ينغلق على مصالحه الذاتية، بل يحتاج إلى قلوب متصالحة وعقول منفتحة وإرادة تتجاوز الذات نحو المصلحة العام. ونحن نتواصل بالحق ونتواصل بالصبر، هذا هو منهجنا.
1: نعم.
2: ونسأل الله التوفيق
1: للمحاولات. نعم.
2: الإنسان يجتهد، ماهوش، لأن دائما نقول راهو الأخلاق ليست لباس نلبسها، يعني احنا نتصوروا الاخلاق انسان لابس ثياب الاخلاق والاخر ما لبسوش، لا، الاخلاق هي موجوده في الانسان.
1: نعم،
2: ربي ركبنا عليها، لكن هي نوعان، هنالك اخلاق محموده واخلاق مذمومه. والانسان كل مره يعمل العقل فيميل الى الاخلاق المحموده او يتبع الهوى فيميل الى الاخلاق المذمومه.
1: نعم.
2: الانسان هو في مجمل نتاعه يتبع، اذا كان صافي مع نفسه وكان خلص نفسه من العقد يولي يغلب الأخلاق المحمودة وينأى كل النأي أو جزئيا عن الأخلاق
1: المذمومة
2: خلال النقد الذاتي اللي تسمى النفس اللوامة.
1: نعم، هنا يحكينا على الندوة وقلنا أنها يعني هي ندوة دولية مغربية، وأكدنا على حضور العديد من العلماء من البلدان الشقيقة المجاورة، حكينا على ليبيا، علماء من ليبيا، من الجزائر، من عديد الدول المغربية. أهمية هذا الانفتاح دكتور صاحبي الدولي فيما بين العلماء، وهل تعتبرون ذلك مدخل لإعادة تأسيس المرجعية الأخلاقية للعلاقة بين العلماء؟
2: بطبيعة الحال احنا دائما هي راهي انا ديما نعطي صورة باعتبار ان الزيتونة هي مرجع للأخلاق.
1: نعم.
2: كما انها مرجع للوسطية، يعني هذه هي صورة تونس، وعبر التاريخ تونس معروفة دائما عندها المنهج، عندها التسامح، عندها التفتح، وعندها رفعة الأخلاق.
1: نعم.
2: وعمل حب الناس وحب الآخر، أنا مشهود لها، يعني لما تدرس الشخصية التونسية يعني هذه خاصية فيها، يعني تتأقلم مع الآخر وتكرم الآخر وتحتفي بالآخر، وهذا يشهد لها يعني. ونحن نحاول نخدم أيضا صورة تونس في المحافل الدولية.
1: نعم.
2: ونحاول نحتضن زملائنا في الجامعات المغاربية والعربية والإفريقية والمتوسطية والدولية.
1: نعم.
2: لماذا؟ لأنه الإنسان لابد أن يكون حاملا لعقل كوني. نحن عندنا العقل الكوني اليوم، يعني فرض علينا يعني من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال الفضائيات. اليوم التونسي يعني مش التونسي وكل بشر، يعني اليوم يعني صارت في الثورة المعلوماتية هذه والتقدم.
1: نعم.
2: في تكنولوجيات المعلومات والاتصال، إذن صار معناها يعني يشتمل الإنسان على عقل كوني، ولكن هل هو عقل نقدي؟ هل هو عقل مستقل؟ هل هو عقل يحاول يحافظ على هويته معناها الدينية والثقافية والحضارية، أم أنه يذوب في الآخر؟ يعني
1: نعم.
2: هذا هو احنا نحاول دائما نتعاون ونمد أيدينا إلى الشقاء والأصدقاء.
1: نعم.
2: وإلى المخالف والمؤالف، هي جهود، معناها إنسان يسعى يحلم والله من وراء القصد.
1: نعم. بعد هذه المباحث والنقاشات دكتور، ما هي أبرز المخرجات التي خلصتم إليها، وهل ننتظر منكم ربما تضمين كل هذه المخرجات في مدونات سلوك ويقع تعميمها على مؤسسات البحث العلمي ومخابرها؟
2: والله احنا نسعى، احنا تقريبا كل الندوات التي نظمناها دائما ننشرها في كتاب مشترك.
1: نعم.
2: يعني مثلا السنة الفارطة نشرت فعالية ندوة البحث العلمي والقيم الجامعية. كذلك الأخلاق في زمن العولمة.
1: نعم.
2: وهذه الندوة إن شاء الله معناها نصير فيها إلى طباعة كتاب مشترك. كذلك من مخرجات هذه الندوة التفكير في تنظيم ندوة أخرى بعنوان محن العلماء أو محاكمة العلماء، يعني نواصلوا هذا المنهج تسليط الضوء على الظواهر السلبية كما سلطنا الأضواء على ظواهر إيجابية.
1: نعم.
2: لأن سنتعلم منها الدروس، سنستخلص منها العبر. ومن مخرجات يعني هذه الندوة هو الدعوة إلى إحداث منصات حوار علمي دوري تجمع الباحثين لتبادل الآراء في إطار من الاحترام والتكامل، مواصلة إبراز النماذج المشرقة والمشرفة من تاريخ العلماء الذين جسدوا قيم التحابب والتعاون وجعلها مرجع للأجيال الجديدة، العمل على ميثاق أخلاقي لأهل العلم يحدد ضوابط الاختلاف وأداب الحوار العلمي، كذلك تفعيل دور أو مواصلة أو زيادة تفعيل دور المؤسسات الدينية والعلمية والثقافية يعني في نشر ثقافة الاعتدال والتعاون إلى جانب استثمار الوسائط الرقمية لنشر خطاب علمي راقي ونعرض خطاب التباغض والتنازع.
1: نعم.
2: كذلك دعونا إلى عقد دورات تكوينية ورشات تطبيقية في مهارات التواصل العلمي وإدارة الاختلاف.
1: نعم.
2: وبهذا على الأقل نحاول نرسخ ثقافة علمية قائمة على الأخوة والتكامل.
1: نعم. شكرا لك ضيفنا الدكتور صحبي بن منصور منسق العام ورئيس لجنة تنظيم الندوة الدولية التي تحمل عنوان أهل العلم من التحاسد والتباغض إلى التحابب والتعاون. هذه الندوة المغاربية العلمية المغاربية من تنظيم المعهد العالي للعلوم الإسلامية وبالتعاون مع الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بالقيروان. شكرا لك، شكرا موافقين، إلى اللقاء.

سدى

0: نجاة الصغيرة عيش معايا على موجات إذاعة تونس الثقافية. وفي هذا اللقاء من الصالون الثقافي هذا النغم وصلنا لصبا غدرجين على موجات صوت إرادة الحياة موجات إذاعة تونس الثقافية. شرفة أخرى في هذا اللقاء وفي هذا الصالون نفتحها على ولاية بنزرت تحديدا على دار الثقافة غار الملح مع السيد عبد الباقي المباركي مدير هذه الدار للحديث عن غار الملح وجهة أندلسية في إطار الاحتفال بشهر التراث مع عرض عروض موسيقية ورشات زيارات ميدانية افتراضية ومداخلات علمية تلك التي تؤثث هذا اللقاء. ألو مرحبا بك سي عبد الباقي.
1: أهلا وسهلا.
0: مرحبا بك على موجات إذاعة تونس الثقافية.
1: شكرا لكم على هذه الاستضافة.
0: مرحبا بك.
1: يعطيكم الصحة على مواكبتكم للأنشطة الثقافية أينما كانت وتحية لكم ولكل متابعي إذاعة تونس الثقافية.
0: مرحبا بك منورنا على موجاتنا سي عبد الباقي. إذا نحكيه على غار الملح وجهة أندلسية في إطار الاحتفال طبعا بشهر التراث.
1: هي تظاهرت غار الملح وجهة أندلسية تندرج ضمن الدورة 35 لشهر التراث تحت شعار التراث وفن العمارة.
0: نعم.
1: التظاهرة هذه اليوم بدينا الافتتاح وتمتد إلى يوم 15 ماي. التظاهرة هذه حبينا من خلالها نثمنوا ونعرفوا بالمنتوج الثقافي والموروث الثقافي الموجود في غار الملح وخاصة الموروث الأندلسي من معالم أثرية وعادات وتقاليد.
0: نعم.
1: التظاهرة هذه اليوم بدينا الافتتاح الأربعة متاع العشية كنا مع خارجة السفيري. خارجة السفيري هذه تنطلق من برج باب تونس اللي هو أول برج وانت داخل غار الملح.
0: نعم.
1: نحو برج سيد علي المكي اللي يقع في وسط مدينة غار الملح.
0: نعم.
1: هناك في وسط البرج كانت سوق أندلسية يعني معارض للحرف والفنون الأندلسية. وكانت عنا أيضا ورشات مثل ورشة في المطبخ الأندلسي، ورشة في تفاعلية في تقنيات الصيد البحري الأندلسي، أيضا عنا مداخلة علمية حول خصوصية تجفيف سمك الشاولي اللي هي عادة أندلسية تختص بها مدينة غار الملح.
0: نعم.
1: والآن معنا عنا عرض موسيقي موشحات أندلسية من إنتاج دار الثقافة غار الملح. يتواصل البرنامج عنا غدوة لحد 10 ماي عنا زيارة ميدانية مؤطرة لمنطقة القطعاية. منطقة القطعاية هذه ما تعرف بزراعة الرملي وجاء وقع تأسيسها في القرن 17 السوه الأندلسيين نظرا لندرة الأراضي الزراعية بمدينة غار الملح. ويوم الخميس 14 ماي عنا زيارة افتراضية للمعالم الأندلسية باش تقوم بها وكالة إحياء التراث بالمدرسة الابتدائية الانطلاقة.
0: نعم.
1: والاختتام باش يكون إن شاء الله يوم الجمعة 15 ماي بدار الثقافة عنا عرض شريط وثائقي حول العمارة بمدينة دستور ومداخلة علمية حول المسلك الأندلسي بالبلاد التونسية هذا أيضا باش تقوم به وكالة إحياء التراث.
0: نعم.
1: تقريبا هذه مجمل الفقرات المؤثثة للبرنامج متاعنا.
0: نعم شكرا لك السيد عبد الباقي المباركي مدير دار الثقافة غار الملح كنت معنا في هذا اللقاء من الصالون الثقافي للحديث عن غار الملح وجهة أندلسية في إطار الذكرى أو في إطار الاحتفال بشهر التراث في دورته 35. إن شاء الله ديما موافقين. إلى اللقاء.
1: شكرا يعطيك الصحة.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع شيراز الشوالي. مع شيراز
1: الشوالي. وأجمل تحية تصلكم من أنيس الحميدي من أمام الأجهزة التقنية، وشيراز شوالي من أمام ميكروفون استوديو 67 على موجات إذاعة تونس الثقافية. وفي هذا اللقاء من الصالون الثقافي، لقاءنا اللي كان انطلق في حدود 5 ويتواصل إلى حدود 8 مساء ضمن فقرة أسرار الكون. سعداء في هذا اللقاء مجددا ككل أسبوع باستضافة نائب رئيس الجمعية التونسية لعلوم الفلك السيد عبد الحفيظ التياهي. ألو، مرحبا بك سي عبد الحفيظ.
2: أهلا وسهلا، عسلامة، مرحبا.
1: مرحبا بك. الشمس الغاذبة، لماذا يراقب العلماء نشاطها هذا الأسبوع سي عبد الحفيظ؟
2: فعلا الشمس في هذا الأسبوع ناشطة، فهمت نعطيه فكرة على الشمس شنو هي وما المقصود بالنشاط الشمسي والنشاط الشمسي هذا باش كيف يؤثر على الأرض،
1: يؤثر عليها من حيث الاتصالات، شبكة الاتصال. نعم
2: أكيد. وعلاش الأسبوع هذا بالذات هم مهتمين بالشمس؟ وآخر فقرة نحكي فيها على كيف يراقب العلماء الشمس.
1: نعم،
2: الشمس إذن هي نجم أكيد جدا، وبينما الأرض اللي نسكن فيها هي كوكب.
1: نعم،
2: النجم ذي متألف من غازات خاصة الهيدروجين والليليوم، والغازات ذي تعمل اندماج نووي وتخرج لنا طاقة. درجة الحرارة داخلها 15 مليون، حوالي 15 مليون درجة، بينما السطح 6000. نعرف اللي الشمس شنية، هي مصدر للضوء، مصدر للحرارة، ومصدر للطاقة التي تجعل الحياة ممكن على الأرض.
1: نعم،
2: إذن باهي المقصود بالنشاط الشمسي، الشمس ذي تمر بتعمل ظواهر وانفجارات على السطح متاعها، عندها نشاط مغناطيسي. بما أنه نحن نعرف اللي الهيدروجينات هذه والغازات والنواة نتاع الهيدروغازات كيفاش تعمل اندماج باش يصير فما نشاط مغناطيسي للشمس. النشاط المغناطيسي ينجم يكون يظهر في شكل بقاع شمسي، بقاع سوداء، ينجم يكون في شكل توهجات.
1: نعم،
2: وينجم يكون في شكل قذف إكليلي، ليزريبسيون بالفرنسي، قذف من الاندلاعات والجسيمات المشحونة من الشمس.
1: نعم،
2: فالنشاط هذا باش يتجه في كل الاتجاهات، من بينهم اتجاه الأرض. وقت يوصل للأرض شنو يصير؟ يصير اضطرابات. على شنو بالضبط يصير اضطرابات؟ على الموجات الراديوية، يتأثر شوية جي بي اس، الأقمار الصناعية، ينجموا يأثر على رواد الفضاء بما أنهم عايشين في الغلاف الخارجي للشمس.
1: نعم،
2: الرحلات الجوية تنجم، الرحلات الجوية اللي قريبة للقطب، على خطر نقطة الضعف متاع الأرض. وقت الاضطرابات المغناطيسية الشمسية توصل الأرض، أقرب واحد يعني يتأثر ونحس بالتأثير متاعه هي الأقطاب.
1: نعم،
2: يعني جهة كندا، جهة روسيا، الأقطاب هي اللي تتأثر. دونك أكيد جدا الرحلات الجوية باش
1: تتأثر. نعم،
2: تتأثر. علاش طوى احنا نشوفه في الشمس، علاش نتابعه في الأسبوع هذا؟ احنا دخلنا في الدورة 25 للنشاط الشمسي.
1: نعم،
2: وكل 11 سنة يتبدل النشاط. وكي نقولوا النشاط يعني نقصد نشاط مغناطيسي. فالجمعة هذه والشهر هذا هي الذروة، النشاط الشمسي في ذروته.
1: نعم،
2: دونك ما نقولوش راهي الشمس هادئة، دونك هي تمر بفترات انفجارات واضطرابات مغناطيسية.
1: نقولوا لي هي غاضبة سي عبد
2: الحفيظ. نعم، احنا سمينا العنوان نتاعها انها غاضبة، والغضب هذا ينجم يدخل ويعمل اضطرابات على الأرض. كيفاش العلماء يراقبوا الشمس؟ قاعدين نراقبوا فيها بأقمار صناعية خاصة.
1: نعم،
2: تلسكوبات شمسية، من أشهر المراصد الموجودة في النازا وموجودة في أوروبا، اللي قاعدين يعني 24 ساعة على 24 ساعة يعني يتابعوا في الشمس. ناهيك وأنه فما جمعيات علمية في أمريكا بصدد رصد النجوم التي في مثل عمر الشمس نتاعنا، وشوفوا في الرصد اللي عندما تمر النجم إلى مرحلة عمر الشباب والشمس نتاعنا في الشباب، فإنه الاضطرابات والنشاط المغناطيسي باش يكون في أوجه. هك علاش احنا الانسان على سطح الارض يراقب الشمس، على خاطره اكيد يوما ما ستنتفض.
1: نعم أي. نعم، شكرا لك السيد عبد الحفيظ التياهي نائب رئيس الجمعيه التونسيه لعلوم الفلك، شكرا لك كنت معنا في هذا اللقاء من الصالون الثقافي ضمن فقره اسرار الكون للحديث عن الشمس الغاضبة ولماذا يراقب العلماء نشاطها هذا الأسبوع. شكرا لك، إن شاء الله ديما موفق، إلى اللقاء.
2: بارك الله فيك، شكرا.

0: نتوجع.
1: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع شيراز الشوالي. مع شيراز الشوالي.

اهلا وسهلا مجددا بكل من اختار متابعتنا في هذا اللقاء من الصالون الثقافي على موجات اذاعه تونس الثقافيه 75 على موجاتنا. لقاءنا وامسيتنا وصالوننا مازال متواصل الى حدود 8 مساء. وفي ورقة ثقافية أعلنت لجنة جائزة أبو القاسم الشابي للأدب العربي أن الدورة 32 دورة 2026 خصصت للقصة القصيرة العربية وفتح باب الترشح للراغبين في المشاركة، وتم تحديد يوم 30 جوان بدخول الغاية واعتمادا على ختم البريد آخر أجل لإرسال الترشحات. وفق بلاغ ممضي من رئيس اللجنة الشاعر منصف لوهيبي، يشترط أن يكون الكتاب المرشح تأليفا باللغة العربية الفصحى، وأن يكون منشورا مطبوعا صادرا عن دار نشر في طبعته الأولى منصوصا عليها في الفترة ما بين 1 جون في 2024 و 30 جوان 2026. ويتعين على كل راغب في المشاركة أن يقدم عمله في 7 نسخ ورقية ونسخة إلكترونية وورد أو PDF مرفوقة وجوبا بطلب ترشحه وإمضائه معرفا به، أو مرفقا بنسخة من بطاقة الهوية أو من جواز السفر مع نبذة من سيرته الأدبية. ويجب ألا يكون العمل المرشح قد أحرز به صاحبه أي جائزة في السابق، مع ضرورة أن التنصيص على العنوان البريدي والعنوان الإلكتروني للمؤلف وكل وسائل الاتصال به. ويتعين على المرشحين إرسال مؤلفاتهم بالبريد إلى العنوان التالي: جائزة أبو القاسم الشابي دورة 2026 القصة القصيرة 2 نهج تركيا تونس 1001 الجمهورية التونسية، وعلى البريد prix.shabi@bt.com.tn. وجدير بالذكر أنه إلى جانب هذه الجائزة وعلى غرار دورات الفارتة تمنح لجنة التنظيم جائزة خاصة تقديرية وتسند إلى شخصية ثقافية عن جلي أعمالها وتقترحها لجنة الجائزة. نغم آخر في هذا الصالون؟

زهرة يا جميلة يا ملكة البستان، يا هدية سحرية اللي تزهي الفنان، يا هدية سحرية اللي تزهي الفنان.

ريحان ياللي ريحتك تحلالي وتزيد في الحنان يا معطر مالي اللي بيها فرحان ياللي ريحتك تحلالي وتزيد

يا حبيبتي يا زهرة، كهديت لي زهراتك وكان حبك في نظرة وما معاش كلام، كان حبك في نظرة ما معاش كلام في

الوان وظهورك تنعشني نسيني الألام طول عمري والهان في جمال الحسان وظهورك تنعشني نسيني

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع شيراز الشوالي.

0: أهلا وسهلا مجددا بكل من اختار متابعتنا فيما تبقى من عمر هذا صالون الثقافي، هذا اللقاء المباشر على موجات إذاعة تونس الثقافي، لقاءنا اللي كان انطلق في حدود الخامسة مساء 8:45 على موجاتنا. شرفة أخرى نفتحها على ولاية قبلي، تحديدا بلدية دوز، مع السيد عز الدين بالطيب، رئيس جمعية المهرجان الدولي للشعر الشعبي بدوز ورئيس لجنة تنظيم أيام قصر غيلان للتراث، للحديث عن هذه الأيام الثقافية والتراثية. ألو، مرحبا بك سي عز الدين.
1: مساء الخير، تحية ليك وكيف متابعي الإذاعة الثقافية. مرحبا بكم في ليالي قصر غيلان للتراث التي تنظمها جمعية مهرجان دوز الدولي للشعر الشعبي.
0: مرحبا بك سي عز الدين، تعطينا برنامج هذه الأيام، شنو حضرتوا؟
1: والله احنا انطلقت التظاهرة من 8 ماي
0: يوم أمس. نعم،
1: معنا في كان ثم مواد البناء في السعي المرزوقي، حكاية للقصر.
0: لو تسمح سي عز الدين، تشوف
1: طايفة.
0: نعم سي عز الدين، الخط صوت مش واضح. سي عز الدين تسمع فيا؟ ألو سي عز الدين، سي عز الدين معنا مباشرة عبر الهاتف السيد عز الدين بالطيب، رئيس جمعية المهرجان الدولي للشعر الشعبي بدوز ورئيس لجنة تنظيم أيام قصر غيلان للتراث. هذه الأيام اللي انطلقت فعالياتها يوم أمس، إن شاء الله سي عز الدين يكون في الاستماع لنا. سي عز الدين، نعيد الاتصال بالسيد عز الدين بالطيب.
2: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
3: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
4: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
3: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
5: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
3: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
6: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
2: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: ريحتها حسيت بروحي ساكن ريحتها وهارب من ظلم الإنسان.
1: من جديد نرحب بالسيد عز الدين بالطيب رئيس جمعية المهرجان الدولي للشعر الشعبي بيدوز ورئيس لجنة تنظيم أيام قصر غيلان للتراث. مرحبا بك مجددا سي عز الدين. حكينا أنه هذه الأيام اللي كانت انطلاقتها يوم أمس يوم 8 ماي.
2: نعم الانطلاقة كانت يوم 8 ماي في حكينا على معرض صور فوتوغرافية حول مواد البناء.
1: نعم
2: على انطلاق مسابقة التصوير الفوتوغرافي بالتعاون مع غرفة المصورين الجهويين بقبلي. كذلك الحكواتي صالح سويع المرزوقي تحدث عن القصر حكاية. ثم طائفة غبونت قامت بعرض تراثي في مكان تنظيم هذا المهرجان. في الليل كانت السهرة مع مجموعة نوال للموسيقى البدوية.
1: نعم.
2: عرض حس القطاع مجموعة أغاني الفنان المرحوم بلقاسم بوغنا في شكل رواية قدمها الشاعر لمجد بن منصور، وأدى الأغاني الفنان يوسف العاتي. وقع تكريم خلال هذه السهرة الفنان الراحل بلقاسم بوغنا وكذلك الفنان صالح السويعي المرزوقي. اليوم كانت جولة في الواحة، جولة في قصر غيلان. نعرف هناك مخيمات، هناك مطاعم، هناك يعني البرج، هناك يعني المياه الاستشفائية. ثم كانت ورشة الخبزة المطبقة، نعرفوا الصحراء يقول الصحراء يقول الخبزة المطبقة من الإعداد إلى الطهي. كذلك ورشة البلغة المرزوقية إعداد الشاب سامي المرزوقي متحصل على الجائزة الوطنية يوم الوطني لللباس التقليدي. هذا المساء كان المحفل، محفل يعني الجحفة الدوري رقصة القلال.
1: نعم.
2: انطلقت في من مكان الإقامة وصولا إلى العين تتجمع حول الناس كله ثم ساحة المهرجان وتم العرض هذا. بعد قليل أثناء السهرة ستكون مع بداية العرس المرزوقي يعني منها الفنان محمد بالبشير عز الذكرى من 1967 تقريبا باش يعمل بداية العرس، باش يعمل صف الرماية. عادات تكاد تكون انقرضت في أعراسنا الحالية، يعني هذه يجسم لوحات من التراث باش يقدمها. يقع التكريم نتاعها، يقع كذلك تكريم عازف أو ضابط الإيقاع خدم معاه وخدم في كل الأعراس تقريبا، أدخل الفرحة إلى جميع البيوت تقريبا، باي علي معناه الفنان علي بن سالم بن عبد النبي. ثم السهرة باش تكون مع مجموعة الموقف المرزوقي.
1: نعم.
2: والغناء البدوي محمد معناها بن قايد ومحمد بن ضو ومحمد بن طيف ورضا عبد اللطيف. يعني السهرة تكون فنون شعبية، السهرة تكون متنوعة.
1: نعم.
2: غدوة باش يكون الاختتام مع تلاميذ المدارس. أردنا أن يمس هذه الليالي
1: وتشاركوهم نعم في هذه الأيام
2: تكون بين التلاميذ والأطفال وتلاميذ المدارس الابتدائية. تلاميذ المعاهد ما حدوز مشارك في مسابقة وطنية حول التراث، وعد شريط أنجز شريط وثائقي حول قصر غيلان، قصر غيلان صخور تتكلم. أردنا عرض هذا الشريط الوثائقي ومن خلاله تكريم الشباب المشارك في هذه المسابقة والأستاذة المؤطرة السيدة أمال أبو بكر. كذلك تلاميذ مدرسة زعفران الكبرى باش يكونوا حاضرين في لوحة تراثية. كذلك الشاعر الصغير ياسين غرسلة مدرسة دوز الكبرى باش يكون موجود حاضر. ثم الإعلان عن نتائج مسابقة التصوير الفوتوغرافي وتكريم المشاركين واختتام دورة الأولى لليالي قصر غيلان للتراث التي تتزامن مع دورة 35 لشهر التراث حول فن العمارة والتراث.
1: نعم شكرا لك السيد عز الدين بالطيب رئيس جمعية المهرجان الدولي للشعر الشعبي بيدوز ورئيس لجنة تنظيم أيام قصر غيلان للتراث. شكرا لك، شاء الله ديما موافقين.
2: مشكورين وتحية لك والفريق التقني ودعم الإعلامي أراه ضروري جدا.
1: شكرا لك، إن شاء الله نكونوا ديما في الموعد لمواكبة مثل هذه التظاهرات. نذكر أن هذه الأيام أيام قصر غيلان
2: ليالي
1: قصر غيلان للتراث.
2: وقامت معنا مجموعة المصورين أو الفوتوغرافيين بزيارة لهذا المعلم.
1: نعم.
2: الذي نرجو وأن تلتفت إليه وزارة الشؤون الثقافية وكالة إحياء التراث والمعهد الوطني للتراث
1: نعم.
2: بصورة جدية، ويكون ربما في قادم السنوات ترميم هذا المعلم التاريخي الحصن الروماني الذي كان قلعة من القلاع العسكرية في هذه المنطقة.
1: نعم، شكرا لك سيد عز الدين بالطيب، شالله ديما موافقين. إلى اللقاء. هكذا إذا نصل مستمعي إذاعة تونس الثقافية لنهاية هذا اللقاء من الصالون الثقافي على موجات إذاعة تونس الثقافية. لقاءنا اللي كان انطلق في حدود الخامسة ويتواصل إلى حدود الثامنة. ختام لكم أجمل تحيات أنيس الحميدي اللي كان معايا من أمام الأجهزة التقنية، وشيراز شوالي اللي رافقتكم من أمام ميكروفون استوديو 6. نخليكم مع صوت العندليب الأسمر في نغم الختام.

0: عيش أيامك
1: ضحك ولعب وجد وحب
0: عيش أحلامك
1: عيش بالروح والعين والقلب
0: عيش أيامك
1: ضحك

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع شيراز الشوالي. مع شيراز الشوالي.
1: تونس الثقافية،
2: صوت إرادة الحياة.
3: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.

0: هذه الحلقة تقدمها إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. فقيه الفلسفة الدكتور طه عبد الرحمن.
1: كانت المعرفة الروحية أو التزكية فاصلاً في حياتي، فقد كنت أقف عند ظاهر الأشياء وسطحها لا أتعداهما، فأصبحت الآن أطلب معاني الأشياء والقيم التي من ورائها.
0: إذا كانت العبارة لغة العقل، فإن ما وراء العقل لا يدرك إلا بالإشارة، وإن للقيم الأخلاقية منزلة القيم الجمالية، فهو إذن استمتاع ذائقته المنطق. إنه فيلسوف الأخلاق وفقيه الفلسفة المفكر المغربي طه عبد الرحمن، أحد مواليد مدينة الجديدة الساحلية جنوب الدار البيضاء، كبرى مدن المغرب العربي، عام 1944 إبان الاستعمار الفرنسي لبلاده. داخل مجتمع أمازيغي ووسط ثقافة إسلامية صوفية نشأ وترعرع المفكر طه عبد الرحمن، فكان تعليمه الأولي في الكتاب على يد والده. درس بعدها المرحلة الابتدائية في مدينته الجديدة قبل أن ينتقل إلى الدار البيضاء لإكمال دراسته الإعدادية والثانوية.
2: لما كنت أتعلم الحروف كنت أجد صعوبة في حفظها، فكان أبي يخشى علي ألا أتعلم، فكان يدعوني إلى مصاحبته عند بعض الأولياء الصالحين، فكنت يعني موقنا على أني سأتعلم تلك الحروف، سأصل رغم صغر سني إلى ما أراد بي. وهكذا دخلت، كنت في الكتاب عند أبي، وحفظني جزءا كبيرا، ثلثي القرآن 40 حزبا، ودخلت المدرسة وهكذا.
0: ومن جامعة محمد الخامس بالرباط حصل الدكتور عبد الرحمن على إجازة بكالوريوس في الفلسفة، ثم سافر إلى فرنسا لمتابعة دراسته في جامعة السوربون، وحصل فيها على إجازة ثانية في الفلسفة، ثم دكتوراه السلك الثالث عام 1972 في موضوع اللغة والفلسفة. وكانت رسالته في البنيات اللغوية لمبحث الوجود، والتي أشار فيها إلى أن البنيات تتجلى من خلال ثلاثة مستويات، وهي أن تكون اللغة أداة للتعبير عن الوجود، وأن تكون بنية تحدد طبيعة الوجود، بالإضافة لكونها آلية لفهم الوجود. فكانت هذه الرسالة واحدة من الأسباب التي خولته ليكون أحد أبرز الفلاسفة والمفكرين في مجال التدوين الإسلامي العربي منذ بداية السبعينيات من القرن العشرين. أستاذ الفلسفة الشرعية ونائب رئيس قسم القضاء والسياسة الشرعية في الجامعة الإسلامية الأمريكية الدكتور عمر جبهجي تحدث عن ذلك قائلاً:
3: طبعا الدكتور له الكثير من المؤلفات، تزيد عن 30 مؤلف، منها رسالته رسالة في البنيات اللغوية كتبها بالفرنسية عام 1979، رسالة في المنطق الاستدلالي والحجاجي أيضا كتبت بالفرنسية وهي أطروحته للدكتوراه، كتاب المنطق والنحو الصوري وفي أصول الحوار وتجديد علم الكلام، فقه الفلسفة، الأخلاق وله كتاب بعنوان سؤال الأخلاق، والحق العربي في الاختلاف الفلسفي، والحق الإسلامي في الاختلاف الفكري، وكتب أخرى كثيرة للدكتور حفظه الله تعالى.
0: كان الدكتور طه من أهل النظر وحملة الحجة ومن العالمين العاملين، فبعد عودته إلى المغرب عين أستاذاً للمنطق وفلسفة اللغة والأخلاق في جامعة محمد الخامس بالرباط، وواصل فيها مساره الدراسي إلى أن حصل على دكتوراه دولة عام 1985 بأطروحة تحت عنوان رسالة في الاستدلال الحجاجي والطبيعي ونماذجه، داعيا بذلك إلى بناء عقل عربي مبدع غير منسلب ومتحرر غير متسيب.
2: اشتغلت بالدراسات المنطقية بالدرجة الأولى، وتخصصت في هذا الباب، وكانت يعني تكويني في هذا الإطار تكوين في المنطق الحديث. ولما أنهيت اختصاصي رجعت إلى وطني وقمت بتدريس هذه المادة، رغم أني ما كنت أجده من صعوبات في يعني تطبيق برنامجي في المنطق داخل الكلية، وخصوصا كان لأول مرة يدرس المنطق الحديث ويعرب في الكلية. وساهمت في ترسيخ تدريس المنطقي داخل الجامعة المغربية وفي تعريبه وفي وضع مصطلحات كثيرة.
0: كان الدكتور طه قارئاً وباحثاً في اللغات المتنوعة، فأجاد 6 لغات منها الفرنسية والإنجليزية والألمانية، وكتب الشعر والنثر، وكان أصغر عضو باتحاد كتاب المغرب، فقد حصل وهو طالب على بعض الجوائز القيمة عن قصيدة شعرية نافس فيها الأديب الراحل محمد زفزاف، كما كانت له عضوية في كثير من المراكز العلمية والمنظمات والجمعيات والهيئات الاستشارية في الداخل والخارج، وعمل أستاذاً زائراً في العديد من الجامعات العربية كمصر والأردن والعراق والسودان وليبيا والجزائر، وفاقت شهرته الآفاق. أستاذ الفلسفة الشرعية ونائب رئيس قسم القضاء والسياسة الشرعية في الجامعة الإسلامية الأمريكية الدكتور عمر جبهجي تحدث عن ذلك قائلاً:
3: من خلال تتبع المنتوج الفكري للفيلسوف طه عبد الرحمن، هناك مجموعة من النقاط الإيجابية ذكرها الباحثون والمستقصون لمنتجه الفكري. من هذه الجوانب الإيجابية طرحه لمفهوم الفلسفة الائتمانية والأخلاق كمحور مركزي. هذا المفهوم، مفهوم الفلسفة الائتمانية أو الأخلاق، طرحه كبديل عن الأطروحات الدينية التقليدية وكبديل عن الطرح العلماني في العالم العربي. وهو يرى من خلال هذه الفلسفة أن الإنسانية اليوم في أمس الحاجة إلى الأخلاق الإسلامية والقيم الإسلامية، وأنها هي المنقذ للعالم من التفلت القيمي الحالي.
0: كتب عشرات المقالات والكتب، وشارك في ندوات ومؤتمرات علمية نوعية في المغرب وفي بلدان عربية وأوروبية، منها ندوة دولية في هولندا عين على إثرها عضواً في الجمعية العالمية للدراسات الحجاجية وممثلها في المغرب، وعضواً في المركز الأوروبي للحجاج، وممثلاً لجمعية الفلسفة وتواصل الثقافات التي يوجد مقرها بكولونيا في ألمانيا، كما ترأس فيما بعد منتدى الحكمة للمفكرين والباحثين بالمغرب، وعمل نائباً لرئيس الجمعية الفلسفية العربية التي تتخذ عمان مقراً لها، وشغل منصب رئيس شرفي للجمعية المغربية للبحث في المنطق وتداخل العلوم، التي تأسست بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس سنة 1999.
2: الإنسان الأول كان يتكلم لغة الفطرة، وكان يتكلم لغة الوجود، وكان يتكلم لغة الروح. فهذه اللغة هي التي كنت أبحث عنها وطلبت الأسباب التي تمكنني منها، فقمت بترويض روحي بعد الترويض المنطقي، فحصلت من هذه معاني هذه الحدود، ومن وراء هذه الحدود معاني لم تكن تحصل لي لولا هذه التجربة الروحية الشعرية الأصيلة للإنسان الأول التي دخلت فيها بلغة الفطرة ولغة الوجود ولغة الروح.
0: خمسة وثلاثون عاما قضاها الدكتور طه في الجامعة، ألف خلالها أكثر من 30 كتابا متنوعا بين المنطق والفلسفة وتجديد العقل ونقد الحداثة، أذكت مسيرته العلمية الغنية وجعلت منه فيلسوفا ابن ساعته على حد وصفه، كما شارك في إنجاز دراسات ورسائل جامعية عدة كان لها الأثر الأكبر في رسم طريق للأجيال الناشئة، فنال من خلالها العديد من الجوائز. كما اهتم الدكتور طه أيضا بإبراز التراث العربي والإسلامي وضرورة العناية به، فسعى لبيان أصوله المنهجية وتوضيح أسباب الحداثة وتبيان حقيقتها وحدودها، فاستطاع أن يميز بين صورة الحداثة وروحها لدى المجتمعات عبر اشتراكها مع باقي الحضارات بما فيها الحضارة الإسلامية، وفقا للعديد من الأساتذة والباحثين الذين تخرجوا من نفس جامعة الدكتور طه، ومن بينهم الدكتور محمد الطاغوس أستاذ المنطق وفلسفة العلوم الإنسانية في جامعة دمشق، الذي تحدث عن بعض أفكار الدكتور طه قائلا:
4: طه عبد الرحمن لا شك أنه يمثل أحد أكبر القامات الفكرية في العالم العربي والإسلامي، الذين تناولوا قضية من أبرز القضايا التي شكلت موضوع نقاش المثقفين العرب والنخب الثقافية على مدار وامتداد الجغرافيا العربية، الموضوع الذي كان يثار نهضة العقل العربي وتحديث المجتمعات العربية. عاصر طه عبد الرحمن معظم المشاريع وشارك في السجال والنقاش الذي دار فيها، لكنه تفرد في مشروعه باعتباره مشروعا نقديا يقرأ فيه التجربة العربية في محاولة النهوض والإصلاح والتحديث، كما قرأ التجربة الغربية واستفاد منها، قرأها قراءة نقدية، نقد بالداخل ونقد من الخارج، فجاء مشروعه متكاملا عبر إعادة تفنيد المشروع الغربي والاستفادة منه، وإعادة تفكيك المقاربة العربية وتبيان نقاط الضعف فيها وهفواتها، واقتراح البديل الذي يجمع بين أصيل التجربة الداخلية وإتقان التجربة الغربية، مع استبعاد الهفوات التي وردت في تلك التجربة.
0: ولا يخفى أن ما يتميز به المشروع الفكري والفلسفي لطه عبد الرحمن من بين ما يتميز به اشتغاله في واجهتين: واجهة التراث الإسلامي العربي وامتدادات حقوله ومدارسه ومذاهبه في الحاضر ومناهج دراسته وتقويمه، وواجهة التراث الغربي وامتداداته المختلفة داخل الثقافة الغربية المعاصرة وخارجها. وبالإضافة إلى تموضعه في قلب الثقافة الإسلامية العربية لم يمنعه من الانخراط الجاد في صميم اهتمامات الفلاسفة المعاصرين، ومن الحضور النقدي في قلب الإشكالات الفلسفية المعاصرة، بل والاشتباك السجالي مع أشهر الفلاسفة والأخلاقيين في قضايا فلسفية وعلمية وأخلاقية كبيرة، وبشكل يظهر استخدامه لنفس الآليات والمناهج والطرائق التي يستخدمها هؤلاء في إنتاج معارفهم الفلسفية، وهو ما تحدث عنه الدكتور محمد الطاغوس أستاذ المنطق وفلسفة العلوم الإنسانية في جامعة دمشق، فقال:
4: أدرك العقل البشري أن الواقع على درجة من التعقيد يأبى أن ينحسر في نظرية واحدة كنظرية المنطق التقليدي في صورته الأرسطية أو في صورته الحديثة، فانفسح المجال إلى تعدد المقاربات المنطقية. هذا ما أدركه طه عبد الرحمن ليدرك معه أن للعقل حدود، وأن الغطرسة الغربية في مشروع حداثتها التي اعتمدت على تصور واحد ووحيد للعقل ما عاد ممكنا، بالتالي أصبح من الإمكان أن ندعو غير العقل المجرد الصلف في نسخته الغربية لأن يدلو بدلو. من هنا كان اهتمامه بالإمكانات والتي يمتلكها الإنسان مع العقل، فجاء مفهوم القلب في صيغته ليجمع في مشروعه الجمع بين إتقان العقل وإحسان القلب.
0: وفي مؤلفه سؤال الأخلاق، مساهمة في النقد الأخلاقي للحداثة الصادر عام 2000 والمتبوع بمؤلفه الآخر روح الحداثة المدخل إلى تأسيس الحداثة الإسلامية، والصادر أيضا بعد 6 سنوات من المؤلف السابق، عالج الأستاذ طه عبد الرحمن إشكالية الحداثة معالجة نوعية تعكس تجربة فكرية مميزة، حيث تعامل مع المفهوم المنقول أي الحداثة تعاملا مغايرا ومخالفا لمعناه المتداول في الفلسفة الغربية، معتبرا أن الإنسان يتحقق بالقيمة الأخلاقية التي هي أسبق على غيرها من القيم، بحيث لا فعل يأتيه إلا ويقع ابتداء تحت التقويم الأخلاقي. الدكتور محمد الطاغوس أستاذ المنطق وفلسفة العلوم الإنسانية في جامعة دمشق أوضح ذلك قائلا:
4: طور طه عبد الرحمن ضمن هذا المشروع مقاربة لإشكالية النهضة، أراد من خلالها أن يجمع تجربة العقل الغربي بعد تنقيته وتصحيحه وجمعه بسؤال الأخلاق عبر الفلسفة التي أراد لها تلك التسمية الفريدة، الفلسفة الائتمانية. والفلسفة الائتمانية جاءت بوحي من التراث الإسلامي ومن نصه المقدس القرآن، من مفهوم الأمانة. هذا المفهوم تناوله طه عبد الرحمن كبديل للصيغة التي طرحت الحداثة الغربية فيها نفسها، والتي صورت فيها الإنسان على أنه سيد الكون وسيد الطبيعة. لكن التجربة الحداثة الغربية كما أدركها طه عبد الرحمن بيّنت أن تجربة الحداثة التي زعمت تسييد الإنسان أدت إلى إنتاج نقيضها، فدمرت الإنسان بحربين عالميتين. فكان البديل لدى طه عبد الرحمن أن يطرح مفهوم الائتمان، الإنسان ليس سيدا للطبيعة وإنما مؤتمن عليها، وهذا الائتمان والاستخلاف في الأرض أمامه خياران: إما أن يكون يؤدي الأمانة بالعدل، أو يكون خائنا بالظلم. هذا جوهر المشروع الذي قدمه طه عبد الرحمن.
0: ومن هذا المنطلق يعتقد عبد الرحمن أنه بفقدان الأخلاق يختل نظام الحياة، وستبلغ الحداثة الحقيقية متى كانت على درجة متصاعدة من المجاهدة والارتقاء العام في التخلق مع اللهو الذات والغير وجميع الموجودات والمخلوقات. لذلك فإن الإشكالية التي تتمحور حولها هذه الورقة هي حقيقة العلاقة بين الحداثة والأخلاق في تحليلات طه عبد الرحمن، وكيف أعاد تأسيس مفهوم الحداثة على ضوء التفريق بين روحها وواقعها، وهل في هذه الإعادة إبداع أصيل أم تقليد لإبداع دخيل؟ اعتكف الأستاذ طه طيلة حياته العلمية في محراب المعرفة البنائية النقدية، وأنجز عشرات الأبحاث والمؤلفات العلمية النافعة أبان فيها عن جرأة الموقف الفلسفي، وهو ينحت مساراً معرفياً متميزاً وينتفض ضد مظاهر التقليد والتبعية الفكرية، ولا يزال مجتهداً ومبدعاً إلى أن استوى ليكون صاحب رؤية فلسفية أخلاقية تضاهي كبرى الفلسفات الأخلاقية في العالم. الدكتور محمد الطاغوس، أستاذ المنطق وفلسفة العلوم الإنسانية في جامعة دمشق.
4: أهم ما طرحه في هذا المجال طه عبد الرحمن هو أنه من أوائل الذين قاربوا تجربة الحداثة الأوروبية وميزوا بين واقع الحداثة وروحها. بمقاربته يرى أن واقع الحداثة لا يعد أن يكون نموذجاً مرتبطاً بسياقات تاريخية واجتماعية. إذا أردنا النهوض في المجتمعات العربية لسنا ملزمين وفق مقاربة طه عبد الرحمن أن نسير في خطى التجربة الحداثية الغربية بالتقليد والاتباع كما فعل كثير من الباحثين الحقيقة. طه عبد الرحمن يرى أن من حق العقل العربي أن ينتج حداثته الخاصة عبر مقاربته لخصوصية هذا المجتمع وتجربته، وعبر نفيه لكونية الحداثة الغربية. لكل مجتمع حق في أن يبحث في أشكال أنماط تفكيره.
0: قد يتفق مع مواقف الرجل وقد يختلف، غير أنه استطاع أن يشارك باقتدار كبير في إقامة الدرس الفلسفي المغربي والعربي على أسس صلبة تفيد أجيال الباحثين في استئناف عطاءاته ومراجعتها وتوسيعها، جنبا إلى جنب إسهامات أخرى لباحثين متميزين. أستاذ الفلسفة الشرعية في الجامعة الإسلامية الأمريكية الدكتور عمر جبهجي تحدث عن ذلك قائلا:
3: البعض ينتقد الدكتور طه عبد الرحمن بسبب انحيازه الأيديولوجي، فهو ينحاز للمنظومة الإسلامية على حساب المنظومة الفلسفية، وينحاز للفكر الديني على حساب الحياد الفلسفي. من النقود التي توجه لطه عبد الرحمن المبالغة في التشقيقات اللغوية، مما يجعل لغته صعبة الفهم على غير المتخصصين أو غير الممارسين لطه عبد الرحمن أو غير القارئين له، فأسلوبه صعب ومصطلحاته المنحوتة كثيرة جدا.
0: أما الدكتور محمد الطاغوس أستاذ المنطق وفلسفة العلوم الإنسانية في جامعة دمشق، فقد دعا إلى الاستفادة من أفكار الدكتور طه في تجارب مماثلة، مؤكدا على ذلك بقوله:
4: من الناحية الشخصية الحقيقة أنا أرى بأن طه عبد الرحمن كان سباقا بالقياس إلى التجارب العربية المماثلة في مقاربة إشكالية العقل العربي والنهوض العربي، في أنه استطاع أن يفهم خلاصة التجربة الغربية ويحدد نقاط ضعفها وينطلق استنادا إلى هذا الفهم لطرح بدائل تأخذ بعين الاعتبار خصوصية العقل العربي والثقافة العربية والحاضنة الإسلامية وجوهرها القرآن، واستنهاض مفاهيمه بأدوات العصر والعلم الذي لم يقدر غيره على إنتاجه. لذلك أرى بأن تجربة طه عبد الرحمن تجربة يجب استلهامها وتطويرها، وأدعو الحقيقة إلى أجيال قادمة تستلهم هكذا مشاريع وتطورها، لأنها بحاجة إلى تعميق أكثر وتطبيق أكثر في أكثر من مجال.
0: وإذا كانت الفلسفة بنت عصرها كما يقولون، فإن الدكتور طه فيلسوف ابن عصره، تأثر بما وصله من معارف ومواقف، وانفتح على فلسفات زمانه، وراجع تراث أمته، واشتبك مع غيره ناظراً ومناظراً ليستوي رمزاً للمناظرة الفلسفية، يستثمر المنجز الفلسفي الراهن، وهو يستحضر مخاضات التدافع بين المدارس الفلسفية في التاريخ. وأخيراً يمكن وصف الدكتور طه عبد الرحمن بأنه فيلسوف إسلامي عربي معاصر أصيل، خطف الخطفة من روح الفلسفة كما هي متداولة بين الفلاسفة، تلقفها تلقف العارف الناقد، واستثمر تلقفه أيما استثمار في مراجعة وتقويم التراث الفلسفي الغربي والعربي على حد سواء. قدمت لكم إذاعة دمشق ضمن سلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون، وثائقيا بعنوان الفيلسوف طه عبد الرحمن، بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية إسبو والمؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية لحوض المتوسط كوبي إم. الإشراف العام علاء بارسيلو، محمد شيخ سليمان. الإعداد رامي محمد. التقديم علاء الدين فطراوي. الإخراج إياد سمندر.
5: تونس الثقافية، أنتم الصوت وهي الصدى.
6: دمتم مستمعينا.

إذاعة تونس الثقافية، ألوان من الفنون ودروب من الفكر والحضارة. دمتم مستمعينا.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: نجوم وأقمار،
6: نجوم وأقمار.

0: نجوم وأقمار.
1: نجوم وأقمار.
2: نجوم وأقمار
3: مع سماح قصد الله.
4: مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام على موجات إذاعة تونس الثقافية. تحية لكل أوفيائنا في هذا الموعد المباشر من نجوم وأقمار، موعد ينطلق الآن يتواصل إلى حدود الساعة منتصف الليل. يأمنه لكم تقنيا الزميل أنيس الحميدي من أمام الميكروفون في الأعداد والتقديم سميح قصد الله. كل عادة تتواصلوا معنا على مجموعة من الروابط، موجات الأف أم 101.1 و96 1. التردد الأفقي على نايلسات 11900، الموقع الإلكتروني www.radiocultural.tn، كذلك على شبكات التواصل الاجتماعي وخاصة على الفيسبوك. مرحبا بكم جميعا في هذه السهرة الفنية الطربية والأدبية. أيضا الحقيقة هذا الموعد ذكر أولا برقم الهاتف 71 844 600. هذا الموعد خاص ليلى لأنه الحقيقة لأنه ودعنا خلال هذه الأيام مبدعين فنانين من طراز عالي، مسيرة طويلة من الموسيقى الراقية والجيدة والجادة في نفس الوقت، مسيرة مشرفة أيضا إنسانيا وفنيا. الفنان الكبير هاني شاكر والفنان الكبير أيضا عبد الوهاب الدوكالي، زوز أسماء نحتوا مسيرتهم بأحرف من ذهب، خلوا رصيد كبير من الأغاني ورصيد كبير من خلينا نقول السلوك، نجم نقول الفني الراقي جدا. مش نتحدث على مسيرتين، وأيضا باش نتواصلوا معكم على هذا الرقم 71 844 600، لأنه كل واحد فيكم أكيد أنه عنده أغنية وأكثر، سواء كان هني شاكر أو عبد الوهاب الدوكالي أثرت فيه أو خلت أو تمثل ربما مرحلة من مراحل حياته. مرحبا بالجميع، وقبل ما نبدأ وقبل ما نكرموا هذين الفنانين باش نسمعوا وردة الجزائرية في هذا النغم.

0: نجوم وأقمار،
1: نجوم وأقمار،
2: نجوم وأقمار
3: مع سماح قصد الله.
4: يتواصل لقاءنا مستمعينا على موجات إذاعة تونس الثقافية بعد هذا النغم الأول. كما قلنا في بداية هذا اللقاء باش نتحدث على زوج فنانين مبدعين الله يرحمهم وينعمهم. نبدأ بالفنان والموسيقار والمغني والملحن المغربي من المطربين المهمين في المغرب الشقيق، المغرب الأقصى وفي الـ يعني الوطن المغاربي ككل وفي كل الوطن العربي، لأنه أحد أبرز رواد الأغنية المغربية اللي استطاع أنه يحافظ على أصالتها، على طريقتها في الأداء سواء كان في التلحين أو في الغناء، وتعتبر مسيرته يعني مسيرة فارقة في تاريخ الموسيقى والأغنية المغربية، الفنان عبد الوهاب الدوكالي اللي فارقنا البارحة 8 ماي. طبعا بعد يعني مسيرة طويلة وبعد تضحيات كبيرة في مجال الفن، وهو الذي يلقب في المغرب بعميد الأغنية المغربية. سنبدأ الحديث عن هذه المسيرة كيف ما قلت إلى جانب مسيرة الفنان المصري والعربي أمير الغناء العربي هاني شاكر، لكن اخترت أنه نبدأ بعبد الوهاب الدوكالي اللي مسيرته الحقيقة امتدت على عدد كبير من السنوات، بدأ سنة 1959 إلى يومنا هذا، وهو طبعا قدم الكثير من الألبومات وتحصل على الكثير من الجوائز. مش ناخذوا عليهم أكثر فكرة، لكن نبدأ بهذا النغم الذي قدم سنة 1972 مرسول الحب.

مرسو للحب من أشهر أغاني الفنان الراحل المغربي عبد الوهاب الدكالي، الفنان الكبير. هذه الأغنية كيف ما قلت التي قدمت سنة 1972 من أشهر أغانيه، والحقيقة شهرت في كل العالم العربي، مش فقط في المغرب أو في المغرب العربي، هي انتشرت في كل العالم ومن أشهر أغانيه، وغنوها فنانين آخرين مثل الفنانة حسنة، مثل برشا فنانين أخرين غنوا مرسول الحب وأعادوا مرسول الحب، وبقات كما هي مرسول حب أيضا. يعني كل وين نتحدث على رسائل الحب إلا وجي هذه الأغنية على بالنا، هي من كلمات حسن المفتي، وهو طبعا كاتب كلمات هذه الأغنية، هو شاعر وهو أيضا مخرج، ويعتبر من الرواة أيضا في المغرب، اللي هو قدم الكثير من الروائع للخزانة الوطنية المغربية، سواء كان في الإخراج أو في الشعر. وتبقى يعني مرسول الحب هي من أهم ما كتبه وغناها عبد الوهاب الدكالي، ألحان وغناء طبعا عبد الوهاب الدكالي، أغنية بقات وستبقى أكيد. ما زلنا مع هذه المسيرة الفنية البارزة في مجال الغناء والتلحين لقامة من قامات الفن المغربي. نذكركم برقم الهاتف 71 844 600. نتحدث كذلك على هذه المسيرة الفنية اللي هي امتدت على أكثر من 50 عام، وتقدمت فيها عديد الأغاني الهامة جدا، الأغاني اللي تميزت بأنها جمعت ما بين اللهجة المغربية، لأنه استطاع أن يوصل اللهجة المغربية للجميع، لأنه تعرفوا أن لهجة صعبة نوعا ما، مش من السهل أنه نفهم اللهجة المغربية، لكن استطاع الفنان عبد الوهاب الدكالي الحقيقة مش وحده، عبد الهادي بن خياط، نعيمة سميح، وغيرهم من الأسماء، لطيفة رأفت، اللي قدموا الأغنية المغربية بطريقتهم وبلحن يعني معاصر، واستطاعت هذه الأغنية أنها تكون موجودة في الساحة الفنية. الفنان عبد الوهاب الدكالي هو من مواليد مدينة فاس، وفي هذه المدينة تلقى دروس في الموسيقى وفي التمثيل أيضا، في الرسم، وانطلقت مسيرته كيف ما قلنا سنة 1957، وهو من مواليد 2 جانفي 1941، يعني توفي عن سن 85 سنة. وكانت يعني أسرته فيها يعني عدد كبير يعتبر من الأبناء، اللي خلى ربما هو موهبته هكا تبرز فيها، وكان حضوره في أو بداية يعني دخوله لهذا المجال من مدينة الرباط في المغرب. غديك أخدم في الإذاعة والتلفزيون المغربي، ومن خلالها أيضا شجعوا زملائه أنه ينتقل إلى الدار البيضاء أو كازا حتى يتعرف أكثر ويلقى المجال مفتوح ليه أكثر، ودخل مجال الموسيقى سنة 1958 يعني تحديدا، هو نار سنة 57 لكن 58 يعتبر دخل المجال أكثر، تلقى تكوين في المسرح على معناتها مع أساتذة معروفين في تلك الفترة، وسنة 59 قام بإنجاز أول تسجيل لأغنية وقتها تعرفت ولقات صداه، هي مولى الخال، ثم بعدها سجل أغنية يا الغادي في الطوموبيل الذي لقت نجاح أكثر أكثر من أغنية الأولى، وسنة 62 بدأ جولته الأولى في الشرق وتحديدا في مصر. نسمع نغم آخر للفنان عبد الوهاب الدكالي.

الدقيقة رجعت سوايع وخباري اصبح شايع. وقول لي واش كتبغيني وقول لي واش كتبغيني وقول لي واش كتبغيني. وقتي معك ضايع الدقيقة رجعت سوايع.

ضايع دقيقة رجعت سوايع وخباري صبح شايع وقول لي وش كتبغيني وقول لي وش كتبغيني وقول لي وش كتبغيني وخ تعذبني منتوب انا منتوب انا

يتواصل لقاءنا مستمعينا بعد هذا النغم للفنان الكبير الراحل عبد الوهاب الدوكالي من ألحانه أيضا وكلمات عبد الرحمن العلمي من الأنغام أيضا المشهورة للفنان عبد الوهاب الدوكالي. إذا نذكر كذلك أنه هذا الفنان إلى جانب المسيرة الفنية هناك مسيرة كذلك سينمائية، نعرف أنه بعد ما مشى للقاهرة شارك في أعمال سينمائية ومسرحية أيضا، ارتبط اسمه بأفلام مغربية وعربية، والتجربة هذا كانت مهمة جدا ليه أيضا في مسيرته، لأنه حضوره ما كانش فقط يعني مقتصر على الموسيقى وعلى الغناء، كان يمتلك هذه الموهبة أيضا في أنه يتنقل بين الفنون، كان فنان شامل. السينما أعطته تجربة كبيرة ووعي بالمسرح بالركح بالصورة بكل تفاصيل العملية الفنية، وأثرت كذلك هذه التجربة الفنية الموسيقية، إلى جانب أنه طبعا أيضا أثرت أو دعمت حضوره الركحي المتميز وطريقة عزفه على العود وغيره، قدم يعني مجموعة من الأفلام اللي يعني كان لها أيضا فما أفلام كانت ناجحة، نذكر بعض الأفلام: الحياة كفاح، رمال من ذهب، أين تخبئون الشمس، الزر الأخضر، أيام شهرزاد الجميلة، خفايا وغيرهم. تحصل عبد الوهاب الدوكالي على الكثير من الجوائز، الجائزة الكبرى في الدورة الأولى مهرجان الأغنية المغربية بالمحمدية، انتخب شخصية العام العربي من قبل هيئة الإذاعة البريطانية في لندن البي بي سي، جائزة مدينة أتلانتيك سيتي الفخرية، لقب أفضل مبدع موسيقي في مهرجان القاهرة الدولي للأغنية العربية، اللقب الفخري لعميد الأغنية المغربية، كذلك الجائزة الذهبية للفنون والحرف من وزير الثقافة الفرنسي، أيضا جائزة الاستحقاق الذهبية من يوحنا بولس الثاني، الميدالية الذهبية والاستحقاق التفاني الفرنسي، وغيرها وغيرها من الجوائز. كذلك تحصل على دكتوراه فخرية أيضا مهمة، وإلى جانب يعني الكثير من الجوائز من عدة جهات سواء كان وطنية أو أوروبية وأجنبية. والفنان يعني هذا الفنان الشامل كما قلت قدم الكثير للأغنية المغربية، كذلك استطعت يعني بعد هذه التجربة الطويلة أنه يألف كتاب بعنوان شيء من حياتي، ثلاثية الحب والفن، وهذا يعني مهم جدا لأنه قلة من الفنانين اللي ربما يوثقوا تجربتهم في كتاب، هو سعى إلى ذلك في حياته. نواصلوا مع الأغاني اللي اخترناها ليه، نغم آخر ثالث للراحل عبد الوهاب الدوكالي.

اخويا يا ابويا برصد قناص عنصري يا ابويا في مبرناص مات خويا يا ابويا برصد قناص

لساني دم احمر دم احمر وبكات طيور الفجر طيور الفجر في ممبرناس سال دم احمر دم احمر وبكات طيور الفجر طيور الفجر ودن خويا يا بويا يا بويا انه عربي عربي ولونه اسمر

0: مونبارناس مات خويا يا بويا هذا النغم، اكيد انه جيل كامل يتذكروا، لانه نغم يتحدث على العنصريه، نغم يعني مهم وحزين الحقيقه، لكن من الانغام اللي ستبقى ايضا في مشوار الفنان الكبير عبد الوهاب الدوكالي، لانه يعني يتطرق لهذه القضيه، قضيه العنصرية في فرنسا تحديدا، وقدم هذا النغم اللي باش يبقى خالد، ومن اللي هو تحدث على حي فرنسي مونبارناس، حي فرنسي معروف في في في عاصمة فرنسا باريس، وفيه يسكن فيه مغاربة وأفارقة وغيره، وتحدث على العنصرية في تلك الفترة، ونغم من أجمل ما غنى عبد الوهاب الدوكالي. ناخذ أولى المكالمات الهاتفية، ومعنا مباشرة على الخط من سليانة صديقة منيرة، أهلا وسهلا بك.
1: أهلا سماحة، نحييك ونحيي خويا أنيس ونحيي كافة المستمعين، وإن شاء الله ربي يبارك لك.
0: الله يخليك.
1: توحش برشا برشا يا سماحة.
0: يعيشك الله يخليك، وأنا زيدا شكرا لك يا
1: والله، رغم في الاستمرار راني في الاستماع في المتابعة راني.
0: الله يخليك. فقط قبل ما نواصل معاك حبيت نقول انه كاتب هذه الاغنيه ايضا الراحل عبد العظيم الشناوي، هو اللي كتب اغنيه مونبارناس، واللي قدم هذه الاغنيه للفنان عبد الوهاب الدوكالي، وكانوا الاثنين يعني تشهروا ايضا بهذه الاغنيه المهمه جدا في مسيره عبد الوهاب الدوكالي. نرجع لك اذا منيره. منيره طبعا شنو هي الاحوال؟ شنو هي ان شاء الله تكون بخير؟
1: الحمد لله يا ربي يبارك لك. حاجة واحدة اللي نطرحها على المجتمع الوفي، في ربما في نصورها في مع خلت فراغ كبير برشا بالحق.
0: نعم الحقيقة خبر مؤلم، لأنه اليوم بركة كي عرفت بالخبر، المستمعة الوفية صديقة هادية من نابل، إن شاء الله ربي يرحمها وينعمها، وخبر الحقيقة يعني مفاجئ وحزين، إن شاء الله ربي يرحمها وينعمها ويصبر عائلتها الكل يا رب.
1: الحق كانت
0: سيدة راقية جدا. نعم
1: الحق. عبد الوهاب الدكالي وهاني شاكر

0: هم عندهم الجراح يضمدوا فيها كل شيء. هني الشكل اللي كان معناها مر برشا صعوبات وبرشا حاجات.
1: نعم.
0: لكن كان في المسارح الكبرى وبالأخص اللي معناتها في هني نظيف الراقي اللي تسمع معناتها الكلمات والألحان، يعني عاشر لجيل زوزة جيل معناها.
1: صحيح.
0: وكان معناتها يفرح ونستمتع وكل شيء، وجاء عديد المرات أبار تونس في المسارح الكبرى.
1: أما يحب تونس بشكل كبير.
0: يحب صحيح يحب تونس. هو ما نعرفش معناتها سمعت مستمع في جيل القروين ظهر لي في 76 ولا وقتيش يعني منذ البداية.
1: نعم.
0: وعبد الوهاب الدكالي اللي معناتها اللي كنت انت تحكي تو على الاغنية دي العنصرية، ربما كانت تقل الاغاني كلها معناتها على العنصرية على الفقر على برشا حاجات. عبد الوهاب الدكالي اللي معناتها هذه معروف بها ما لا إلا بشر.
1: اي مش اسمعوها توا ما لا إلا بشر.
0: ومرسل الحب هذه بطبيعتها معناتها نسمعوها كل الأزياء. ويعني هذيك هي الدنيا الزمنة التي سماح الدنيا دي لازم الإنسان ما يديش على روحه. أنا نهار.
1: نعم صحيح.
0: خلي الأثر الطيب.
1: نعم هذي كان مهم.
0: سمح المزيان.
1: فتفرق بين مسيرة ومسيرة، يعني مسيرة تلقاها فيها صحيح فيها برشا تعب لكن فيها برشا أشياء جميلة تتخلط، وفما مسيرة تمر مرور الكرام. يعني
0: مرور الكرام صحيح بالحق. ونحيي كيف المستمعين وإن شاء الله أكونوا في الاستماع. وبالحق رني متأسف برشا برشا على الأخت هذه.
1: الله يرحمها يا رب، يا رب يرحمها وينعمها.
0: هي الدنيا لازم نعاملوا بعضنا بالخير. تحية للأخت السيدة، تحية اللي بالحق السيدة اللي معناتها.
1: نعم تحية للسيدة أكيد إنها يعني الحقيقة
0: الدرب نطلب فيها وما تنزلش ونعذرها. خويا سالم، خويا منير، تحية مفحص.
1: نعم البركة فيهم الكل، البركة فيكم الكل، والبركة خاصة في سيدة لأنه صديقتها ومقربة منها جدا. إن شاء الله ربي يصبرها
0: وإن شاء الله يعطيهم الصبر ويحدد لك الدنيا.
1: شكرا لك منيرة، يعطيك الصحة. شكرا لك وإن شاء الله ديما تكون معنا. شكرا جزيلا. شكرا. باش نختموا بالجزء الخاص بالفنان الكبير عبد الوهاب الدكالي بأغنية من إلا بشر، نهديها لمنيرة ونهديها للناس الكل. في النهاية نحن بشر، مهما كان اللي نعيشوه في هالحياة نبقى بشر، نعيشوها بكل ما فينا، نخطئ ونصيبه، نحبه نكرهه، نتعبه نرتاحه، نفرحه نحزنه، هذه هي الحياة ومانا إلا بشر.

واحد واحد واحد أمل واحد واحد واحد ونعيش ونعيش ديما جنبك.

0: حمار.
1: الليل فوق العشا والله يشق والأشوى
0: نجوم وأقمار.
2: نجوم وأقمار
3: مع سماح قصد الله.
4: يتواصل لقانا مستمعين على موجات إذاعة تونس الثقافية في هذا الجزء الثاني اللي نخصوه للفنان الكبير العندليب الأبيض كما يلقب أمير الغناء العربي، الفنان اللي قدم الكثير للأغنية المصرية والعربية، من أشهر مطربي الوطن العربي، فنان مخضرم عاصر العمالقة ووصل مشواره بكل رقي وبكل تميز. كان يعني من الفنانين اللي أيضا استطاع أنه يحافظ على جمهوره طيلة هذه السنوات. اللي نشاطه طبعا بدأ منذ سنة 1966، وكانت البداية بالتمثيل من خلال فيلم سيد درويش سنة 66 من إخراج أحمد بدر خان، وأدى فيه دور سيد درويش. ومن غديك بدأت الرحلة، وكذلك خرج وقدم كذلك في هذا المشوار، وبدأ المسيرة أيضا مش كفنان وكمغني، لكن كان ضمن الكورال اللي مصاحب العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ في أغنية بالأحضان، هذه الأغنية الوطنية. وبدأت مسيرته شوية شوية، يعني في الستينات أو في منتصف الستينات بدأ هذا الحضور ربما خطوة خطوة، ثم سنة 1972 نجم كله هي البداية الحقيقية والانطلاقة لمسيرة الفنان الكبير هاني شاكر اللي فارقنا يوم 3 ماي يعني هذا الأسبوع، خلى ألم وحزن كبير في قلوب الكثيرين. جماهير كبيرة امتدت من مصر إلى كل الوطن العربي. الحقيقة فنان من طراز عالي ومسيرة فنية راقية جدا. ناخذ ساعة قبل كل شيء مكالمات هاتفية، زوز مكالمات من الجنوب التونسي الجميل، ونبدأها بتوزر مدينة الشعر والشعراء. سيدة نجاة أهلا وسهلا، مساء الخير.
5: مساء الورد وفل الياسمين. بنتي عروس، بنتي سماح، شنو احوالك؟
4: مرحبا
5: بيك. عايش بنتي؟
4: اهلا وسهلا بيك. مرحبا.
5: كل عاملين في الاذاعه ويعيشك على المقدمه تاع توزر. عايش كيفك؟ الصحه.
4: الله يخليك. الله يخليك، شكرا. تحيه لكل اللي يسمعوا فينا في توزر، وكذلك كل مبدعيها وشعرائها ومثقفيها. مدينه اكيد انه نفتخر بها كثيرا في الجنوب التونسي. اذا سيده نجاة، عبد الوهاب الدوكالي وهاني شاكر،
5: الله يرحمه.
4: الله يرحم.
5: قامت بالحق بربي. قبل ما نبدا نح بنتي حبيت نرحم على اختنا هادي، الله يرحمها بالحق والله. نعم. الله يرحمها وينعمها ان شاء الله في جنه الخلد، واللي صبر عائلتها صبرنا احنا وصبر كل المستمعين اللي يعرفوها. بالحق بنتي سميحه، الدنيا هذيك هي الدنيا، رانا معناتها كنا ليها. اما زوز القامات هذوما معناتها يقعدوا في البال وما يموتوش. عبد الوهاب الدوكالي اللي يرحمه صوت كبير، صوت محلي، صوت شجي، معناها فما أغنية أنا تعجبني برشا كي موجودة ديكا، كان يا مكان،
4: أي القمر الأحمر اسمها،
5: أي القمر الأحمر، محليها تعجبني برشا. الله يرحمهم بالحق، هما ما يراهم بالحق، هما الله يرحمهم غادرون الجسد، ما تقعد أغانيهم وتقعد. وفنان الكبير زيد يعني الأمير الغناء العربي هاني شاكر، فنان قامة كثيرة بالحق. كان بالحق بنتي
4: تعرف انه منذ 72 لليوم، يعني نقولوا احنا 54 عام نشاط يعني ومسيره طويله لاخر لحظه، يعني كان 54 عام قدم فيهم اكثر من 600 اغنيه
5: ما شاء الله.
4: نعم يعني قد ما نعديه شويه
5: مش حسه بالحق ما تكفيهوش،
4: اكيد ما تكفيش. نعم
5: فنان بالحق كبير برشا، وشوف محليه اخذ العنقود كما نقولوا احنا من من فنانين معناتها الكبار، معناتها الجيل الجميل. كما قلت لك ما يتنساش بالحق بنتي، بنتي سماح معناتها هو بالحق. وحتى العندليب عبد الحليم حافظ الله يرحمه معناتها قال عليه اللي هو معناتها باش يطلع فنان كبير معناتها.
4: نعم صحيح.
5: أعطاه شهادة معناتها كبيرة. وقابل عبد الحليم الله يرحمه توفى في الجنة. قابل عبد الحليم هو أقل أصغر منه هو.
4: أصغر منه باش هو الآن يعني توفي 73 سنة يعني ما مش كبير برشا يعني لأنه بدا هو صغير يعني في في المجال بدا صغير. نعم. كل واحدة بدا مثلا عام 66 في الكرة مع عبد الحليم وهو 52 معناتها 14 سنة.
5: هكاك
4: يعني 14 سنة وهو في الكورال في الكورال
5: صحيح بالحق هو عمره كل الفن كما نقولوا تعدى معناها وتأثر برشا زاد بوفاة بنت الله يرحمها معناتها قعد حزين عليها الله يرحمهم بالحق بنتي سماحة ما يموتوش الفنانين هذوما بالحق احنا والله في حالة حزين عليهم معناتها وأصوات جميلة هذوما اللي ما زلنا نسمع فيهم التوا بالحق
4: نعم.
5: الله يرحمهم إن شاء الله في الجنة
4: بالفعل. الفنان أكيد ما يموتش تبقى أغاني نعم
5: هذا خاطر أغاني خالدة عندك ما تسمع عندك
4: نعم كيما عبد الحليم وعبد أم كلثوم وغيره أغانيهم ما زالت موجودة وبلي خليني نفتح قوس لأنه فما فما هكا أشياء غريبة قاعدة تحصل ليمتى ذي شفت على شفت على شبكات التواصل الاجتماعي فهالموجة متاع الذكاء الاصطناعي وغيره فما شكون خذي مثلا نقول احنا أغنية مثلا أمل حياتي مثلا وعاودها بالذكاء الاصطناعي بالألحان متعتوى يعني مش خليلها حتى اللحن متاعها وحتى بصوت أم كلثوم لكن بلحن آخر بلحن جديد بالذكاء الاصطناعي والناس قاعدة تتفاعل وتقول والله مش خايبة يعني لكن هي الحقيقة تشويه يعني كبير برشا وما نعرفش اللي لهين بحقوق التأليف اللي هما في مصر ولا في النقابات وغيره نتصور انه لازمهم يتحركوا في حاجات كيما هذه لانه تعدي كبير على هالالحان وهالكلمات وعلى هالاغاني الخالدة هذه. نعم
5: بالحق تعدي كبير بنت سماحة ما كيفاش توا يا رسول الله احنا هذا ما تعبوا عليهم وسنوات وسنوات تجي مع تصنع فن حتى مش في المستوى
4: انت قدم اغانيك قدم اغانيك كما انت تحب لكن خلي الاغاني هذه باصحابها نعم نعم
5: خليها احنا الله يهدي ما خلقك اما احنا نقعد ديما مع الفن الجميل ما يموتش حتى كي باش يغيروا الصناعي هذا ولا شنو ما في ما يتغير تقعد معناتها ما لاقوا ولا مطعم كما نقولوا
4: نعم
5: نعم احنا نقعدوا مع فن الجميل وكهو
4: يعطيك الصحة سيدة نجيت شنو اقتراحاتك؟
5: والله اقتراحاتي كان فما أغنية الفنان الكبير الله يرحمه هاني شاكر فنان هذيك تقول كده برضو يا
4: احنا تويك الجزء الثاني كله هاني شاكر نعم
5: كده برضو يا أمر
4: نعم باي
5: وتحية لك انتي سموحة وكل مستمعين مستمعات وتحية لأختي نقول أختي ربي فضلك لي وربي خليك لي
4: شر بفضلكم لبعض
5: عايش بنتي نعم. فضلك ما عندك وتحية للحياة من مقفصة وسيدة من النقاتي وعواطف وفايزة
4: فايزة هي معانا الآن
5: نعم
4: شكرا ليك إلى اللقاء تحياتي ليك والسي طارق ولكل اللي يسمعوا فينا شكرا جزيلا شكرا نمشي من توزر نمشي من تطاوين صديقتنا فايزة مرحبا فايزة
6: ألو عسلامة أخت سماح تحياتنا لكنتي تحياتنا لكل مستمعي إذاعة تونس الثقافية
4: وصلتك التحية وتحية السيدة نجاة
6: بارك الله فيها الأخت نجاة وكل مستمعي إذاعة تونس الثقافية مداخلات جميلة وأنيقة
4: مرحبا فيزة تفضل أنت أكيد ستحدث على هاني شاكر
6: نترحموا على المستمعة هذه الله يرحمها ويصبر عائلتها ويصبر كل مستمعيها معنا اللي كانوا يسمعوا فيها باستمرار في الإذاعة الله يرحمها وكل من عليها لها كهي الدنيا هكذا الدنيا نترحموا على العمالقة والفنانين اللي بالحق والله هي بداية أسبوع محزنة برشا في شهر ماي الله غالب هكا هو قضاء الله هكا هو ربي ما شاء من الفنانين اللي ما ينتسوش معناش واحد يقول لك صوت عبد الوهاب الدكاني ولا الفنان هاني شاكر صدقيني انا بكيت برشا على هاني شاكر حزنت حتى اولادي يعرفوني لاني من احباب
4: هذيك علاش قلت لك لاني نعرف ان انت يعني محبه لهاني شاكر نعم
6: اي قعدت يوم كامل وانا نتبع بالفيسبوك ونتبع فيها لحظه بلحظه معناها حتى كيفاش ونقروا عليه وكل كيفاش مهتمين بالحالة الوفاة نتاع بالحق هاني شاكر صوت ملي يعني صغيرة معناها نعتز بصوته ونفرح حمت نسمعه. وحتى عبد الوهاب الدكالي يعز علي برشا على خاطر أمي برشا تبغيها وعائلتي كل معناها الكبار في العمر يبغوا صوت عبد الوهاب الدكالي. بابا الله يرحمه كان دمى الكاسات في السيارة زاد من معجبي الفنان عبد الوهاب الدكالي أغاني كل الأغاني ما تنجميش تخيري أغنية على الأخرى يا أخت سماح سوى هاني شاكر سوى الفنان الله يرحمهم هم عبد الوهاب الدكالي من الأصوات الجميلة من الأصوات الأنيقة اللي حتى رنتهم في الإذاعات عندهم جمال الصوت وجمال الإيقاعات أصوات إن شاء الله ديما في البال وأصوات رنانة الحق ما عدنا ما نقوله
4: يعطيك الصحة يا فيزا
6: الجميل يقعد ديما جميل عبد الوهاب الدكالي تعجبني أغنية كتعجبني وانت عجبني تنسيتك وعجبني طريقة استقبالك للمستمع بارك الله فيك يا حمد وهاني شاكر كل أغانيها باهية ماذا بينا على أغنية بعدك مليش
4: بعدك مليش شكرا لك فايزة يعطيك الصحة نورتنا
6: تحياتنا العواطف بعد إذنك تحياتنا الأخت عواطف تحياتنا لكل مستمعي إذاعة تونس الثقافية بارك الله فيكم دمتم متألقين
4: شكرا فايزة يعطيك الصحة تحياتي لي كل عائلتك وكل يسمعوا فينا في تطاوين مش نسمعوا نغم من أحلى مغنى الراحل هاني شاكر مش تريكي ما تبيعيش

0: نجوم وأقمار.
1: نجوم وأقمار.
2: نجوم وأقمار
3: مع سماح قصد الله.
4: يتواصل لقاءنا مستمعينا على موجات إذاعة تونس الثقافية في الفقرة الخاصة بالعندليب الأبيض هاني شاكر اللي فارقنا يوم 3 مايو الفارط. فنان كبير مسيرة كبيرة قدم فيها أكثر من 600 أغنية إلى جانب مشاركته في عدد من الأفلام. كما قلنا البداية كانت بالأفلام، يعني بداية من فيلم سيد درويش اللي قام فيه بدور سيد درويش، ثم اكتشفوا الموسيقار محمد الموجي وقدموا وغنالوا سنة 1972، هذاك علاش احنا قلنا الانطلاقة كانت يعني سنة 72. قدم له أول أغنية بعنوان حلوة يا دنيا، وبذلك يعني قدم الموسيقار محمد الموجي هاني شاكر للجمهور الواسع في أول حفلة قدمت يوم أو في ديسمبر، شهر ديسمبر 1972 بمناسبة عيد ميلاد هاني شاكر 20. وكانت كان عيد ميلاد يعني عيد ميلاد الفني والعيد ميلاد يعني طبعا الحقيقي اللي هو بلغ 20 سنة. الأغنية يعني في البداية كان فما خلط يعني وهكا وجدل حولها، لأنه كانوا يعتقدوا أنه اللي غني فيها عبد الحليم حافظ، ولأنه كان فما تقارب هكا في الصوت. لكن محمد الموجي كان صرح في الإذاعة وفي غيره أنه هذا صوت جديد واكتشاف إلى آخره. ثم بعد ذلك سنة 73 واصل أيضا في السينما في فيلم عندما يغني الحب مع عادل إمام وصفاء أبو سعود. كما شفتوا يعني بدايته مختلفة شوية عن بقية الفنانين، لأنه الفنانين يعملوا هكا مسيرة في الغناء وبعد يمشيوا للسينما، لأنه السينما تشهرهم أكثر وتقريبا كل الفنانين الكبار قدموا في السينما. هاني شاكر بدأ صحيح هو مغروم بالموسيقى وغنى كما قلنا في الكورال مع عبد الحليم وغيره، لكن بدايته كانت بالسينما أولا وهو في سن صغيرة. و 1974 كانت هي السنة ربما يعني الحقيقية لبداية يعني المسيرة الفنية لهاني شاكر. قدم فيها مسرح أيضا، مسرحية سندريلا والمديح، فيلم عايشين للحب، أطلق أول ألبوم ليه كده برضو يا أمر اللي ضم أغاني كلها من يعني فيها يعني فيها ملحنين أخرين لكن أغلبها لمحمد الموجي، وفيها الأغنية الأولى اللي هي حلوة يا دنيا. ولقى وقتها لقى الألبوم يعني رواج واستحسان، ومن وقتها نجم نقوله أنه الجمهور يعني تفاعل معاه بتفاعل كبير جدا واستقبله أحسن استقبال. في 1975 قدم أيضا مازال مشارك في السينما ومواصل فيها هذا أحبه وهذا أريده، وهذا الحقيقة كان فيلم ناجح جدا وقتها، وقال الفيلم ذي يعني في الذاكرة سنوات طويلة. وشارك من بعدها بديت عاد الأعمال والألبومات والأغاني وغيرها، وكلها تقريبا أغاني ناجحة. وحتى لما غير في مسيرته الفنية من يعني من أول، لأنه الأغاني الأولى كانت نوعا ما مختلفة في طريقة التلحين في نوعية الأداء في غيره، في الألفية مع بداية الألفين يعني تغيرت الأغاني، بدأت أغاني قصيرة، أغاني نجم نقوله هكا بين ظفرين خفيفة، لكن أصر على الكلمة الجيدة واللحن الجيد أيضا. نمشي القربة لصديقنا سي رابح. مرحبا سي رابح.
5: مسي بخير أختي العزيزة فضلك.
4: أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
5: أنا من نجم نقول لك سيدا ونشكرك ياسا على تقديم برامج متاعك الشيقة،
4: يعيشك
5: فيك. من نجم نقول الرحم على المطربين الاثنين وكل من توفي، يعني عطيتي أنت قدمتي كل ما يجب تقديمه،
4: يعيشك شكرا.
5: أنا من نجم نقول أني أنا نترحم على كل من توفى وربي فضل لك الوالد والوالدة موجودين عندك معه،
4: الله يخليك ربي يفضلهم يعيشك بفضلك سي رابح،
5: يفضلهم لك والله العظيم أعز ما متمناني يفضلك
4: يعيشك ربي يخليك يعيشك ربي يفضلك سي رابح. أنت أكثر فنان ربما كنت تسمع له وتتابعه؟
5: إيه والله والله انا النجم نقول انا معناها ملم برشا بالمطربين والمطربات، ما عدا اني النجم نقول لك نهدي انا الغناية ولو هو الموضوع يتماشى على المرحوم هاني شاكر وتوكالي وكل من توفى، انا نقول نحملهم ونقدم لهم غناية يا مالك القلبي
4: يا مالك القلبي. نعم
5: عبد الحليم رحمة لهذين المطربين الاثنين،
4: يعطيك الصحة ربي يفضلك، يعيشك سيري يا ربي يفضلك
5: وربي يخليك، والله العظيم معناها برنامج تشيق ياسر وربي يخليك.
4: شكرا، الله يخليك يا سي رابح، شكرا ليك وتحيه اللي يسمعوا فينا في قربة الجميله الكل اللي يسمعوا فينا، وشكرا انك ديما متواصل معنا، شكرا جزيلا، شكرا ليك زينه. من المهديه نمشيو لمدينه اخرى ساحليه جميله ايضا المهديه، وصديقنا كريم مرحبا مساء النور.
6: اهلا وسهلا اخت سماح، مرحبا،
4: اهلا وسهلا،
6: عايشك،
4: مرحبا يا كريم،
6: عايشك، تحيه ليك لكل اللي عاملين معاك في الاذاعه والمستمعين.
4: الله يخليك يا ربي، لأن بديت المهدية في التحضير للموسم السياحي.
6: طبيعي طبيعي، وديما كيقرب الصيف مناطق
4: تولي أجواء أخرى في المهدية. نعم،
6: حتى عدد السكان يضعف.
4: صحيح طبعا،
6: ضعف تولي حركية غير عادية. والله هو تدعيم الكلام الأخ رابح مبدع على الدول وقت سماح،
4: الله يخليك،
6: حتى البرامج يعني اللي نشاركوا شويه فيسبوك كنت مبدعة في الحوارات،
4: نايس،
6: وعندك اهتمام ودمت متألقة.
4: يعيشك يا كريم ربي فضلك، مرحبا بك.
6: اخت سماح، الاسبوع هذايا معناها زوج قامات فنيه معناها رحلوا
4: في اخر ربما القامات كان كان ما تخونيش الذاكره شكون مازال يعني.
6: نعم.
4: من الكبار نجاة الصغيرة اللي هي اعتزلت يعني منذ سنوات، وطبعا الفنانة فيروز القديرة كذلك، يعني من هذوما الاثنين اللي ما زالوا.
6: هو في الحقيقة عبد الحب كذا خلى مخزون مغربي سريع الحقيقة، الحقيقة يعجبني برشا ونسمع عنده أغنية من عشر عنوانها قولها، عشر عنوانها هي قولها، انا ما نعرفش بالضبط يعني
4: هي اسمها عميزة. قولها هي معروفه، قولها نعم صحيح، ممتازه ايضا، نعم صحيح،
6: رائعه جدا، رائعه جدا. بالنسبه لهاني شاكر، هاني شاكر اخت سماح كانت تلاحظ معايا راهو فما فرق بين عبد الحليم في الاصوات،
4: نحكيو على البدايات، البدايات كانوا فما خلط ما بيناتهم.
6: إيه لكن أنا سمعت البدايات،
4: يا ريتك معايا فما شبه شوية،
6: والله لا اللي السمية ينجم يفرق، لأنه رأى
4: طبعا
6: صوت عبد الحليم أحلى من صوت، لكن هني شكري غني بإحساس،
4: إحساس كبير طبعا، نعم
6: جد عنده قوة الإحساس وقت اللي يوصل الأغنية واحد آخر من يجمش يعطاها نفس الإحساس معناها.
4: صحيح، صوت ورقيق يعني هو يشبه له يعني لأنه هو رقيق.
6: وأنا بصراحة فما حاجة، فما فترة هني شاكر تأثرت بيه، أغاني التسعينات نتاع الشباب فهمتني،
4: اللي هما
6: طب ليه ما نحن نمشي وحنعيش،
4: صحيح حنعيش،
6: النمط اللي حطوا فك الأغنيات هذيك نمط غير من نوعية الأغاني بتاعه، لكن أعطاها رونق وتشهروا كل أغاني ذوكم بكافية كبيرة فهمتني.
4: صحيح
6: صراحة في بداية الألفينات، بعد بداية 2001-2002 بدل نمط الريتم بتاعه معناها أغاني،
4: حاول انه يبقى عند جمهوره يعني انه حاول يحافظ على الجمهور يعني باللي يستطيع، لانه كريم مش سهل راهو، احنا في زمن مش سهل انك تبقى، نتصور كان عبد الحليم مثلا قاعد عايش راهو زاد هو لقاها المعادله هذية، يقدم اغنيه تنجم تتسمع توا وفي نفس الوقت تتلبي له هو رغباته يعني واختياراته الشخصيه، فمش سهل توا تلقى الاغنيه هذيك.
6: ايه هو حتى كان ذكرت انت زاده ورده جزائريه جاتها
4: فتره
6: نعم، وعملت كل اغاني
4: الايام مثلا، يعني برشا اغاني عملت، مش برشا يعني بعض الاغاني اللي هي بطريقه مختلفه،
6: طريقه مختلفه فيها النجاح وفيها اللي اما على كل حال هو تو شوف المشكل انه الفنان ما عادش ينجم يحافظ على هاني، استطاع باش يخلي جمهوره والله يفهم اغنيه اخت سماح،
4: نعم
6: بتاع ذكريات تغني معاه واحدة أخرى أغنية رائعة تحكي عن ذكريات.
4: ذكريات؟
6: نعم ذكريات أغنية زادة رائعة جدا.
4: من القدم ولا مجدد؟
6: دلوقتي مجدد مجدد.
4: آه مجدد نعم به؟
6: ما عندهاش برشا أنا بصراحة لحنة ممتازة عجبتني. على كل حال هو فنان ربي يرحمه
4: ربي يحسن. نعم
6: عنده جمهور. أنا الحقيقة نميل للأغاني القديمة ممكن خير عندك البدايات معناها نتاع فهمتني يا ريتك معايا وكل الواحدين الأولانيين فهمتني.
4: نعم نعم
6: يعطيك الصحة على
4: شكرا
6: وربي يوفقك.
4: الله يخليك كريم شكرا جزيلا نورتنا مرحبا بك ديما. حبيت أقول زيادة أنه ما يحسب للفنان أمير الغناء العربي هاني شاكر أنه في فترة يعني في فترة اللي كان فيها نقيب الفنانين كان حرص أنه لا تقدم في الحفلات يعني الموسيقية إلا الفنانين اللي ما يقدموش يعني حفلات إلا الفنانين اللي عندهم اشتراك وانخراط في النقابة ومعترف بهم. وكان يعني آراءه هذه وخياراته لقات جدل لكن في نفس الوقت لقات دعم من الموسيقيين والفنانين وغيره لأنه ما يقدم حفلات إلا يكون يستحق ويكون فنان حقيقي. وكان ضد النوعية من الموسيقى اللي تقدمت في الفترة الأخيرة واعتبرها أنه مش ممكن أنها تكون يعني ممكن اعتبارها أنه فن. وكانت يعني كانت فترة هامة في مسيرته أيضا أنه حرص أنه يحافظ كذلك على الفن المصري والموسيقى المصرية. نسمع هو أنت لسه بتسألي من الأغاني الجديدة لكن أيضا الأغاني الهامة والمشهورة كذلك لهاني شاكر.

نختم إذن هذا اللقاء من نجوم وأقمار، طبعا الحديث عن هاني شاكر وعن مسيرته الكبيرة، أكيد أنه ساعات ما تكفيش، كذلك الراحل عبد الوهاب الدوكالي الله يرحمهم، لكن أكيد مسيرتهم تبقى خالدة. باش نختم هذا اللقاء كالعادة كما تعودتوا بصوت سيدة الغناء العربي أم كلثوم بمقطع من أغنية من أشهر أغانيها، وطبعا الأغنية اللي بقات أيضا خالدة كيف ما تعرفوا جميعا، أغنية ودارة الأيام، مقطع من أحلى المقاطع أيضا في هذه الأغنية. نختم بهذا اللقاء مع أجمل تحيات أنيس الحميدي وسميح قصدلة، نلتقي غدا في حدود الساعة 5 مساء في برنامج منوعة الأحد. إلى اللقاء وتصبحون على خير.

0: لغة العالم. لغة العالم مع شادي القرفي.
1: أصدقائنا المستمعين، طابت أوقاتكم. شنت احتجاجات المطالبة بتحقيق العدالة الاجتماعية طمعا بتغيير الوضع غير المقبول ورد فعل على الحرب آنذاك وانعدام المساواة الاجتماعية والسياسية. تعرف العدالة الاجتماعية عادة على أنها برنامج سياسي، لكن كثيرا من حركات العدالة هذه قد استخدمت الموسيقى كأداة تدعو بها الناس للانضمام والحفاظ على مشاركة واسعة النطاق في مبادراتها. وعلى سبيل المثال، يعرف البلوز التقليدي على نحو واسع النطاق لكونه مساهمة من الأمريكيين الأفارقة في الموسيقى، ولكن دوره في تشكيل الوعي السياسي غير معروف داخل المجتمعات الأمريكية الأفريقية، ذلك الدور الذي انبثق من عصر إعادة الإعمار في القرن 19 ومن الهجرة إلى خارج أمريكا الجنوبية في القرن 20. نستمع لرابسودي إن بلو للمؤلف الموسيقي الأمريكي غيرشوين كالعادة في برنامج لغة العالم عبر موجات إذاعة تونس الثقافية.

وينطبق الأمر ذاته على التفاعل المتبادل بين الجاز الحر في ستينيات القرن التاسع عشر وحركة السود القومية، ساهمت موسيقى الجاز في تغذيتهما. وتتجلى في الروايات التاريخية والاجتماعية لحظات تندمج فيها الموسيقى مع العدالة الاجتماعية، لكنها قليلة مقارنة مع تلك الأوقات التي نجد فيها أنهما التقيا إنما من غير قصد، وهي لحظات قلما نذكرها أو نلحظها. ومن الأمثلة عن انقطاع الموسيقى عن السياسة بدلا من انقطاع السياسة عن الموسيقى، نجد الغفلة الثقافية حيال الدور الذي أدته الموسيقى في الاحتجاجات الاجتماعية الأخيرة والتي جرت تحت لافتات حركة أوكوبي واليوكي أنكات، وكذلك حيال الدور المصيري الذي أدته الموسيقى في حركة مناهضة التمييز العنصري في جنوب أفريقيا. نستمع لموسيقى ثورية من جنوب أفريقيا تحت عنوان مقوازها دائما على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم.

من ناحية أخرى فإننا نجد نموذجا عن التبادل الدولية بين كل من التعبير الموسيقي والتمسك بالعدالة الاجتماعية، خصوصا في ثقافة الاحتجاج السياسي للولايات المتحدة الأمريكية في الستينيات، حركة الحقوق المدنية والحركة المناهضة لحرب فيتنام. معركة ديان بيان فو هي معركة مصيرية بين قوات اتحاد تحرير فيتنام والجيش الفرنسي الذي كان مدعوما من قوات من حلف الناتو من 13 مارس إلى 7 ماي 1954. دارت هذه الحرب بين قوات الاتحاد الفرنسي الاستعمارية ممثلة في فيلق مشاة الشرق الأقصى وقوات الفيتنام، قوات اتحاد استقلال الفيتنام الثورية. لم تكن الولايات المتحدة طرفا رسميا في الحرب، لكنها شاركت سرا من خلال تقديم المساعدات المالية والمادية للاتحاد الفرنسي. بدأ الفرنسيون عملية لإنزال ودعم جنودهم في منطقة ديان بيان فو أقصى غرب فيتنام على الحدود مع لاوس، في عمق منطقة اتحاد تاي المتمتعة بالحكم الذاتي في التلال الواقعة شمال غرب تونكين. ومع ذلك حاصر الفيتناميين بقيادة الجنرال جياب الفرنسيين من جميع التلال المحيطة، فقد أحضروا كميات هائلة من المدفعية الثقيلة بما في ذلك المدافع المضادة للطائرات، والتي لم يتخيل الفرنسيون أنه من الممكن إحضارها داخل الغابات العميقة الكثيفة. الجيش الفيتنامي خسائره تعدت 3 أضعاف الخسائر الفرنسية، ولكن كان الانتصار الحقيقي عندما خرج قائد الجيوش الفرنسية حاملا الراية البيضاء معلنا انتصار جيش فيتنام. من قلب هذه المعركة نستمع لكونسيرتو الوداع للكمان والأوركسترا للمؤلف الفرنسي جورج دورغو. نحن دائما على موجة إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم.

يلاحظ راي برات في كتابه الإيقاع والمقاومة أنه لا يمكن الموسيقى وحدها أن تضبط قدرة أحد من أجل استثمار فعال ما في هذا العالم، لكن يمكن ملاحظة المساهمات الجبارة التي أنجزتها الموسيقى في حالات انفعالية مرحلية. ويعود السبب في ذلك إلى الطريقة التي تغذي فيها الموسيقى حياتنا العاطفية، وكذلك الإحساس بالرخاء الاجتماعي الذي ندركه عندما نشارك حالاتنا العاطفية مع الآخرين، إذ نجد الموسيقى كثيرا في تلك الحركات التي تبنى وتعتمد على التضامن.

0: حصة اليوم من برنامج لغة العالم أجمل الأوقات وأمتعها على موجة إذاعة تونس الثقافية أين يعلو صوت الموسيقى دي.
1: لغة العالم لغة العالم مع شادي القرفي.
2: أحباء الحكمة في أسئلة الوجود والإنسان. أحباء الحكمة أحباء الحكمة مع الدكتور حمادي بن جبلة وسفيان العرفاوي.
3: أهلا وسهلا بكم إلى برنامج أحباء الحكمة لمعدي أستاذنا العزيز الدكتور حمادي بن جبلة. ننطلق في هذا اللقاء بمحاولة التذكير بما سبق ونقول أنه مما يمكن الاحتفاظ به اختيارا منهجيا تخيرته لنفسها لقاءاتنا الأسبوعية هذه أن تاريخ الفكر الإنساني نظرا وعملا أي علما وفلسفة وأخلاقا وسياسة يقبل القسمة إلى لحظتين كبيرتين وإن كانت غير متساويتين في الامتداد الزماني. الأولى بدأت اصطلاحا منذ قدماء المصريين وقدماء العراقيين وقدماء اليونانيين وامتدت حتى مشارف العصر الحديث مرورا بالعرب في بغداد والأندلس وبفرنسا وإيطاليا وإنجلترا في أوروبا خاصة في أوروبا اللاتينية المسيحية. واللحظة الثانية بدأت اصطلاحا سنة 1543 سنة ظهور كتاب كوبرنيك في دوران الأفلاك السماوية، وبينا أن اللحظة الأولى عاشت فكريا على عقيدة سكون الأرض وسط العالم أو قل فرضية مركزية الأرض، أما الثانية فهي تقوم أساسا على القول بمركزية الشمس وسكونها وسط العالم. وبين دكتور حمد بن جبلة في هذه الحصة أن جميع علوم الطبيعة خاضعة في المرحلة الأولى إلى فرضية مركزية الأرض وفي الحالة الثانية إلى فرضية مركزية الشمس، وقلنا أن العلوم قبل الحديثة مختلفة اختلافا أساسيا عن العلوم الحديثة حتى أنه لا تعلق لهذه

0: بتلك إلا اسميا، أي أننا ننطلق أي أننا نطلق عفوا ذات الاسم على النشاط الفكري في اللحظتين الحديثة وقبل الحديثة. ففي فيزياء جاليلي وديكارت لا تعلق لها بفيزياء أرسطو وابن سينا إلا لفظيا. والفرق الثاني يخص الفكر العملي، باعتبار أن الفلسفة السياسية والأخلاقية في اللحظة التاريخية الأولى، لحظة سيادة فرضية مركزية الأرض، هي فلسفة تقوم في مجملها على عقيدة الحاكمية الإلهية الأولى والاستخلاف الإلهي، حتى حين تتشكل هذه العقيدة بسمة طبيعانية ناتوراليست كما هو الأمر عند أرسطو. والحاكمية الإلهية تعتبر الآلهة مصدر شرعية الحاكم وأساس شرعية القوانين التي يحتكم إليها الناس. وقد كان بيّن معد هذه الحصة الأستاذ حمادي بن جبلة أن تلك العقيدة فرعونية بابلية في أساسها، على ما تم لنا تبينه من خلال دراسة افتتاحية قانون حمورابي ووصاية الإله المصري لرمسيس الثاني يوم نصبه على عرش مصر، وغير ذلك من المراجع القديمة مثل كتاب النواميس لأفلاطون. وتبين لنا من خلال تدبر العهد القديم والنص القرآني أن اليهود ورثوا تلك العقيدة عن الفراعنة، إذ أن موسى تلقى تربية فرعونية منذ حداثة عهده بالحياة، ومرت تلك العقيدة إلى المسيحية ثم إلى بعض فقهاء الإسلام الذين أصبغوا على فكرة الاستخلاف الإلهي معنى سياسيا لا أصل له في القرآن الكريم، الذي لم يضف على فكرة الاستخلاف أي معنى سياسي، غير أن ما وقع الاتفاق عليه عند الفراعنة والبابليين واليهود والمسيحيين والمسلمين أن غاية الحكم هو إقامة العدل بين الناس. فما من نظرية سياسية وجدت في التاريخ سواء عند الوثنيين أو عند أهل الكتاب إلا وهي داعية إلى العدل. العصر الحديث لم يلغي العدل، ولكنه بيّن أن لا معنى للعدل ما لم يعترف بالمساواة بين البشر، والمساواة تتطلب الإقرار المبدئي بحرية الإنسان، مطلق الإنسان بصرف النظر عن جنسه ولونه وعقيدته ولغته ووضعه الاجتماعي. ولذلك قلنا أن اللحظة التاريخية الأولى قائمة على مركزية الأرض علميا وعلى الاستخلاف الإلهي سياسيا، وأن الأولى مطلبها العدل بين الناس، والثانية شرطها حرية البشر. وهكذا نتبين أن الفرق بين العهدين ما قبل الحداثة والحداثة المرور من مركزية الأرض إلى مركزية الشمس نظريا، ومن الاستخلاف الإلهي عمليا إلى نظم الحرية، علامة في المرحلتين من مصاعب قامت ضد مبدأ العلم وضد فكرة الحرية التي تعبر عن نفسها اجتماعيا بما نسميه الديمقراطية. وهكذا نستبين أن تغيرات الفلسفة تابعة لتغيرات العلم، وأن تغيرات العلم تحدث في تاريخ البشرية قطيعات أو ثورات نسميها قطيعات إبستيمولوجية، تجعلنا نطرح سؤال الوصلة والفصلة أو التواصل الانفصال في تاريخ الفكر الإنساني. ربما يحسن بنا اليوم تلمسا للوضوح وعدم التعقيد أن نبدأ ببيان كيف أن التحولات الفلسفية تكون تابعة لتحولات العلم، ومثاله أن مركزية الأرض أعطت نظرية الأرسطية أو نظرية الأرسطية التي غلبت على جميع الزمن الممتد من العصر الكلاسيكي اليوناني حتى ديكارت. فلسفة العصر الحديث بامتياز هي صورة من علم كوبرنيك وغاليلي. هذا تقريبا ملخص برقي وسريع لما تفضل بتحليله باستفاضة وبعمق وبسخاء أستاذ العزيز دكتور حمادي بن جبلة. إجرائيا ووظيفيا كان لابد لنا أن نقوم بهذه المقدمة وهذا التلخيص تحت رقابة وإشارة الدكتور حمادي بن جبلة معد هذه الحصة، ولكن أكيد ما تبقى من عمر هذه الحصة وهو وقت مهم وطويل وثري سيحاول أن يقدم فيه الأستاذ حمادي بن جبلة أكثر الأفكار بأكثر عمق وبأكثر دقة. فكل الشكر والامتنان لك مجددا أستاذنا العزيز الجليل الدكتور حمادي بن جبلة، ولك الكلمة، وأهلا وسهلا بنا في حصتك من برنامج أحباء الحكمة.
1: بارك الله فيك سي سفيان، ومرحبا بمستمعاتنا ومستمعينا. كل حال نحن دائما نحب أن أؤكد وأن أعيد وأن أكرر أن نجتهد دون أن ندعي علما ربما يفوق الآخرين أو يمكن لنا من حق الوصاية على الفكر مهما كان نوع هذه الوصاية.